0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أسبوعيا صديقتي الأستاذة والإعلامية دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
2: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستكتشفونه من خلال هذه الفقرة التي اختارتها دلال.
3: عزيزي سميح، حطت رسالتك الأخيرة علي كما يحط طائر على حجر، أنستني في برية الروح، دلتني علي وعلى أفق لا يبدو أنه سيواصل هروب منا إلى الأبد. ولا أخفي عنك حاجتي العطشة إلى أول الماء، إلى أول الكلام، فهذه العزلة التي كنا نحتاجها لنتأمل ما فينا من بقايا يا نهار، هي العزلة التي نقاومها نواجه ما حولنا من حصار. منذ شهور وأنا أروض عاداتي، أصحو لأكتب، أصحو من أجل أن أكتب وأنقح حياتي من عبث كان ضروريا حين كان يبدو لي أن في العمر متسعا نضج فواكه اللغة. ولكن أليست الكتابة عبثا أقسى في هذا الصراع الضاري مع بياض لا ينتهي؟ فكلما كتبنا أحسسنا بأننا لم نكتب بعد، وكلما قرأنا شعرنا بأننا لم نبدأ القراءة. ومن مشاكلي أنني لا أكتب في الليل، لا أحب الليل ولا أطمئن إلى الليل، والصباح هنا قصير والفجر رصاصي موشح بحمام أسود. هل يصيبك هذا العقم المفاجئ؟ هل يجتاحك الإحساس بالهزيمة النهائية إذا توقفت أسبوعا واحدا عن الكتابة؟ قلت لي أنك تخاف كتابة النثر، لماذا تخاف؟ يبدو لي يا عزيزي أن النثر هو ديوان هذا العصر، وماذا لو سرق النثر شيئا من الشعر؟ لا أظن أن النثر هو استراحة الشاعر أو فضيحته كما يقولون، فقد تتحقق الشعرية في النثر أكثر من تحققها في القصيدة المشروطة بشكل قد يكبح جماح الجنون. إياك يا عزيزي، إياك أن تغربل النثر لتفصل ما يصلح منه للقصيدة القادمة، فالشعر لا يسقط في النثر بل يولد معه. ضع نفسك في الريح والجنون، فليس في وسع الشاعر إلا أن يكون شاعرا. اكتب إلي، اكتب من أجلي لأقرأ نفسي بطريقة سليمة، وصدق حبرك المصنوع من عدمي. لقد جربت وتغربت واغتربت، فلم أجد أصفى من تلك المرآة. حجر هناك يحك جلدي وجذوع الشجر، حجر مرمي على طريق المهجور، حجر في طالبة غاضبة تأهب للصراخ الأول، حجر يتجنح، حجر يتسلح باللغة، حجر من ذاكرة، حجر من نسيان، حجر من قصيدة. في الأزمات تكثر النبوءات، وها أنا ذا أرى وجه للحرية محاطا بغصن زيتون أراه طالعا من حجر. رسائل محمود درويش وسميح القاسم، باريس 5 جوان 1980.
2: شكرا على هذا الاختيار. هل نضيع سرا دلال؟ سألتك في الطريق ماذا اخترت فلم تخبريني. أردت أن أحافظ على هذه الدهشة، ربما كان علي أن أعرف أنك أكيد ستتحدثين عن رسائل محمود درويش وسميح القاسم، وأعتقد أن السادة المستمعين قد فهموا عما سنتحدث هذا الأسبوع. اليوم سنتحدث عن أدب الرسائل. دلال، عندما نتحدث عن جيلنا جيل السبعينات والثمانينات والأجيال التي سبقتنا، كثيرا ما نقول إننا جيل الرسائل، رسائل كتبناها وتلقيناها من حبيب، من صديق، من قريب، رسائل كتبناها للإذاعات، ورسائل كتبناها للصحف، وحتى أحيانا لمشاهير الفن والفكر نجد عناوينهم أو صناديق بريدهم صدفة في الصحافة. علاقتنا كانت حميمية جدا مع الرسائل، حتى أننا تعودنا على كتابة جملة على الظرف: شكرا لساعي البريد. نشكر ساعي البريد ليس فقط لأنه يحمل رسائلنا، بل لأنه يحمل مع رسائلنا مشاعرنا وأحلامنا وانتظاراتنا وحتى خيباتنا ووجعنا. الرسائل في جيلي كانت جسرا بيننا وبين من نحب، نتماهى معها أحيانا ونتمثل الطرف الآخر. نذكر دليل أنه أحيانا أنا كنت أرش قطرات من عطري المفضل على الورقة، ولا أعبأ كثيرا بتشوه الحروف بعد سيلان الحبر. لعلنا دليل كنا نمارس تمارين المحوي عن غير وعي. ولكن ماذا دليل لو تخرج هذه الرسائل من قيد الورقة ومن صندوق ذكريات أصحابها وتصبح ملكا للجميع؟ ماذا لو تخرج هذه الرسائل من عالمها الخاص لتصبح كتابات من العالم؟ وهذا هو برنامجنا. إذن ماذا لو تتحول هذه الرسائل إلى أدب خالد؟ حصل هذا، وأنت تفضلت بإعطاء مثال: محمود درويش وسميح القاسم، غسان كنفيني غدا السمان، أنسي الحاج غدا السمان، جبران خليل جبران ماي زيادة، كافكا ميلينا، ماكسيم غوركي، أنتون تشيكوف، طه حسين، توفيق الحكيم، ومحمد حسن هيكل، ألبير كامو، ماريا الممثلة الإسبانية ماريا كازاغيس، التي تبادل الرسائل على مدى 15 عام من 1944 إلى 1959، وبعد ذلك ابنته، ابنة ألبير كامو، كاترين كامو، نشرت هذه الرسائل في كتاب كوريسبوندونس، وهي من قدمت لهذا الكتاب. هذه الرسائل، ربما أدب الرسائل، وأنا طبعا سنتحدث كثيرا مع ضيفتنا التي تشرفنا بالحضور حول هذا الموضوع، ربما خصوصية هذه الرسائل التي دليل لا تكتب بغرض النشر، ربما يكون فيها ميزتها أنها تلقائية، أنها صادقة، نوع من أدب الاعتراف. هناك من يعتقد أن هذه الرسائل تكون أصدق أحيانا من السيرة الذاتية التي تكتب بغرض النشر. ولهنا دليل قبل أن أختم، أنا الكاتبة فيا والشغوفة بالكتابة تفرح لهذه الرسائل، ولكن امرأة القانون التي تقبع داخلي لا تفارقني تتساءل: بأي حق يأخذ طرف القرار بنشر هذه الرسائل؟ أليس في ذلك مس من هذا؟ هو غسان كنفيني وغادة السمان قررت نشر رسائلهما بعد وفاتي، ولهنا الحقيقة مسألة تطرح مسألة أخلاقية وحتى قانونية دليل.
3: نعم، جميل حنان. إذن الترسل أو التراسل أو أدب المراسلة كلها يعني في نفس الإطار إلى غير ذلك. أدب الرسائل أو الأدب الشخصي أو ربما هو أدب الحياة في نظري هو لا يكتب بوصفه أدبا، وإنما يعامل بوصفه كذلك، وهذه هي المفارقة الطريفة في هذا النوع من الكتابات. في تفاصيل الرسالة هي أكثر من البوح، وأكثر الحديث عن الحزن، الحديث عن الحب، الحديث عن، بل على الرسائل كذلك تطرح قضايا فكرية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا فلسفية. هو أدب الترسل هو من أقدم الفنون الأدبية عند العرب، وازدهر تقريبا حنان في القرن الثالث والرابع هجري تقريبا. هو فن نثري، هو فن يظهر قدرات الكاتب في ذلك العصر، ونحن نتحدث هنا منذ البدايات، يظهر كذلك روعة الأساليب البيانية. في الجاهلية لم يكن هذا الأدب يعني معروف أو يمارس بكثرة، أو المعلومة اللي عندي طويقة اللي نجده في
2: الشعراء
3: لأنها ثقافة شعرية ازدهرت فن الخطابة فن الشعر الأمثال إلى غير ذلك. ولكن ازدهر هذا الفن مع قدوم الإسلام خاصة في نشر الدعوات الإسلامية، وقد أنشئ ديوان الرسائل ويعني هذا الديوان بشؤون المكاتبات التي تصدر عن الخليفة إلى ولاته أو إلى قادة الجيش. في عهد هشام بن عبد الملك شهد نقلة نوعية، وفي عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بن أمية تولى أمر ديواني عبد الحميد بن يحيى الكاتب الذي عرف، وحين نتحدث بعبد المحيد بن يحيى الكاتب ويطلق عليه الكاتب كألب الألف واللام، وقد عرف بالبراعة في فن الترسل، يعني بل صارت هذه الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب مضرب المثل في الجودة والإتقان واحتفاء بالمحسنات البديعية. في العهد العباسي حنان ظهر يحيى بن خالد البرمكي، وقد عرف كذلك في براعته في كتابة الرسائل، صاحب ابن الدين بن أثير. وكما قلنا يمكن أن يعتبر القرن الثالث والرابع الفترة الذهبية لهذا الفن، لأن الرسالة أو كتابة الرسائل أصبحت صناعة فنية. من أشهر رسائل حنان رسالة الشطرنج لعبد الحميد، دفاع عن البخل سهل بن هارون، والرسائل إما إخوانية تكون أو ديوانية أو سياسية كما
2: رسمية.
3: نقول نعم رسمية. في العصر الحديث نجد ما كتبه الروائي المصري عبد الحكيم قاسم في كتابه نوبة حراسة، وسنتحدث بعد ذلك على هذا القرن 21 تقريبا 2010-2011 نشر 2011، يعني رسائل جديدة جديدة على خلال غادة السمان كما تفضلت حنان، رسائل أنسي الحاج، غسان كنفاني، الورد والرماد ومحمد شكري ومحمد برادة، وكذلك هذه المدونة في أدب الرسائل التي طرحت قضايا متنوعة منها الذات ومنها الموضوع قضايا فكرية إلى غير ذلك. الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، رسائل محمود درويش وسميح القاسم، حتى في كتاب الأيام حنان وجدنا أن طه حسين أفرد رسالة من ابني وطناس وضعها في الكتاب في المتن. إذن يقول درويش: وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل، كم تبهجني قراءة الرسائل ولم أمقد كتابتها، لأنني أخشى أن أبوح يتحدث هنا عن البوح الحميمي، وهذا البوح قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني. إذن مع بداية القرن 21 إذن نشرت الأديبة السورية غادة يوسف اللي تحدثنا معها 35 رسالة تبادلتها مع الأديب الفلسطيني الراحل يوسف سامي بين 2006 و2011 حنان مش 2010 على 2006 و2011 في كتاب سدنة الاغتراب، وقرأت بعض هذه الرسائل حنان، وقد طرحت قضايا الاغتراب والغربة وعلاقة الإنسان بالآخر، يعني قضايا وجودية إلى غير ذلك. ويبقى هذا الفن اليوم يرحل من الحبر إلى الشاشة.
2: نعم، شكرا دليل. عبد الحليم حافظ أيضا كتب رسالة من تحت الماء،
3: نعم.
2: سنستمع إليها الآن ثم نعود مع ضيفتنا التي تشرفنا.

0: إذن أعزائي المستمعين، أدب الرسائل أو أدب الترسل، وتشرفنا ضيفتنا التي قبلت مشكورة دعوتنا الأستاذة كوثر بلعابي. هي كاتبة تونسية متخرجة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، هي أستاذة أولى درجة استثنائية في مادة العربية، تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والمقال النقدي والرواية والأدب الوجيز. مؤلفاتها غزيرة، أذكر منها من جرحها تزهر، كوثر الصباح، سفر على نار باردة، وهي مجموعات شعرية. لها أيضا مقالات نقدية ودراسات منشورة في صحف ورقية وإلكترونية، كما أن لها مشاركات كثيرة في الملتقيات الأدبية، أذكر بعضها: ملتقى الفيديو الشعري بسبيتلا، مهرجان شعر الحرية بسيدي بوزيد، ملتقى إحياء ذكرى الشهيد صالح بن يوسف بجربة، ملتقى الرواية الواقعية الذي نظمه بيت الرواية بالكاف، إلى آخره. هي أيضا عضو باتحاد الكتاب التونسيين وبجمعية ابن عرفة الثقافية، وهي مؤسسة لنادي فصول أدبية بدار الثقافة ابن خلدون، دار الثقافة المغربية ابن خلدون، وتشرف أيضا على نشاط هذا النادي. خلال مسيرتها تحصلت على جوائز كثيرة، منها الجائزة الأولى في المقال النقدي، وهي جائزة عربية سنة 2023، الجائزة الثانية في مسابقة زهرة الشمال للشعر النسائي التونسي سنة 2022، الجائزة الثانية في مسابقة مبدعات من بلادي سنة 2022، وحدثتني، قالت لي أنها ستصدر قريبا رواية ومجموعة قصصية وكتابا نقديا حول الأدب التونسي خلال مرحلة ما بعد 2011. ننتظر هذه الإصدارات طبعا بشغف. أستاذة كوثر، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: حبا وكرامة سيدتي، تحياتي صديقتي دلال، تحياتي لك، شكرا على الاستضافة، تحياتي طبعا لمتابعي البرنامج وللطاقم المرافق لك في إنجازه.
2: شكرا.
0: أستاذة كوثر، لو نبدأ من البداية، ودلال تفضلت منذ حين وتحدثت عن تاريخ نوعا ما هذا الأدب، وأشارت إلى أنواع من الرسائل، رسائل ديوانية يكتبها الخلفاء، رسائل إخوانية، رسائل كتبت بغرض النشر، ورسائل حميمية كتبت لتبقى بين الأصدقاء، رسائل علمية، وأبو العلاء المعري في رسالته رسالة الغفران هي أساسا رسالة جاءت
2: كرد، رسائل كذلك ابن زيدون ولادة.
0: نعم ولادة وابن زيدون. سؤالي أستاذ كوثر الذي نبدأ به هذه الحصة، لو نعرف أدب الرسائل، وهل تختلف خصوصية هذا الأدب، أدب الرسائل، حسب نوع الرسائل، رسائل ديوانية كما قلت أو إخوانية إلى آخره؟ تفضل.
1: شكرا. دعينا نتفق أولا أن اللغة ككل كأداة تواصل هي في حد ذاتها رسالة إنسانية بطبيعة الحال، بما أن كل ما هو خطاب لغوي هو يفترض باثا ويفترض متلقي ويفترض رسالة بينهما لغاية ما، تؤدي وظيفة ما. وعندما ننظر في الثقافة العربية نجد أن كتابة الرسائل صاحب ظهورها، ذاك علاش يعني أنا أكدت على الكتاب، صاحب ظهورها ظهور التدوين في تاريخ الثقافة العربية، والذي

0: كان بالأساس إسلاميا. الثقافة العربية في البداية كانت ثقافة شفوية، لذلك كان النشاط الوحيد إلى جانب الشعر هو الخطابة وقص بن ساعدة وذاك العالم. ثم عندما جاء الإسلام وكان من ميزات هذه الفترة ثقافيا تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية القراءة والكتابة، وكان من بين الطرف في هذا المجال الطرف التاريخية الفاعلة فعلا والتي كان هذا هو ذاك تلك المقايضة مع الأسرى، مع أسرى المسلمين. الذي يريد أن يحرر نفسه من الأسر كان عليه أن يعلم عشرا الكتابة والقراءة. ومن ذلك الحين بدأت كتابة الرسائل إلى المناطق المجاورة في سبيل نشر الإسلام. وكانت ميزة الرسالة في تلك الفترة الاقتضاب والوضوح، وأيضا كانت تبنى على ديباجة ذات نسق يتماشى مع صياغة الآيات القرآنية. ديباجة تفتتح بالبسملة وذاك الطقس. ثم موضوع الرسالة الذي يكون قائما على جدلية الترغيب والترهيب. ثم قفل الرسالة الذي يؤدي عملية الاستقطاب النهائية. كانت تكتب بهذا الشكل، وهذا البناء بقي سير المفعول إلى أن تحولت مهمة الرسائل من نشر الإسلام إلى التعامل داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أشارت إليه صديقتنا دلال عندما أصبح للرسالة هدف سياسي هو المساهمة في تسيير شؤون الدولة. وظهرت مؤسسة الديوان في الدولة، عندها أصبح للرسائل تلك الوظيفة
1: مظيفة.
0: نعم، وظيفة التواصلية بين هيكل الدولة. فهنا
1: والحمام الزاج
0: نعم هنا انتقل فن الترسل إلى الوظيفة التوثيقية بالأساس. وأصبحت للرسالة التي تؤدي الوظيفة التوثيقية ديباجة أخرى. وبدأ تطور كتابة الرسائل إلى أن جاء سي عبد الحميد الكاتب الذي تحدثت عنه صديقتنا دلال. هذا فعل فعله في الكتابة.
1: ماذا
0: أدخل على الكتابة؟ أدخل أولا مسألة الإطناب في التركيز على المواضيع الأساسية، ومسألة الإيجاز في خاتمة الرسالة، وأدخل استعمال أو المبالغة والمغالطة في استعمال الأساليب البلاغية على الرسائل. ثم في تلك الفترة نفسها أيضا حتى أئمة المساجد أخذوا في يعني كتابة الرسائل ذات الصبغة الدينية التحسيسية التوعوية، خاصة مع بداية العصر العباسي عندما دخلت أمم كثيرة في الإسلام واختلط نوعا ما تركيبة المجتمع اختلطت، وأصبحت اللغة تشكو نوعا من الترهل في تلك الفترة، خاصة وقد دخل أيضا إلى الثقافة العربية ما يسمى بالشعر المهلهل مع أبي العتاهية وذاك الجيل ووالي بابن الحباب. في تلك الفترة أصبحت هناك عناية من قبل خاصة من رجال الدين بكتابة الرسائل التي تعيد الاعتبار إلى اللغة القرآنية، و ظهرت الرسائل ذات الصبغة الدينية التي كان على الأئمة كتابتها وتوجيهها خاصة إلى أصحاب الموالي لقراءتها على مواليهم.
2: نعم.
0: وهذه الفترة بالذات هي فترة ظهور فيما بعد يحيى البرمكي. يحيى البرمكي استعمل بلاغة كتابة الرسالة فنياً حجاجيا، ولهنا دخل الخطاب الحجاجي في كتابة الرسائل ليتبناه الأدباء. الأدباء الذين اختصوا في كتابة الرسائل وتركوا رسائل أخذت انتشارا مكانيا وزمانيا واسعا ونحن اليوم ندرسها. هي تلك الفترة هي التي صنعت أدب الرسائل.
2: يعني كانوا يكتبون بغرض النشر وليست رسائل خاصة تنشر، هذا هو الفرق اللي حبيت نشوف. أي
1: هي التواصل
0: المسألة يعني لها صلة بتطورات الثقافة العربية، وهل ولها أيضا صلة بتلك العلاقة الحميمية في تاريخ الثقافة العربية بالمؤسسة السياسية. ميزة الثقافة العربية هي أن المؤسسة السياسية دائما تسير المسارات الثقافية حتى تشرع لنفسها المكوث والثبات. من هنا جاءت أيضا خصوصية العلاقة بين كتابة الرسالة في تاريخ الثقافة العربية وبين مجتمعنا في طبقاته المختلفة، خاصة ثنائية السياسة والثقافة، الطبقة السياسية والطبقة الثقافية. هذه هي العلاقة الخصوصية، هي التي جعلت في تاريخ الثقافة العربية لكتابة الرسائل مكانة مختلفة عن مكانة كتابة الرسائل في الأدب العالمي.
1: نعم، يعني أستاذة كوثر، النقاد العرب القدامى قد أجمعوا بطرق مختلفة على أدبية النص التراسلي، ونحن حين ندرس فيها من المحسنات البديعية والاحتفاء بالبلاغة إلى غير ذلك، لكن النقد الحديث أستاذة قد يبدو، وهذا في رأيي، قد يبدو غامضا أو ربما قد أشكل عليه الأمر في هذا النوع، لم يتوسعوا في هذا الأدب أو في أدبية هذه الرسائل. مثلا نجد اليوم دراسات كبيرة حول أدب الرسائل، قد يهتمون بالسيرة الذاتية، ولكن أدب الرسائل هو ربما ينضوي تحت أدب السيرة الذاتية، من فيه من بوح، من فيه من يعني الحديث عن الذات وعن غير ذلك.
0: هنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا على الأقل في سياق الثقافة العربية أن كتابة الرسائل تتجه في طريقين. هناك الطريقة التي ذكرتها وهي طريقة التعبير عن الذات، عن الخوالج، عن الرغبات، عن المواقف، وهناك طريق التعبير عن المواقف الموضوعية وعن الآراء وخاصة الآراء الفكرية. وهنا أذكر على سبيل المثال حتى قبل حتى ما نمشي للجحظ في رسالة التربيع والتدوير، هي رسالة فكرية بالأساس
1: نعم.
0: بين الجاحظ وأحمد ابن عبد الوهاب، هذا الذي بدأ في بداية الرسالة منكلا به، ولكنه في الحقيقة طرح عليه أسئلة حارقة بين المعتزلة والشيعة، بين الفكر نعم. المعتزلة والشيعة نفس الشيء
1: أزمة بالنسبة الفكر العربي نعم. الإسلامي نعم.
0: هناك رسالة طريفة جدا، وفي الحقيقة نحن ندرسها في التعليم الثانوي، وأغلب الذين يدرسونها لا يدرسونها كرسالة، يدرسونها كقصيدة، وهي رسالة في الأصل. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت يدي، هي رسالة من طرف أبي نواس إلى إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي الذي أرسل له رسالة يلومه فيها عن الشرب والإمعان في الشرب.
1: حتى في رسائل محمود درويش وسميح القاسم نجد هذا النوع نعم. من القصائد في أدبي الرسائل
0: نعم. هي رسالة، ورسالة أيضا تحمل صبغة حجاجية
1: نعم.
2: يعني سمحني أستاذة كوثر ودليل، هل تستمد هذه الرسائل قيمتها من كتبها فتتحول إلى أدب؟ وهذا هو سؤالي، أم أن أي شخص يمكن أن يكتب الرسالة ويتبادلها مع شخص آخر ثم يتم نشرها فتدمج ضمن أدب الرسائل؟
0: طبعا الأساس الذي يحدد كما قلت، يعني هناك سبيلين سلكهما كتبة الرسائل. إذن هناك من يختار أن يكتب هو رسالة ظاهريا تكون موجهة إلى متلقن بعينه، ولكنها في الأساس هي موجهة إلى العامة، إلى عامة الناس حتى يشاركوه الموقف تجاه ذاك الشخص، وخاصة منها كما ذكرت هذه الرسائل ذات الصبغة الحجاجية. عادة الخطاب الحجاجي هو خطاب تأثيري إقناعي بامتياز، وكل خطاب إقناعي هو موجه إلى الآخر مطلقا، سواء كان هذا الآخر الذي يشاركك الزمان أو يشاركك المكان أو الآخر الذي يمتد له خطابك عبر الزمان وعبر المكان. وأعتقد أن أمثال الجاحظ وإبراهيم بن سيار النظام وأبي نواس والمعري في رسالة الغفران وابن شهيد في الزوابع والتوابع، كل هؤلاء رسائلهم كانت واضحة، هي رسائل موجهة إلى العامة، إلى الإنسان عموما، إلى المتلقي عموما.
1: نعم. وكذلك انتقلت
0: رسائل أخوان الصفية.
1: صفية نعم.
0: نعم. أنا نعتبرها الرسائل الحارقة الشانقة لخطورتها. رسالة الصحابة لابن المقفع. كلها يعني رسائل هي ليست موجهة لشخص بعينها، ولا تعبر عن خوالج وعواطف لا
1: يمكن تطرح قضايا حارقة.
0: نعم. لا يمكن أن نعتبرها ذات مغزى ذاتي.
1: نعم.
0: يعني في حين أن رسائل محمود درويش
1: نعم أنها طرحت كذلك
0: رسائل أنسي الحاج. نعم.
1: نعم. طرحت قضية جبران. فما محمد شكري ومحمد برادة زيدا.
0: محمد شكري. نعم. رسائل الشاب مع الحليوي.
1: الحليوي. نعم.
0: قضايا رغم ما فيها من البوح، رغم ما فيها من الجانب الذاتي،
2: وأنها لم تكتب بغرض ذي النشر.
0: نعم. ولم تكتب بغرض النشر، ولكنها تطرح إشكاليات هامة في الساحة الأدبية.
1: نعم.
0: وفي الساحة الثقافية، وتخاطب حتى وعي المجتمع ومستوى تفكير المجتمع في تلك الفترات التي كتبت فيها.
1: نعم. يعني أستاذة، انتقلت الرسالة أو أدب الترسل من الوظيفة التواصلية في البداية إلى أفق جمالي يقوم على الاحتفال بالبديع، الاحتفال بالبلاغة،
0: وأفق رؤيوي أساسا.
1: نعم. نعم.
0: وفق رؤيوي.
1: نعم.
0: باعتبار أن هذا الفن
1: يطرح.
0: نعم. هذا الفن أصبح فلسفة في حد ذاته.
1: نعم.
0: أصبحت له أبعاده الفكرية، وأصبح يطرح الأسئلة الحارقة، حتى وأن لم يطرحها مباشرة، فقد طرحها بطريقة غير مباشرة، وكما قرأت قبل قليل رسالة محمود درويش لصالح القاسم.
1: نعم.
0: طرح يعني ما يمكن أن تعقد له ندوات ومحاضرات من
1: مع العلم أن
0: التساؤلات عن ماهية النثر، عن علاقة النثر بالشعر، عن
1: الأرض،
0: وظيفة
1: الحصار. نعم. الحصار اللغوي والحصار السياسي والحصار الأرض، يعني
0: وظيفة الكتابة.
1: نعم.
0: في فك هذا الحصار والكتابة المقاومة.
1: نعم.
0: يعني كل هذا مطروح في الرسالة.
2: من قام بنشر هذه الرسائل؟ هل كتبت، نفس السؤال أنا يدور في ذهني، هل كتبت بغرض النشر أم تم نشرها بعد ذلك؟
0: لهنا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلا صاحب الرسالة.
2: لأنه علاش سألت أستاذ كوثر ودليل السؤال هذا؟ لأني ربطت باللي أنتوا تقولوا أدب البوح أو الاعتراف، وحتى أنا ونعد للحصة هذه، فعلا يعني هناك من يرى أن الرسالة التي تكتب ليس بغرض النشر، قد تعتبر أصدق من سيرة ذاتية تكتب بغرض النشر، لأننا عندما نكتب ونحن نفكر في ناشر، فإننا أحببنا أم كرهنا نحن نفقد كثيرا
1: الصوت.
2: أو قليلا. نعم. هي سلطة، هو سيف.
1: نعم.
2: مسلط يعني فعلا رقابة، ونوليو أحنا نراقب أنفسنا.
0: نعم.
2: أكثر من الرقابة الآخر.
1: نعم.
2: علينا، فنفقد الكثير من التلقائية، في حين أننا لما نكتب لصديق أو لأي شخص بدون أن نفكر في أن يتم النشر بعد ذلك، فهنا تكون المصداقية أو الصدق.
0: نعم.
2: ما نحبش الكلمات هذه برشة في الأدب.
0: نعم. أنت
2: أكيد تفهمني أستاذة.
0: تحفظ دائما موجود. فأنا حتى في السيرة الذاتية يعني دائما أقول أنها ليست سيرة ذاتية.
1: نعم. فلك تحفظ.
0: ولا أعتبرها سيرة ذاتية.
1: هي
0: سيرة لإرضاء الآخر.
1: نعم.
0: أو لإرضاء، لا يمكن
1: أو لإرضاء الذات.
0: نعم. غرور الذات مش الذات.
1: أي لإرضاء ما تريده الذات. فهمت؟ لأن نكتب إرضاء الذات. ونوع من الغرور أو نوع من النرجسية في الكتاب. يعني
0: وبالتالي موضوع المصداقية غير متروح.
1: يعني أدب الرسائل حتى منذ بدايات إلى يومنا هذا لم يكن طرفا كيف أقول عاطفيا، بل هو كان تبادلا فكريا راقيا ليطرح قضايا وجودية، يطرح قضايا فلسفية، يطرح قضايا لغوية بلاغية. مثلا محمد برادة ومحمد شوقي لو نقرأ أو نقرأ الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، لأن هناك بوح، ولكن في خضم هذا البوح أو في ضمنيا هذا يعني ربما هناك نص، هناك نص مضمر أو ما خفي وراء النص. وربما هنا الباحث أو الناقد هو كيف يستنطق ذاك النص المضمر الذي ربما يلمح إليه الكاتب ولا يمكنه أن يبوح به، كما ذكر محمود درويش قال كيف أقول، قال حتى يخلق جو فضائي حيا لا ينقصني.
2: نعم.
1: يعني قول لي محمود درويش.
0: وهل استنطق فعلا نقاد العصر الحديث، ليس فقط نقاد هذه الفترة وإنما حتى الفترات السابقة، هل استنطقوا فعلا الرسائل؟ ليس هناك اعتناء كبير بالرسائل، وإنما هناك اعتناء أكثر بالجوانب الفنية فيها. أما الجانب الرؤيوي فكثيرا ما نتحفظ تجاهه بكثير من الخشية، إما من الرقابة أو على مشاعر الآخرين أو حفظا لذكرى الآخرين إلى آخره. من هنا كما قالت صديقتي دليل يطرح الجانب الأخلاقي في التعامل النقدي مع الرسالة، ولعل هذا هو السبب وراء السؤال الذي يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل، لماذا هذا الجفاء بين الناقد وبين فن الترسل.
1: نعم.
0: الناقد العربي خاصة نجده يفرغ شحنة مهاراته النقدية كلها على المعري والجاحظ ورسائل الجاحظ، خاصة تلك الرسائل التي لم تكن تابعة لرسالة التربيع والتدوير. كتاب الرسائل ككل، رسالة الإمامة، رسالة النساء، رسالة
1: الغلمان،
0: نعم الغلمان، رسالة الجواري إلى آخره. إذن كل المواضيع المحظورة وغير المحظورة طرحها الجاحظ في تلك الرسائل واعتنى بها النقاد. ولكن
1: النقد الحديث،
0: هل هناك اهتمام برسائل في تونس على الأقل في دائرتنا الضيقة؟ نعم. هل هناك اهتمام في تونس مثلا برسائل الحليوي والشيبي؟ لم نجد.
2: وأخيرا
0: من حلل ودخل يعني كأن بأدوات الناقد. نعم. إلى هذه الرسائل،
1: وكأن الأدب الرسائل اليوم يتجه أستاذتي إلى تكرار سيناريو المقامة في الأدب العربي القديم الذي تخلى عن مكانته لفنون إبداعية أخرى. نحن نقول المقامة يعني قصة قصيرة ثم المسرح ثم الشعر، وأدب الرسائل تخلى إلى أدب ربما بين قوسين أدب تشات أو الرقمي أو الخطابات من الخطابات الورقية إلى الخطابات الرقمية.
0: قبل أن نصل إلى هذه المسألة، أدب الرسائل هو أدب سهل أن يخترق المجالات الأخرى، ربما لأن كما قلت أصل اللغة أنها خطاب، أنها رسالة.
1: نعم. حتى في الرواية الحديثة حاليا مثلا أستاذة كوثر، إذا وقع يعني إدراج بعض الرسائل في روايات أو في الشعر.
0: نعم. هناك بعض المجموعات القصصية التي تدرج رسائل في شكل قصة قصيرة.
1: نعم.
2: وحتى رواية يعني جزء منها
1: وسيل أعرج مثلا استعمل هذه التقنية.
0: المساجلات الشعرية بين الشعراء هي رسائل.
2: هناك تجربة في تونس الأستاذة سونيا الفرجاني نوجه لها تحية، يعني هي رسائل وجهتها إلى ابنتها ريما وعلى الفيسبوك، ثم بعد ذلك جمعتها في كتاب ورسائل إلى ريما وفي أدب الرسائل. يعني هي بدأت لهنا فعلا، لا أعتقد، وهي قالت مرة سمعتها في برنامج إذاعي أنها لم تكتبها بغرض النشر، وإنما بعد ذلك تمكنت من جمعها ووجدت أن فيها ما يصلح لكي يتم نشرها.
0: وهذا سبقها إليه تحسين الأيام راهي رسالة.
1: نعم رسالة.
2: أي نعم.
0: ثلاثية الأيام رسالة. وهو نفسه طه حسين ذكر في في مقدمة كتاب الأيام أنه لم يكن يريد نشر هذا الكتاب، وإنما كتبه لابنته ولرفاقها فقط، ثم بعد ذلك قرر نشره لأنه يصلح لأن يكون يعني فيه دروس في الحياة لها ولغيرها،
2: سيرة ذاتية.
0: نعم.
2: إذن قلنا منذ قليل دليل أستاذ كوثر أنه ربما الرسائل حسب ما فهمت تستمد ربما قيمتها من قيمة من كتبها، وأنت أشرت منذ قليل دليل إلى ما يحدث الآن بوسائل التواصل الاجتماعي. نحن تقريبا يوميا نكتب رسائل، حتى أنا في نكتة البارح بيني وبين دليل كتبت لها رسالة لم تتمكن من قراءتها، قلت لي لم أتمكن من قراءتها، قلت هي رسالة في أدب التراسل وسننشرها بعد أشهر، لأنه هذا ما يحصل. هل يمكن أن نقول هذا ليس نوعا من الاستسهال، ولكن لا يجب أن نترفع بين ظفرين على هذه الرسائل التي يكتبها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أيضا نحن دخلنا فيها؟ لماذا نبقى في إطار هذه الرسائل الكلاسيكية بين أدباء كبار في قضايا كبار؟ أعتقد أن لكل عصر قضاياه ولكل جيل قضاياه، ما نراه نحن تافها،
0: ولكل جيل طرقه.
2: نعم هذا
1: تعبير.
2: نعم.
0: وبطبيعة الحال هذا يطرح مسألة قيمة الرسالة، جوهر الرسالة.
2: نعم.
0: في حد ذاتها رسالة حتى وإن كانت إلكترونية وفيها رؤية وفيها لغة جميلة فهي رسالة، لماذا ننكرها؟
2: نعم.
0: هناك أيضا رسائل مبتذلة ولا يمكن الاعتداد بها وهي كلاسيكية، يعني المسألة الموضوع لا يتعلق بزمن كتابة الرسالة أو
2: لمن كتب الرسالة،
0: لمن كتبت أو للأداة التي كتبت بها. نعم. يعني بالقلم والورقة ولا بال
1: ولذلك حنا حتى في
0: اللوحة الرقمية.
1: نعم.
0: وإنما محتوى الرسالة
1: هو
0: نعم وقيمتها الفنية.
1: نعم. أساسا. نعم. ولذلك بعض الرسائل حتى الرسائل الرقمية والتي خرجت من الرقمنة إلى عالم الكتابة،
0: عالم الكتاب
1: هذا جميل جدا. نعم. في نظري فبعض الرسائل ليست حاليا هي سيرة للكاتبي بقدر ما هي سيرة جيل بأكمله، جيلة الأحلام المسروقة. بعض الرسائل هي توثيق سياسي، هي توثيق اجتماعي.
2: نعم.
1: هي توثيق فلسفي. نذكر مثلا مراسلات محمد برادة ومحمد شكر على ما أظن عنوانه الورد والرماد، الورد والرماد. سي محمد إتميوف عنده، الورد والرماد. نعم. هذه عندها ورد ورماد
2: بدون
1: الألف واللام.
0: رسائل الشهيدين حسين مرو وشكري بالعيد.
1: وشكري بالعيد. وهي رسائل كتبت حنان بين 75 تقريبا والتسعينات.
2: يقول
1: نعم العصر. يقول برادة أظن أن كتابة الرسائل تستجيب لحظات حميمية نشعر فيها برغبة البوح والمكاشفة والتفكير بصوت مرتفع. هو أن نكتب الرسالة هو أن نفكر بصوت مرتفع. ثم يضيف، ثم وجدت ومعي الصديق شكري، يقصد محمد شكري، أن نشر هذه الرسائل قد تكون، انظروا إجابة عن سؤالك حنان، قد تكون لأن القرار اتخذوا قرار نشر الرسائل، قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض، وقد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الأدبي.
2: هي ملجأ يعني.
1: ولذلك أحد أحد النقاد ماذا يقول؟ قل نحن لا نكتب، لا يمكننا كلنا نكتب الروايات أو الشعر، ولكن كلنا نكتب الرسائل.
2: نعم.
1: الرسائل.
0: نعم. وهذا النوع من الكتابة الفضفاضة الذي كما قلت يسهل عليه اختراق الأنماط الأدبية الأخرى جميعها.
1: نعم.
0: هو أيضا يتسع لاستيعاب كل المواضيع وكل الوظائف مهما كان المغزى الذي تحمله الرسالة ومهما كانت الوظيفة أو المقصد الذي كتبت من أجله. ف هذا الفن فن كتابة الرسائل يستوعبه، في حين أن أنماط الكتابة الأخرى لا يمكن أن تستوعب كل ما يصبو إليه صاحب الخطاب.
1: كل الرواية يمكن أن تستوعب كل أنماط.
2: أعتقد أن الجنس الأدبي الوحيد الرواية، هي يعني يمكن أن نضمن قصة قصيرة،
1: الشعر، القصة القصيرة، اليومية،
2: حوار يعني اليومية،
1: المسرح،
0: موجود هذا التقاطع. نعم. وقبلته الرواية. نعم. وسعته،
1: تراسل الفنون.
0: في ولكن في سياق تقنيات معينة اختيرت لتبنى عليها سرديا،
1: تجرب.
0: نعم.
1: ما يعرف بالتجريب الروائي،
0: هو معروف بالتجريب، يعني هو المرحلة، نحن حتى في الشعر رانا في مرحلة
1: تجريب. نعم.
0: والمخاض والقلق.
1: نعم.
0: الذي تشهده القصيدة اليوم.
1: هل يمكن أن نتحدث يوما ما عن رسالة ومضة؟
0: ربما،
1: كما الشعر ومضى
2: أو القصة القصيرة.
0: القصة القصيرة جدا، أو الرسالة القصيرة جدا. نعم. ممكن جدا. أيه. وموجودة حتى في التبادل الرسائل الرقمية.
1: رقمية. يعني لكنها قد لا ترتقي كذلك إلى رسالة.
0: نعم، هي نحن أخذناها يعني من منظور القصيرة جدا.
1: نعم.
0: الإيجاز،
1: الأدب الموجز.
0: نعم. في بعض الأحيان تجدين يعني جملة كاملة ملخصة في أربع حروف.
1: نعم.
0: أربع حروف في الرسائل الرقمية هذه تجسد جملة في رسالة. ربما قد نصل إلى هذا الشكل، ولكن أدبيا نستطيع أن نستعمل تقنية التكثيف وتقنية الإيجاز المدهش.
1: نعم.
0: لنكتب رسالة من جملتين، من جملتين أو ثلاثة.
2: هل أستاذ كوثر ربما لو كان من يكتب كاتبا يعني مثلا كما كافكا ولا ألبير كامي، وإحنا حكينا مرة على في اليوميات وقلنا أن الكتاب الغربيون لهم ربما الشجاعة أو الجرأة أكثر من الكتاب المشارقة في الكتابة، لأن حدود حريتهم يعني أوسع بكثير من حدود حريتنا، ولذلك هي حتى كلمة أدب الاعتراف، هي كلمة حتى الاعتراف موجودة أكثر في الأدب الكنسي، يعني إنسان يمشي الكنيسة يعترف بخطايا، هذا ما عناش احنا في الدين الاسلامي. الا تعتقدين ان هذه الحدود الاخلاقويه او الاجتماعيه او قد تسج قد تحد فعلا من ازدهار هذا النوع، وبالتالي من نرجع لكلمه المصداقيه اللي ديما نتحفظ عليها؟ يعني
0: لهنا تطرح مساله هذا التداخل بين الذاتي كسيره وبين الذاتي ك رسالة موجهة إلى الآخر، باعتبار أن عندما نتحدث عن الاعتراف في ثقافتنا العربية يبقى لصيقة الذات.
2: نعم.
0: ليس اعتراف موجه إلى الآخر، هو اعتراف، أنا أعتبره اعترافا مرآتيا.
1: نعم. في مرايا الذات،
0: في مرايا الذات. لذلك هناك من يكتب يومياته، هناك من يكتب خواطر ولا تنشر. في الفترة الأخيرة يعني بعد التسعينات عندما أصبح الأدب العربي يبحث عن مسالك الجرأة والشجاعة وعلى هامش من الحريات، استبدل مواجهة الواقع السياسي وحرية والحرية الرأي سياسيا بحرية اقتحام المحظورات الأخرى. وهنا ظهرت يعني عملية نشر هذه الخواطر، أو فيما عرفوه فيما بعد بالسيرة الذاتية. وفي الحقيقة في بعض الأحيان أجد خلطا بين الخاطرة وبين السيرة الذاتية لدى البعض.
1: وهي نوع من نوع من ليس جنس.
0: وهناك حتى من نشر يوميته، وأصبح لدينا في الحقل الأدبي لدينا نوع من الكتابة يسمى كتابة اليوميات،
2: موجودة وخدمنا عليها حلقة دليل.
1: نعم.
2: في برنامج.
1: نعم.
2: خلينا بالأدب العالمي وخلينا أمثلة تونسية،
0: وطرح لهنا طرح
2: وأدب
0: موضوع
2: قائم. نعم. زيت أستاذ. نعم. كوثر أدب اليوميات
0: خاصة توا في هذه الفترة، وأصبح يعني رائجا. طرحت مسألة علاقة اليوميات بالسيرة وعلاقة اليوميات بالرسائل، بأدب الرسائل.
2: نعم.
0: أصبحت مسألة مطروحة، باعتبار أن الذي قرر أن ينشر يومياته هو في نهاية الأمر يبغي من وراء ذلك مقصدا.
2: أكيد.
0: وإن بلغ مقصدا فتلك رسالة. حتى وإن كانت رسالة خفية. حتى إن كانت رسالة خفية في مقصدها، فهي رسالة لأنها عملية النشر في حد ذاتها هي عملية الربط بين البث والمتلقي، هي الجسر الرابط بين البث والمتلقي. ومن هنا فكل يعني ما ينشر وراءه
1: مقصد
0: رسالة، ووراءه رسالة لها وظيفة معينة.
2: ما أجمل هذه الختمة، يعني كل ما ينشر
1: رسالة
2: في
1: حب كبيرة
2: يعني.
1: إلى الأستاذة كوثر بلعابي،
0: شكرا، هي رسالة حب لكما ولمتابعينا ولجميع الذين يؤمنون بأهمية الكلمة ويحترمون الكلمة ويضعونها في مكانها المناسب وفي مقاصدها المناسبة.
1: شكرا.
2: نعم، شكرا لك أستاذة كوثر على قبول دعوتنا. شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية. شكرا أعزائي المستمعين، ونلتقي وكتابات من العالم.
1: إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان. عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة كذلك متابعة مسار من مسارات فنان لافت للانتباه، أكاد أقول فنان استثنائي حتى لا أقول عبقري. هذا الفنان هو أورسون ويلز. أورسون ويلز له تاريخه، وهذا التاريخ لعله يبدو أشبه بالأسطورة، لكن إذا ما أمعنا النظر وتابعنا ما أنجز، ما عاش من تجارب، من إنجازات، ما اختار وتحمل تبعات اختياراته، نجد أنفسنا أمام عدد من الأحداث، من الأفعال، أي من الحقائق التي لعلها تنقص شيئا ما من الميل إلى اعتبار ما قيل حوله أسطورة. تخيلوا أن هذا أورسون ويلز كان نجما بالمفهوم الهوليودي للكلمة، وكان كذلك مؤسسا من المؤسسين للتمثيلية الإذاعية الأمريكية، والتي ذهب فيها بعيدا بعيدا إلى حد أنه ترك أثرا في تاريخ هذا النوع من الفن، هذا النوع من الممارسة، بشكل لا يمكن أن يهمل الكلام عن أورسون ويلز عند الحديث عن التمثيلية الإذاعية، عند الحديث عن أثر الإذاعة في المتلقي. طبعا يمكن أن ننزل الأمر في إطاره التاريخي. إذن هل يمكن أن نتكلم عن الإعلام، عن الإذاعة، دون أن نتذكر ونحيل على ما أنجزه ذات يوم من أيام سنة 38، وتحديدا يوم الاثنين 30 أكتوبر، عندما بثت شبكة CBS برنامجا أطلق عليه The War of the Worlds، حرب العوالم، والذي على الأقل ما قيل وما حلل أن هذه المقاربة لفت الانتباه لأنها خلقت حالة اجتماعية، حالة ثقافية، حالة نفسية في عدد من المستمعين، منهم من يتكلم عن ملايين المستمعين ويتكلم عن هذا الخروج إلى الشوارع، هذا الاحتجاج. إذن فهو ترك بصمة لا يمكن أن تمحى، ولا يمكن أن يتكلم بصورة من الصور على التمثيلية الإذاعية ومرور المسرحيين والسينمائيين بالإذاعة دون ذكر هذه التمثيلية بالذات. إذن هذه الدقائق 37 التي استغرقتها هذه التمثيلية، ولعل من لا يعتبرها تمثيلية يعتبرها أكثر من تمثيلية، إذن تركت بصمتها وسارت بعيدا. الوجه الآخر لأورسون ويلز الممثل، ولكن كذلك الممثل في المسرح وطبعا في الإذاعة والسينما. أورسون ويلز كذلك هو من أخرج من الأفلام ما أصبح كذلك، سنقول عنوانا، سنقول أن نقول نقطة التحول في السينما، من خلال شريطه الطويل الأول الذي أنجزه سنة 1941، أعني بذلك سيتيزن كين، المواطن كين، والذي ترك من الآثار في لدى المعنيين بالسينما ولدى سواء منهم الدارسين للأغراض، أغراض الأفلام ومواضيعها، وخاصة الذين لهم مقاربات وحول اللغة السينمائية. يبدو أورسون ويلز قد فتح فتحا في مجال السينما سنة 41 وشريطه الأول الطويل طبعا. يضاف إلى ذلك دوره باعتباره مخرجا في السينما في مواجهة الآلة الجهنمية مثل ما يقول كوكتو، المتمثلة في الإنتاج وسلطة الإنتاج، فكان من بين المخرجين الأوائل في السينما الذين سعوا إلى كسر سلطة المنتج المطلقة. فمعلوم أن في هوليود سيد الأعمال هو المنتج، جهة الإنتاج، والمخرج في كثير من الأحوال هو أقرب ما يكون إلى موظف يوكل إليه أو توكل إليه مهمة إخراج هذا الشريط أو ذاك، أو هذا الجزء من الشريط أو ذاك. وكذا الأمر بالنسبة لكتاب السيناريو، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب الحوار، وطبعا سيادة المنتج في اختيار المواضيع، في تحديد طريقة كيفية تعاملها، في رسم أستطيع أن أقول يعني المقاربة الفكرية الإيديولوجية للفيلم. نرى أن أورسون ويلز دخل في نزاع مع هذه السلطة وحاول أن يفرض حضورا لصاحب الفكرة، للمخرج، للسيناريست، ونجح في حالات وأخفق في أخرى. لكن كل هذا يؤكد أن أورسون ويلز استثنائي، ليس المخرج العادي، بل هو صاحب رأي، صاحب فكر، صاحب حس، وخاصة رجل إنتاج كذلك، رجل عمل، رجل ميدان. سنحاول في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة أن نقف عند بعض سمات هذا الرجل، نقف وإن بإيجاز عن المسار، مسار حياته، ونتساءل ونحاول أن نجيب على تساؤلنا كيف يمكن أن ينشأ هذا الفذ، وما الذي هيأه ليكون ما كان.

أرسلت لكم هذه القطعة وقطعتين أخريين استمعت إليهما في هذا الأسبوع. أخذتها اقتبستها من ترس المضغوط موسوم بـ VIP Lounge وتنسب لي كيتي كونتي. كانت الأولى هوملس أو ساكن خارج من ليس له منزل. وسنستمع في بعد ذلك إلى قطعتين أخرين هما Hold On و Stimulant في من نفس المصدر. إذن نحاول بشكل موجز أن نقف على بعض من سمات حياة هذا الرجل. إذن أورسون ويلس اسمه الكامل هو جورج أورسون ويلس، واشتهر طبعا بأورسون ويلس. ولد سنة 1500 في 6 ماي في الويسكونسن، وتوفي في 10 أكتوبر 85 و900 ألف في كاليفورنيا. هو فنان كما قلت أمريكي، مخرج، منتج، كاتب سيناريو، مخرج مسرحي، رسام، كاتب، وكذلك ساحر أو إليزيونيست. لأن بيني شواغلي هذا الرجل أنه كان مغرم بخلق حالات سحرية أو الإيهام، خلق وضعيات تتجاوز وتخرج عن مقتضيات الواقع والفيزياء إن شاءنا. وأول ما ظهر في المسرح طبعا، وبالتحديد مع شكسبير، فلقد أنجز من الأعمال الكثير. وإذا نظرنا إلى مسار حياته الشخصية نجد أن أباه كان صناعيا، يعني صاحب مصنع، وكان كذلك كثير السفر. واسمه دونك ريشارد هيرت ويلس، وكانت أمه بياتريس ويلس ني إيفيس عازفة بيانو. ومنذ صغره يصف، وهذا الوصف له أكثر من دلالة، والديه. يقول كان أبي محبا للحياة تماما مثل العصر الإدواردي. كان يريد أن يقدم نفسه باعتباره مخترع، كان معطاء ومتسامحا، وكان محبوبا من طرف كل أصدقائه. أنا مدين له بطفولة طفولة سعيدة. إذن حببتني في السفر، ولعل السفر سنجد لهذا امتداداته في حياة أورسون ويلس فعلا. أما أمه ولعل لها أثر كبير جدا مثل ما سنرى، كانت امرأة بالنسبة إليه جميلة جمالا لا يضاهى. كانت معنية بالسياسة، كانت كذلك تمارس رياضة العسكرية، كانت تطلق النار، تستعمل البندقيات. ثم كانت خاصة عازفة بيانو وتشتغل في أهم الأوركسترات، وكانت ذات ميزات تميزها. يقول أورسون ويلس: منها أخذت حب الموسيقى، ومنها أخذت حب الفصاحة والبلاغة. ولكن يبقى الإنسان إنسانا في حاجة إلى أن يكتمل. هذا كلام أورسون ويلس وهو صغير كل الصغر حول والديه.
إذن هذه البداية توحي بأنه سيعيش حياة ملؤها السعادة، لكن سنكتشف أن والدي سيفترقان سنة 1919، يعني ذلك وسنه 4 سنوات، ويختار أن يذهب مع أمه. وفي سن 10 سنوات تتوفى أمه.

لها تأثير، ولأنها كانت مؤسسة تعليم مفتوحة على الممارسات الفنية، تقع في وودستوك في الإلينوا، وكان يديرها روجي هيل. هذا هذا المربي أستطيع أقول، هذا المكون، هذا الفنان يعتبره أورسون ويلز أباه الفكري وصديقه طيلة حياته، وبالفعل ستمتد صلته بهذا الرجل حتى وإن ابتعد عنه، وفعلا قد علمه أسس، أولا السحر، ثم نزله منزلته في المدرسة حتى ينجح. إذن في سنة 31، أي سنه 16 سنة، ينجح في أن ينال شهادته، دبلوم، من المعهد، وينجز أول أثر له، وهو كتاب في أو منجز في 3 كتب أنجزه مع روجي هيل، هذا المدرب، هذا الأستاذ، هذا الذي كان يؤطره وكانت له به صلة، تجاوز صلة التلميذ بالأستاذ العادي. عندما نال هذا الدبلوم، كان مفترض أن يلتحق بدراسة العليا. سنرى أن هذا سيكون له خيار آخر، يخرج عن المعهود، سيختار أن يسافر. لكن قبل السفر، في سنة 30 وهو ما زال طالبا في تود سكول، ينال جائزة أحسن إخراج عن إخراجه ليوليوس قيصر، جول سيزار، قدمته له الجمعية الدرامية في شيكاغو. إذن مع هذا طبعا اقترح أن يلتحق بهارفارد وبلار انستيتوت اوف شيكاغو، لكنه كان ميالا إلى نوع من الحرية، وهي تبدو لي ليست في متناول من كان في سنه. إذن يقرر أن يسافر إلى أوروبا، وسنه 16 سنة تقريبا، وفعلا يسافر إلى أوروبا ويستقر منذ سنة 30 في إيرلندا. وكانت رغبته في أن يطفئ كما يقول ظمأه مما المتعة بالرسوم أو الرسم. وسيواصل ويلز ممارسة الرسم والتصوير حياته كلها، وكما هي حال أو كما تحكى الروايات الغريبة، ولكن بالنسبة إلى ويلز كانت معيشا. إذن سيذرع إيرلندا كلها على متن رولوت، يعني يسحبها بغل نول، ويمر في أغلب بلدان إيرلندا. هذا طبعا يؤكد استثنائيته، ويؤكد خروجه عن المعهود، وكذلك يؤكد أن له شخصية قوية، وله رغبة وانفتاح على العالم تتجاوز انفتاح من كان في سنه. إذن سافر إلى دبلن، عاصمة إيرلندا، ثم وهو لم ينهي 16، ذهب إلى باريس.

وثم عاد إلى دبلن ونجح في إقناع مديري ومديري جيت ثياتر ليلتحق بهم وحاول أن يصنع لنفسه صورة على الأقل نجح في أن تقنع المشرفين على هذه الفرقة ليلحقوه بالفرقة، وبدأ بدور أساسي. ومن وقتها طبعا أصبح ويلز يمارس المسرح بكل اندفاع وبكل جنون نستطيع أن أقول، ولعب عددا هاما من الأدوار في هذا المسرح. في سنة 32، إذن سنه 17-18، يبدأ بممارسة السينما بشكل يتماشى مع سنه، فأنجز شريطا قصيرا طبعا مع بعض أصدقائه للدكتور جيكيل أي مستر هايد، تلك العوالم الخارقة، ثم سيعود إلى الولايات المتحدة سنة 34. 34 يعني الرجل كان سنه 19 سنة، وتحرك بين القارات، عبر البحار، عبر المحيطات، وأمن لنفسه وحقق لنفسه ما كان يرغب فيه. وسنة 34 إذن سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يكن راغبا فيه كل الرغبة، ولكن كان ضروريا أن يعود لأسباب لعلها مرتبطة بالحالة السياسية وقتها. لم تكن الفترة مناسبة كل لهذا الشاب نظرا للوضعية الاقتصادية التي كانت تمر بها الولايات المتحدة نتيجة أزمة 29 الشهيرة وامتداداتها. فقدم عددا من الأعمال مع أستاذه وصديقه روجيل مجموعة من الأعمال التربوية المصورة، أطلق عليه اسم شكسبير لكل الناس أو للكل. وهذا الكتاب أو هذا المشروع مكنه من العودة إلى السفر، وإلى السفر نحو أفريقيا الشمالية. مع عودته انفتح له الباب في أوف برودواي، طبعا برودواي هو مجموعة المسارح الرسمية سنقول، وأوف برودواي هي المسارح الهامشية وعلى هامشي هذا الأصل. طبعا سينشأ بعد ذلك أوف برودواي. إذن بدأ يدخل نستطيع أن نقول في مؤسسات يقوم عليها وتقوم عليه الممارسة المسرحية في الولايات المتحدة الأمريكية. فلعب في فرقة كاترين كورنيل، ولعب في دائما مع شكسبير روميو وجولييت، وطبعا هذا فتح له أبوابا أخرى. ومن حظه أن روجيهيل هذا أستاذه وصديقه طلب منه أن ينظم مهرجانا مسرحيا، Summer Festival of Drama. إذن يعني هذا الشاب الذي لم يصل حتى 20 ينظم مهرجانا كاملا طيلة الصيف، ويلتقي طبعا تنظيم هذا المهرجان
يعني ذلك لقاء مع الممثلين، مع المخرجين، مع الممثلات. إذن ستكون فرصة لكي يتزوج بإحدى الممثلات دون أن تطول طبعا مدة هذا الزواج. في نهاية هذه الفترة سينجز ويلز فيلمه الأول The Hearts of Age of Age. إذن قلوب العمر نستطيع أن نقول، وهو فيلم قصير صامت يدور 8 دقائق، وكان فيه سعى فيه إلى الهزء من العوالم الشعرية إن شئنا الخارجة الشعرية التخيلية التي ابتدعها جان كوكتو. إذن فهو دخل في نوع من النقد الفني لمن كان له صيت في ذلك الوقت، طبعا جان كوكتو في الكاتب والمخرج والشاعر الفرنسي الذي ارتبط بحركات لعبت دورها في إقامة الثقافة الفرنسية الحديثة، وبقيت طبعا هذه المنجزات في امتداداتها. إذن هذا الشاب إذن يدل أنه على اطلاع على هذه المنجزات، إذن منصت لها ومتفاعل معها تفاعلا لا يخلو من نقد يتماشى مع سنه ويتماشى مع اندفاع ذلك السن. ثم هذا النقد كان إنجازا فنيا في ذاته. لا ننسى أن جون كوكتو مع جون ماري أنجزوا عددا من الشرائط من الأفلام السينمائية. لم يكن الأمر غريبا عن كوكتو أن يجيبه أورسون ويلز كذلك بالأفلام، بإنجاز فيلم ساخر إن شئنا من عوالمه. الجديد الذي سيلفت النظر إليه أن أورسون ويلز أنجز سنة 36 و900 ألف مسرحية مكبث لشكسبير طبعا، ولكن الطريف فيها، الطريف في خيارات أورسون ويلز، أنه عوض أن يبقي على الليكوس، إذن عوض أن يبقي عن إطارها المكاني وطبعا الزمني، ومعلوم أن هذه أن الأحداث تتم في ليكوس سكوتشلاند، أعدها إعدادا طبعا أخرجها عن تلك العوالم الباردة والتي تسيطر عليها، مثلا نقول يسيطر عليها الضباب معروف، أدخلها في مناخ كاريبي استوحاه من التاريخ الحديث لهايتي، واختار أن يكون كل الممثلين للأدوار التي تقوم عليها حبكة مكبث كلهم من السود. وطبعا أولا هنا أن يختار أن يكون الممثلون من السود ليس أمرا دون معنى، بل هو لافت كذلك. لا ننسى ما كان عليه إلى حدود سنوات 60 حال السود الأمريكان من أصول إفريقية. إلى حدود 60 كان هناك ميز عنصري، كان هناك يختار أورسون ويلز وهو من عائلة موسرة وبيضاء مسيحية، إذن أن يكون ممثلوه من السود وأن ينزل مكبث في إطار يخرج عن عوالم شكسبير وينزلها في هايتي.
وطبعا لسورسيير ما معروف مكبث عنده يصبح يحولهم الى فودو، اذا الى دي بريتريس فودو. وكان هذا العمل لفت الانتباه بشكل جعل الصحافة والنقد لا يمكن أن يتجاهلوه، حتى وإن اختلفوا معه، بل أكثر من ذلك حتى وإن وقفوا ضده نظرا لهذا الموقف الذي أخذه. ولقد آل الأمر إلى أن قدم استقالته من الفرقة لأنه لم يكن الأمر مقبولا. وسنة 37 سيؤسس فرقة جديدة هي ميركوري ثياتر، دائما مع أستاذه وصديقه الذي آمن به، وستكون أول مسرحية ينتجها ويخرجها هي جول سيزار، يوليوس قيصر. ولكن من جديد نزل مناخات يوليوس قيصر في عندما أخرج هذه المسرحية في عوالم الفاشية الميسولينية 37، لنتذكر ذلك الوقت في انتظاري أن تنشأها طبعا، أن تقع الحرب العالمية الثانية والتي سيكون ميسوليني والفاشية إلى جانب النازية طرفا فيها. من جديد يتأكد أن لأورسون ويلز رؤى تخرج عما كان سائدا، بل رؤى لا تخلو من نضال يتمثل في مواجهة هذا الخطر الذي يداهم أوروبا، ولكن من ورائه يداهم قيم الإنسانية.

ما زلنا مع أورسون ويلز وعوالمه وبيان ومسألة مساراته. إذن قد وقفنا على عدد من السمات وسمته وأخرجته عن الفنانين العاديين في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مولود عام 1905، عندما نرى ما استعرضناه كأننا أمام رجل أنهى يعني منجزه، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية كثيرة وبطريقته، وأنشأ فرقة خاصة به. إذن وواجه قضايا الإنتاج بمفهومه الاقتصادي، إضافة إلى اختياره مقاربات تدل على مواقف فكرية وإيديولوجية تخرج عن السائد. إلى جانب المسرح، كان في الآن نفسه مأخوذا إلى الإذاعة. الآن سنقف قليلا، أنه وهو يمارس المسرح وهو يتهيأ للسينما، كان في الآن نفسه مرتبطا بالإذاعة، فأنشأها وأنجزها منذ سنة 35، أي وقد وصل السن 20. إذن أنجز منذ 1935 أعمالا في الإذاعة. كان البرنامج عنوانه The March of Time، إذن سير الزمن، أو وكان بصوته الحار والجهوري قد جلب إعجاب المستمعين، واستمر عمله في هذه الإذاعة وفي هذه الحصة بالذات مدة 4 سنين، فأنشأ على الأقل 15 حصة، وهذا أدى به إلى أن طبعا وجد صيته ومكانه، وهو ما دعا سي بي إس أن وهو ما دعا لاشين سي بي إس إلى إمضاء عقد معه لإنجاز، وهذه في هذه الحالة تمثيليات إذاعية. وكانت المقاربة أن هذه التمثيليات الإذاعية تكون عبارة عن إعداد لآثار وروائع أدبية. إذن قضية، إذن أولا الإعداد ومواجهة نصوص أدبية، يعني يؤكد من جديد أولا المرجعيات الحاصلة للرجل للفتى، وكذلك هذه الفرصة للعمل بين مقاربتين في الكتابة. الكتابة وغالبا ما كانت هذه الأثار أثارا روائية أو شعرية، كيف يعيد صياغتها لتصبح تمثيليات إذاعية. وهذه هذا المسار الذي أخذه كان فرصة لتأسيس فرقته ميركوري ثياتر. هذه الفرقة سنجد أنها ستصاحبه، سيفرضها مثل ما سنرى في السينما، هو أمر ليس واردا كما قلت في منطق الإنتاج السينمائي الهوليودي. إذن فهذه فكرة الفرقة هذا هام جدا، يعني العمل مع مجموعة
وتشريك هذه المجموعة، واقترح أن تكون هذه الحصة الإذاعية عنوانها Mercury Theater on the Air، إذن مسرح ميركوري مباشرة. واختار أن طبعا في معناها حصة أسبوعية تتطلب شغلا كبيرا، فاختار عددا كبيرا من الروايات، منها ما هو أمريكي ومنها ما هو أوروبي، ثم كذلك أعاد صياغة مسرحيات، ودائما لشكسبير موقع هام في هذه التجربة. إذن هذا المسار تلاحظون يعني يتساءل الإنسان كم يمضي من وقت، كم يمضي من وقت لينام. إذن المسرح السينما، وأضيف ذلك الإذاعة، وهذه الإذاعة إذن هذه الحصة التي تتطلب اطلاعا على آثار أدبية ورواية أدبية وإعادة إنجازها وكتابتها. نحن بدأنا نفهم نوعا ما ما الذي كان وراء هذا الاستثناء. نستطيع أن نقول هذه العبقرية التي مثلها أورسون ويلز.

0: حضرة السادة والسيدات، وقفنا على بعض من وجوه مسارات أورسون ويلز الفنية، وانتهينا إلى حضوره الإذاعي وهذا المشروع الذي دخله بتكليف لا محالة من إدارة سي بي اس، والتي كانت فرصة لإنشاء فرقة ميركوري ثياتر وترسيخها ولزيارة الآثار الأدبية سواء من المسرحية أو الروائية. لكن في هذه في إطار هذا البرنامج سينجز حرب العوالم التي أعطيني فكرة أولية عليها، سنخصها ببحث في الحلقة الحصة المقبلة تكشف لنا بعضا مما قام عليه هذا الأثر الذي حير الناس وكتب فيه من كتب. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
6: أنغام من كل مكان،
7: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البدوي،
6: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه. ذكريات حفرناها في أعماق قلوبنا، ولا زالت تراودنا في كل حين. حكايات طفولتنا ومقاعد الأساسية وأفراحنا وبكائنا كبرنا بسرعة لم نشعر بشيء. ذكريات تسيطر علينا ولا نستطيع التحكم بها. ليتها تعود وليتها لا تعود. فإما ذكريات مؤلمة نتمنى لو ننساها، وإما ذكريات جميلة أصبحت تأتي على هيئة ألم.
9: أنغام من كل مكان.

0: الماضي هو ظل الذكريات الذي يسير خلفنا، يرسم في ذاكرتنا وجوها غابت وأصواتا تلاشت، يمر كنسيم هادئ يوقظ مشاعر الدفينة ويتركنا نغرق في بحر من الحنين للعهد. هو صفحة من كتاب العمر لا تطوى، كلما أعدنا قراءتها تذوقنا مرارة الفقد وحلاوة اللقاء. فيه تفاصيل لن تتكرر، لكنه يترك أثرا لا يزول، يبقى نبضا خفيا يربط بين الحاضر والمجهول.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان
1: وبشوق أذاب الروح حزنا، فذكراكم تلوح بكل صوب. وليس الهجر يؤلمني، ولكن جمال الذكريات تهز قلبي.

0: بسرح وتوه.
1: إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع، أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات، كل القصايد والألم كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش، فما تزعليش ونجوم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق. ما تصدقيش، أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت، ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت، كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها، ما كنتش أقصد أقولك امشي ما ترجعيش، بس انت كنت صغير ما فهمتني.

0: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزلك، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: Nur ein Moment, ein Augenblick.

0: هل نسينا شيئا وراءنا؟
1: نعم،
0: نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فيه، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.
2: أنغام من كل مكان.

0: لا تسأل الدار عمن كان يسكنها. الباب يخبر أن القوم قد رحلوا. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك، ارحم يديك، فما في الدار من أحد. لا ترجو ردا، فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار، لا توقظ مواجعها. للدور روح كما للناس أرواح.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شرفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعد ويكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها. ولنا في الختام لقاء
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أيا كانت اللغة فإن فيها من الكلمات ما هو ثقيل في الميزان إن جاز أن يكون للكلمات وزن، وما هو بعيد المدى إن جاز للكلمات أن يكون لها مدى، وما هو ساطع النور والضياء والإشعاع إن جاز أن يكون للكلمات نور وضياء وإشعاع. إن جاز ذلك كله، والرأي عندنا أنه يجوز، فإن كلمة الحق لفظا ومدلولا لمن هذه الكلمات لا شك في ذلك، ولا مراء ولا جدال، ذاك هو وضعها في اللغة، وتلك هي منزلتها في الاستعمال والتداول، وتلك صورتها عند التلقي حين تبلغ المسامع أو تتجلى للعين، فيكون لها ما يكون مما نشير إليه من الخصائص والأبعاد.

0: قطر الندى.
1: الحق كلمة على قصر مداها الصوتي وقلة حروفها تظل مدوية مؤثرة تكتنفها هالة من القداسة ويكللها الجلال، سواء تعلق الأمر بمطلق المعنى والصورة أو بما هو ماثل في حياة الناس وانتظامهم داخل وجودهم الاجتماعي. فكلمة الحق تحيل في الاستعمال على الغيب والمطلق، مثلما تحيل على سلوك الإنسان الفردي والجماعي معا. وكلمة الحق هي تبعا لذلك من معاجم الفلسفة والدين والأخلاق، مثلما هي من لغة القانون ومفرداتها. إن الحق في الفلسفة والدين والأخلاق من القيم المطلقة التي يتطلع إليها الإنسان دوماً ويرى فيها بالتصور النظري أفقاً للتمام والكمال. إن الحق مع الخير والجمال ثالوث من المثل العليا التي يسعى الإنسان إلى بلوغها بالتذكر، مثلما يرى ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون في نظريته المعروفة: الحق حق ونقيضه الباطل، اقترن في الإسلام بالدين ذاته، فهو جوهره وماهيته وطبيعته، وهو صفته التي بها يختص ويتفرد. يقول عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. تدل كلمة الحق في القرآن أيضاً على كل ما هو منزل من السماء من الوحي والهدى، يتبين ذلك من مثل ما ورد في سورة الرعد، حيث يقول جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

وترتقي كلمة الحق في الدلالة والقداسة لتغدو اسما من أسماء الله الحسنى. يشير إلى ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.

0: قطر الندى.
1: تقترن صورة الحق في المخيال العام بالظهور والبيان وبالنور والضياء والإشراق. يدل على ذلك مثلا قولنا ظهر الحق أو سطع الحق أو حصحص الحق، كما جاء في قول امرأة العزيز في سورة يوسف. ويدل على ذلك أيضا مثل حديثنا عن نور الحق وضياء الحق وشمس الحق وما اصطنعنا من ذلك من الأسماء نطلقها تيمنا على من نرجو أن يكون رمزا للخير والفضيلة. بين الحق والواجب في السياق الأخلاقي والقانوني تلازم وثيق كالتلازم بين الوجه والقفا كما قال الآخر، فالحقوق تقابلها الواجبات حتما بالوجه الذي يضمن للأفراد النفع والمصلحة ويوفر للمجتمع توازنه واستقراره. وتطلع الأعراف الأخلاقية أو الأوامر القانونية أو يضطلعان معا بتحقيق ذلك التلازم بين الحق والواجب وبالسهر على تجسيمه في حياة الفرد والجماعة. والكل مردود إلى الحق، وإنما الواجب الموكول إلى المرء وجه لحق الآخرين عليه، فهو مطالب بحفظه لهم دينا لا سبيل إلى التحلل منه إلا بقضائه.
0: قطر الندى.
1: يحرص الإنسان بالطبع والجبلة وبالتربية والتنشئة على حماية حقه والذود عنه، ويبذل كل ما في وسعه بذله من أجل استرجاعه إن أخذ منه واختصب. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول غدا كالمثل السائر، وهو ما ضاع حق وراءه طالب. وفي هذا القول حث على طلب الحقوق، وفيه أصل تربوي أخلاقي يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم والعمل على استعادتها حتى لا تتبدد ولا تتلاشى.

0: قطر الندى.
1: إن الحقوق متنوعة مختلفة، وهي في جانب منها ثابتة قارة، وفي جانب آخر نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان. ولئن فصلنا القول في بعض ما سبق من أحاديث قطر الندى في مسألة حقوق الإنسان وما يحف بها من التشعب والتفريع، فإن من أشرف صورها وأنبل حالاتها تلك التي يرتبط فيها الحق بالأرض، فيكون رهانها تحرير تلك الأرض من قوة غاشمة اعتدت عليها وعلى شعبها وسلبته الحق في أن يكون له وطن. مثل هذه القضية تسمى قضية حق، ومثالها الأكثر فظاعة وبشاعة قضية فلسطين التي تخوض في سبيلها الأجيال المتلاحقة من أبنائها المعارك تلو المعارك، وترتضي التضحيات تلو التضحيات، شعارها ذلك القول البليغ: ما ضاع حق وراءه طالب.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق في حد ذاته قوة بطبعه، فإنه يكون أحياناً في حاجة إلى القوة لكي ينتصر ويسود. وإن رأي الناس في هذه القوة متنوع، منهم من يراها قوة مادية حربية قاهرة، وقد عبر عما يقارب هذا المعنى منذ الزمن البعيد الشاعر الجاهلي المعروف زهير بن أبي سلمى، إذ قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. وسار شاعر آخر من المتأخرين في هذا النهج فقال: الحق يرجعه سيف رشاش، وفارس ضارب في الحرب جياش. فاستوحى من كتب التاريخ عبرتها، هل أرجع الحق خواف ورعاش؟

وعلى هذا المنوال نسج أبو القاسم الشاب حين قال في قصيدته إلى الطاغية: ولعلعة الحق الغضوب لها صدى، ودمدمة الحرب الضروس لها فم. هو الحق يغفي ثم ينهض ساخطا، فيهدم ما شاد الظلام ويحطم. هكذا يرى أصحاب هذا الرأي، أن يكون الحق مدعوماً بقوة تؤازره وتمهد له السبيل حتى يبسط سلطانه. لكن هناك من يرى أن الحق ليس في حاجة إلى مثل هذه القوة، ويتبين هذا الرأي من مثل قول ينسب إلى مالك بن أنس جاء فيه: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا، يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له.

لعل الاختلاف الظاهر بين هذه الآراء مردود إلى طبيعة الحق المطلوب وإلى ظروف طلبه، فمن الحق ما يقتضي استرداده القوة، ومن الحق ما تكفي لنصرته الحجة البالغة والقدرة على الإقناع، ومنه ما يلتمس بواسطة القوانين الضامنة له.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق مما تتعلق به الهمم والضمائر وتسعى إلى إقامته في الحياة، فإن واقع الأمر كثيراً ما يشير إلى أن الشائع هو غلبة الباطل وميل معظم الناس إليه ما دام يخدم مصالحهم ويستجيب لأهوائهم ويلبي رغباتهم. وللشاعر العراقي المشهور معروف الرصافي شعر في هذا المعنى يقول فيه: يقولون إن الحق في الخلق قوة تذل لها الأعناق وتندق، فما باله يمسي ويصبح شاكياً ولا يتحاشى عن ظلامته الخلق.

وتساءلت الأديبة اللبنانية مي زيادة، فقالت متعجبة مستنكرة: أليس من المدهشات أن مظاهر الباطل أقدر في الإقناع أحياناً من مظاهر الحق؟ يظل أنصار الحق متمسكين به، مؤمنين بانتصاره على الباطل ولو بعد حين. ومنهم الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي الذي يؤكد قائلاً: ليس هناك شيء أقوى من الحق. وقد تخيل بعضهم حواراً بين الحق والباطل، جاء فيه: تمشى الباطل يوماً مع الحق، فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً. قال الحق: أنا أثبت منك قدماً. قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا مع الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. عند هذا الحد ينتهي الحوار بين الحق والباطل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد قيل في فضل الحق شعر كثير، وصيغت في بيان قيمته حكم ومواعظ وعبر يعسر عدها وإحصاؤها، ومن ذلك قول ابن سينا: نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف. ومن ذلك أيضا قول ابن خلدون: الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه. وقال أبو العتاهية: الباطل الدهر يلفى لا ضياء له، والحق أبلج فيه النور يأتلقُ.

أما الفقيه المتصوف المصري ابن عطاء السكندري الملقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين، وهو من أعلام القرن السابع ومطلع القرن الثامن بعد الهجرة، فقال في لغة المتصوفة: إن شرف العلوم على قدر شرف المعلوم، ولا شيء أشرف من الحق وطلبه. وقال أيضا: الحق ليس محجوبا، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. وللحق في معجم المتصوفة وكلامهم معنى ودلالة ورمز وإشارة يعرفها من كان منهم ومن أهل طريقتهم، إنما هي عودة باللفظ إلى مطلق التصور والإدراك وعلو به إلى أسمى المراتب والمدارات.

من وجوه الحق أيضاً قول الحقيقة والصدع بها دون تردد أو خوف أو محاباة أو مراعاة أو مجاملة أو تملق، حتى لا يصح فينا قول جبران خليل جبران: الحق يعرف في كل حال ولا ينطق به إلا في بعض الأحوال. وإن الحث على قول الحق يعد من أسس التربية الأخلاقية الحميدة، فالواجب هو أن نقول الحق ولو على أنفسنا، وأن نقوله ولو كان مراً، والمسؤولية تقتضي أن تكون شهادتنا شهادة حق حتى إن عرضنا ذلك إلى تحمل الأذى، لأن قول الحق قد يزعج وقد يربك وقد يفسد الحسابات وقد يلحق الضرر بالمصالح والمنافع، لذلك يكون قائل الحقيقة مكروها عند الناس، مثلما أشار إلى ذلك أفلاطون فيما ينسب إليه من كلام.

قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد اليومي الصباحي، ينطلق من الآن ويتواصل إلى غاية 9 صباحا. لقنا المباشر يأمنه لكم من أمام الأرصة التقنية زميلنا محمد أمين بوبكري وصفي الكتار العفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بالجميع، كالعادة البداية تكون جولة مع الأغاني الدينية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم على موجات الاذاعه الثقافيه من اغاني الحياه، الموعد اليومي اللي ينطلق السادسه في بثه المباشر ويتواصل الى غايه الساعه التاسعه صباحا. خليني نعطيكم فكره على برمجتنا لليوم بعد أغاني الحياة. في تمام الساعة التاسعة موعدكم مع عبق الرشيدية، والحديث اليوم على مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932 في حصة في جزءها الثاني. أما مواصلة لبرمجتنا فيكون الموعد المباشر مع إدراك مع الزميلة وفاء بركة، ويأتيكم اليوم هذا اللقاء مباشرة من مدينة العلوم وفتح لي ملفات علمية. بعد اختتام إدراك موعدكم مع كتابات من العالم ثم أنغام من كل مكان، فأحباء الحكمة في تمام الساعة الثانية، ثم لغة العالم، فالرابعة أرخبيل المسرح، ثم موعد المباشر الصالون الثقافي. بعد الصالون الثقافي موعدكم مع البرنامج الأسبوعي في إطار التبادل الإذاعي سلسلة فلاسفة العرب. هذا الأسبوع يأتيكم اللقاء من الإذاعة القطرية، ثم التاسعة تربيات، فعلى أجنحة الليل هذا الموعد المباشر الليلي المسائي ينطلق من التاسعة ويتواصل إلى غاية منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم، فمتابعة رائقة للجميع.

0: فوق النسيان.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصل رحلتنا الإذاعية من أغاني الحياة مع فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نتوقف عند أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى تاريخ 20 جوان في سنة 1214، تأسيس جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. أما في 1544 وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس إلى الجزائر واليا عليها. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1605 اغتيال قيصر روسيا بعد 3 أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر. أما بالنسبة للسلطات الفرنسية في مصر، ففي سنة 1800 السلطات الفرنسية تغلق جامع الأزهر، وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1837 الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم. نذهب إلى العراق. في سنة 1930 وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 عاما. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1944 انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية، وذلك في الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لمالي والسنغال ففي 1960 في مثل هذا اليوم 20 جوان تم الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. في مثل هذا اليوم أيضا مستمعينا من سنة 1963 ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة. اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة، وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض. كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1991. تأسيس مؤسسة ويكيبيديا في 2003. أما في 2009 فانتحاري يفجر نفسه عند قبر الخميني مسفرا عن مقتله وجرح زائرين، وذلك في أعقاب اضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران. إذن مستمعينا هذه بشكل برقي وموجز مختلف الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم، ونتمنى أن يحمل لنا يوم 20 جوان من سنة 2026 كل الذكرى الطيبة الإيجابية على المستوى الشخصي والوطني والعالمي. إذا تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية كالعادة، جولتنا مع فيروز، ثم مباشرة بعد أغاني فيروز نعود إلى نازك الملائكة. نتحدث عن نازك الملائكة اليوم لأنها توفيت في مثل هذا اليوم 20 جوان من سنة 2007 بعد فيروز.

صباح الفل والياسمين. بعد جولتنا مع فيروز في لقانا من أغاني الحياة، نواصل رحلتنا مع فقراتنا ونعود إلى كاتبة وشاعرة عراقية توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 2007، أما الولادة فكانت سنة 1923. هي الكاتبة نازك الملائكة التي ولدت في بغداد في بيئة ثقافية، وتخرجت من دار المعلمين العليا عام 1944 من أم شاعرة وأب كاتب. دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949، وفي عام 59 حصلت على شهادة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة في أمريكا، وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت. عاشت في القاهرة منذ 1990، ويعتقد الكثيرون أن نازك الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في عام 47، ويعتبر البعض قصيدتها المسمات الكوليرا من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي. إذن تعد نازك الملائكة من رواد الشعر الحر الذي بدأته مع قصيدة الكوليرا عام 1974، وأصدرت نازك أول دواوينها عام 47 و900 ألف تحت عنوان عاشقة الليل، وقد التزمت في قواعد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتدور أغلب قصائد ديوانها الأول حول عواطفها ومآسيها، ثم أخرجت ديوانها الثاني بعنوان شظايا ورماد عام 49 و900 ألف، حيث خرج شعرها في ثوب الشعر الحر متأثرا بوضوح بقراءاتها الواسعة للشعر الإنجليزي. إذن نازك الملائكة التي توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 2007، اليوم حبينا أنه نستذكر هذه الشاعرة في لقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. تتواصل رحلتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا النغم موعدنا مع فقرة خذ الكتابة بقوة.

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. توقيتنا 7:58 دقيقة، بعد قليل ننطلق في استقبال ضيوفنا ومواكبتنا للمشهد الثقافي. أما الآن في الموعد الأسبوعي مع فقرة خذ الكتابة بقوة، الفقرة اللي من خلالها كما تعودنا نقدم كتاب يكون مرجع لطلاب العلم في إحدى المباحث اللي نقترحوها عليكم. كتاب اليوم هو للدكتور مبروك المشيري. دكتور مبروك مشيري هو أصيل جزيرة جربة، أستاذ جامعي متحصل على دكتوراه العلوم الثقافية من جامعة تونس، عضو بمجلس جامعة قرطاج منذ 2017، وعضو اللجنة الوطنية القطاعية لتأهيل الإجازة والماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا وغيرها أيضا من الـ في مسيرته من المراحل، فضلا عن الإصدارات. اليوم حبينا نقدمه لهذا الإصدار عن جزيرة جربة تحت عنوان جزيرة جربة العمارة والعمران وطقوس الانتقال. هذا الكتاب من تقديم الدكتور مهدي مبروك، أما المنشورات فهو من منشورات سوتي ميديا. إذن جاء عن هذا الكتاب لجزيرة جربة سحر آسر، حتى لو سلمنا أن بعضا من هذا المجال متخيل علاوة على ما قد يكون أصابه من تشويه واعتداء لهذا وعلى خطى أولئك الأنتروبولوجيين وكآخر ضحايا عشق الجزر، يشد الباحث مبروك المشيري الرحالة إلى جربة وهو ابنها في مغامرة بحثية تزداد صعوباتها الإبستيمولوجية تعقيدا لأكثر من سبب، منها أنه ابنها الدخيل الأصيل الذي يعود إليها باحثا، عين مندهشة ومفتونة بالجمال وعين أخرى ترصد وتبحث وتصنف وتحفر في الطبقات المختلفة وراء الجوهر المكابر. هذه منزلة علمية مذنية فيها تدرج ربشاق على رسم مسافات الحذر ونزع غشاوة المألوف ومغادرة مواطن الرفاهة والمضللة من المعرفة، حيث اليقين والحقيقة التي ألفناهما سرابا ربما هي حالة كل الجزر، غير أن جربة بقدر ما صهرت داخلها فإنها احتفلت بالوحدة والاختلاف معا، لذا هي تقدم درسا في الهوية والغيرية خارج تجريدات المفاهيم. لا أعتقد أن هذا الانسجام ناجم عن طبيعة الفضاء الجغرافي والعزلة التي تطوق الجزيرة، بل إنها كانت إحدى إنتاج التاريخ الاجتماعي والثقافي وتحديدا إرادة العيش المشترك. لا أعتقد أن جربة استوت على هذا النحو لأن البحر فرض عليها صمتا وعزلة، بل لأنها أرادت أن تكون على هذا النحو ضمن اختبارات عسيرة وقاسية عرفتها الجزيرة خلال مختلف أطوارها التاريخية. لا شك أن الكتاب ممتع حافل بالتفاصيل التي أجاد الدكتور مبروك المشيري وصفها على نحو ما يعمد إليه الأنتروبولوجيين، ولعل هذه الخصوصيات المغلة في المحلية هي كنه عالميتها، وذلك ما يبرر أيضا السعي الدؤوب حتى تكون الجزيرة على قائمة التراث العالمي. إذن هذا الكتاب اللي نقترحه عليكم اليوم على موجات الإذاعة الثقافية، ومقسم كالتالي: مونوغرافيا الجزيرة والبنى الاجتماعية والذهنية للسكان في باب أول وفي مجموعة من الفصول، أما الباب الثاني فهو دورة الحياة وطقوس العبور وفن العمارة والرموز، أما وفيه ثلاث أيضا فصول. فكتاب اليوم نذكر للدكتور مبروك مشيري جزيرة جربة العمارة والعمران وطقوس الانتقال، صادر عن منشورات سوتي ميديا. تتواصل رحلتنا بعد قليل مع ضيوفنا.

0: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد اليومي. كالعادة لقانا يتواصل إلى غاية 9 صباحا. نمر إلى استضافتنا اليوم. حديثنا يذهب أو يأتينا من مدينة سليانة في إطار مواكبتنا لنشاط ثقافي في إطار شراكة بين جمعية متطوعون والمندوبية الجهوية للتربية بسليانة. نتحدث على يوم علمي تربوي. أكثر تفاصيل الأستاذ شريف بن حميدة المسؤول عن هذا النشاط وهذه التظاهرة يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور، صباح الفل والياسمين.
1: أخير شكرا أولا على الاستضافة، سعداء بهذا اللقاء، سعداء كذلك بالتواصل مع إذاعة تونس الثقافية. بالنسبة للتظاهرة هذه هي تظاهرة سنوية تقريبا في النسخة الرابعة متاحة تحت عنوان أرادي تيك كاتبوا التظاهرة هذه بتنظمها بتبيع جمعية متطوعون بعرادة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وبالتعاون مع تونس مؤسسة تونس للتنمية وبالتعاون كذلك مع مركز أليف بسليانة و المدرسة الإعدادية ببعرد.
0: نعم.
1: هذوم الأطراف اللي تقريبا معناها هم الشركاء نتاعنا في هذه التظاهر.
0: التظاهر. إذا كي نقولوا تظاهرة هذية في النسخة الرابعة، أكيد إنه أثبتت من نسخة إلى نسخة ومن دورة إلى دورة جديتها ونجاعتها أيضا في هدفها الأساسي. إذا كيفاش انطلقت التظاهرة هذه في الدورة الأولى وما هي أهدافها؟
1: والله هي في الدورة الأولى انطلقت من فكرة احنا في ولاية سليانة ما عندناش نوادي روبوتيك بالعدد الكافي، حتى كان ثم معناها عدد قليل على الاخر، فهمتني؟
0: نعم.
1: واحنا قاعدين نعيشوا معناها ثورة تكنولوجية موجودة تقريبا في معظم بلدان العالم وحتى في تونس موجودة معناها، وثم طوندونس جديد معناها الشباب يحب على التكنولوجيا، يحب على الروبوتيك، يحب على العالم هذايا، وكما تشوفوا معناها وتشاهدوا معناها ان الدريير مو معناها تونس حققت نتائج كبيره في المجال هذا. هذاك علاش قلنا بروكوا با احنا في الشمال الغربي ما تكونش عندنا تظاهره خاصه بينا. انطلقت الفكره ببعث بعض النوادي نتاع الروبوتيك. كنا الاول معناها من الاوائل اللي بعثنا نوادي روبوتيك في ولايه سليانة. اول نادي تبعث هو نادي انوتيك، وبعديك عملنا نادي صغير كيف المدرسه الابتدائيه ببعراده، وبعديك طورناها بشوي وعملنا نادي اخر في المدرسه الابتدائيه الجمهوريه ببعراده، وقاعدين نمشوا بشويه بشويه والحمد لله معناها تويكه ولت ثم سلسله من النوادي موجوده تقريبا في ولايه سليانة. قلنا بروكوا با اللي همش في تظاهره معناها كل سنويه، بدينا التظاهره الاولى بزوز ثلاثه اربع نوادي وهكا بشويه بشويه. السنه الحمد لله معناها تقريبا باش يشاركوا معنا تقريبا 10 نوادي من مختلف مناطق الجمهورية التونسية، وهذه بشرة باهية معناها ثم عدد كبير زاد من الشباب المقبل على هذه التظاهرة واللي يحب يشارك فيها.
0: نعم. كيفاش تكون المشاركة ويظهر لي فيها مسابقة أيضا؟
1: احنا بالنسبة للمسابقة دي عنا أكثر من شهرين ونحضروا لها، فهمتني؟ حبتنا فورمز والناس اللي يحب يعمل معناها انسكريبسيون في يلقى على الصفحة متاع الجمعية اليوم تاع الانسكريبسيون ديجا هو تسكر البارح اليوم خطر بيزمنا نحضروا له من الميداليات والجوائز والدنيا ذيك الكل. فرو هذاك علاش تقريبا عنا أكثر من شهرين وحن نخدم عليها التظاهرة هذه، فهمتني؟ دونك وصلنا معناها للليميت الحمد لله معناها العدد معناها كبير برشا باش يكونوا موجودين لو 25 25 جوا في المدرسة دي بعرض.
0: نعم.
1: شنية اخر نقول لك معناها بالنسبه للتظاهر هذه
0: برنامج اليوم يوم الخميس كيفاش باش يكون؟
1: يعطيك الصح. نعطيك بالنسبه للبرنامج باش يكون معناها التسجيل انطلاقا من الساعه 8 صباح معناها تاكيد التسجيل هذاك على عين المكان، ثم تنطلق في التاسعة صباحا ينطلق معناها حفل الافتتاح، ثم تنطلق المسابقات. المسابقة عندنا مجموعة من المسابقات تقريبا 8 مسابقات، مسابقة السرعة متاع الروبوتات، عندنا كذلك مسابقة الحواجز، عندنا كذلك مسابقة متاع السمو، عندنا كذلك الديتكتور دو بستاكل، عندنا سويفير دي لينيا، عندنا عرض المشاريع التكنولوجية. وبالنسبة لعرض المشاريع التكنولوجية عملنا ديفولي، عندنا عرض المشاريع التكنولوجية للتقييم واخذ الجوائز، وعنا اللي يحب يعرض ليبر ما غير ما ياخذ على معناها كيف نقولوا احنا معناها الجريات يجوا يشوفوه ويشوفوا شنو المسائل، يجي يتعرض وكهو يحب يعرض شنو العمل وكهو. دونك عملنا هذوم الزوز، وكل مشارك ما حبيناش معناها نعطوا جوائز معناها كان للفائزين، لا كل مشارك عنده ميدالية وعنده شهادة، وكذلك الفائز على كل مسابقة باش يكون عنده هدية قيمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق على مجهودكم طبعا في الجمعية، جمعية متطوعون، وفي هذه التظاهرة اللي خلينا نذكر بها سي شريف بعنوانها وموعدها.
1: تظاهرة أرادي تيك كاتب هي تظاهرة سنوية في نسختها الرابعة، باش تكون إن شاء الله يوم الخميس القادم 25 جوان انطلاق من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الإعدادية ببعرادة، وسعداء بتواجد كل الأطراف وكل اللي معنيين بهذه التظاهرة. إن شاء الله باش تلقاو معناها حاجة تسركم، وباش تلقاو معناها ديمكاتات يعملوا 66 كيف باش تعملوا واحد. أكيد باش يكون يوم خاص جدا.
0: نعم.
1: مدينة بعرادة مدينة الثقافة، مدينة الإبداع، ومدينة التكنولوجيا.
0: نعم. إن شاء الله كل التوفيق لهذا اليوم العلمي التربوي اللي من تنظيم مجموعة من الأطراف وجمعية متطوعون بالإضافة مندوبية جهوية للتربية بسليانة. كل التوفيق وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة.
1: وشكرا لإذاعة تونس الثقافية على هذه الاستضافة.
0: العفو، مرحبا. سي شريف بن حميدة المسؤول عن التظاهرة، شكرا وبالتوفيق. يتواصل لقانا على موجتنا صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بالجميع، رحلتنا متواصلة بعد هذا النغم.

0: أغاني الحياة.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا في الجزء الثاني من استضافتنا لليوم. سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا سي الهادي بن صيرة، طبعا الفنان التشكيلي، للحديث عن مجموعة من الأنشطة الثقافية في إطار طبعا حديثنا عن الفنون التشكيلية بمختلف تقنياتها. معنا سي الهادي بن صيرة حتى يعطينا أكثر تفاصيل على نادي أكيلاريا للفنون، وتحديدا اليوم عندهم نشاط من 20 إلى 27 جوان، ثم حديثنا أيضا على معرضه الشخصي، فضلا عن حديثنا عن الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون اللي باش يكون من 10 إلى 12 جويلية. كل هذه التفاصيل وهذه الأنشطة ساخرة بها مدينة تقليبيا، يعطينا تفاصيلها ضيفنا المبجل اللي في كل مرة نكون سعيدة جدا باستقباله سي الهادي بن صيرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك وصباح الفل.
2: صباح الفل وأهلا وسهلا ومرحبا بالإذاعة الثقافية وجميع مستمعيه.
1: شكرا ونشكر فضل قبولك دعوتنا سي الهادي، قيمناك بكري شوية اليوم ولكن سعداء بهذا الزخم الثقافي اللي تشرف عليه في مدينتك. خلينا ننطلق ربما بالنشاط اليوم اللي هو المعرض السنوي لنادي أكيلاريا للفنون. بدءا خلينا نقدم النادي ثم نتحدث على تفاصيل هذا الأسبوع.
2: بالطبع النادي هذا أنا المؤسس متاعو، أنا في آخر كارياري شغلت الروحي. أنت مش ننفع الناس، دونك عملت كونت نادي. المرة الأولى نشطنا في دار ثقافة الهوارية، ومنها النادي صغير غادي، وليت التجأت لجمعية منتدى هرمية أعطتني اللوكال متاعها وبدينا ننشطوا في النادي هذا. البادرة هذه بادرة شخصية، حتى مؤسسة عمومية ما ساعدتني. الكل معناها من جيبي الخاص، الأغلبية من جيبي الخاص. كونت النادي هذا ونقري فيهم بلاش إلى يومنا هذا.
1: شنو هما الفئات العمرية اللي معاك في النادي سي الهادي؟
2: المرة الأولى بديت بفئة معينة، أنا من 18 عام فما فوق. منها بعد خذيت ما أكبر ولا أساتذة ومعلمي. منها خطرت في بالي علاش ما ناخذش الصغيرات من اللي هما صغيرين، أنا ما كونهمش وأنا نحتضنهم. وهذا الشيء اللي عملته، السنة خذيت صغيرات مع الكبار عندهم حصة وحدهم، والحصة نهار الأحد تكون مندمجة مع الكبار والصغار. أولا لأني نحب الكبار يندمجوا أكثر ويولي ويزيدوا هما بيدهم يهزوا المشعل، يأخذوا المشعل مني ويعلموا. مدري فهمتش طريقة.
1: واضح.
2: معناها نعطي فيهم في المسؤولية من تو.
1: جميل.
2: النادي هذا كان عنده أشعة كثير، نجم نعطيك الأشعة اللي عنده. هذا خذاو جميع المدارس بمعتمدية الهورية. الكل ذوقه مجانا.
1: جميل.
2: جميع المؤسسات والمنظمات اللي تطلبنا لبيوا الدعوة ونعاونهم، علاش لا. هذا هو اليوم بالنسبة لليوم.
1: اليوم
2: هو المعرض السنوي بتاعهم. كل مرة وين نعملوه؟ مرة عملناه في نابل في المركب الثقافي. مرة عملناه في قليبيا، عملناه في الهوارية، عملنا في برشا بلايس، واليوم زدنا عاودنا رجعنا لقليبيا.
1: ايوه. في دار الثقافة نور الدين صمود.
2: أيوة. رواق الفنون. دار الثقافة نور الدين صمود، مرحبا بالجميع. ماذا بينا يزورونا باش يراو النتيجة اللي وصلوا لها واللي بيت.
1: نعم. طبعا كل التقدير سي الهادي لمجهودك، هذا مش غريب على فنان كبير كيفك اختار ربما من في مسيرته في فنه توثيق لمدينته، هذا ناجم كان على حب لهذه المدينة وبالتالي لهذا الوطن وبالتالي لأبناء هذا الوطن، فهذا السخاء الفني مش غريب على سي الهادي بن سيرة. تتواصل الأنشطة سي الهادي من خلال نادي أكيلاريا، ونلقى قاوه في الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون من 10 إلى 12 جويلية، ولكن قبل نلقاو المعرض الشخصي ليك، لو كان نحكيو عليه وقتاش عنوانه لمستمعينا ولعشاق فنك.
2: بالطبع هو كل فنان ينطلق من المحيط نتاعو، إذا كان هو ما يعرفش ببلاده وإذا كان هو ما يخدمش بلاده دونك بالنسبة لي أنا هذا مش فنان. وعن الراحة في عن فما فنانين كبار في أوروبا أول ما انطلقوا حتى من الجرد نتاعهم، فما بالك أنا عندي بلاد أسمى الهورية مزيانة برشا، شاش تحبني ما ننطلقش منها وما نحكيش عليها وما نثمنش الموروث اللي موجود فيها. من جملة الموروث هناك الطيور. الطيور هذه كل عام عندنا في الهورية نعملوا لها مهرجان، هو مهرجان الصيف بالهورية. أنا كمواطن كفنان يلزمني نحاول باش نعرف بها الطيور لحمايتها أولا، هذه أول حاجة. ثانيا يعني الجيل الجديد يلزمه يعرف. أنا أمنيتي أنا مثلا نهار 27 هو السبت 27 هو معرض الشخصي نتاعي اسمه طيور بلادي، مش نعرف بيه ما بون القاعة مش كبيرة برشا، ما تنجمش تهز الأعمال نتاعي كل، لأني أنا عامل قرابة 270 لوحة على الطيور. مش نحاول نعرف بعض الجوارح سيرتو اللي نستعملوا فيهم كما البرني كما الساف كما حاجات كما كاكا، وثانيا بعض الطيور الجميلة اللي قاعدة تنقرض يلزمني أنا نثمنها ونعرف به. هذا معنى هذا البيوت بتاعي، هذه الغاية بتاعي. في نفس الوقت مذهبية أنا، هذه مذهبية بعض الجمعيات المعروفة مثل جمعية حماية الطيور تكون في الاستماع لأني النجم ننفعها. راو عندي قرابة 270 لوحة تحكي على الطيور وحطتهم هنا في المرسم نتاعي، ليش قاعدين غادي؟ ماذا بيا ننفع بيهم؟ ماذا بيا الناس تراهم؟ ماذا بيا الناس تشوفهم؟ دعوة حاجة أخرى القاعة الفنون اللي بالبلفيدير، مادام بالبلفيدير حل تويكاو وفي حلة جديدة، علاش ما يستدعونيش ويعرفوا بها الطيور هذا؟ لأنه في نفس النسق ماشيين في نفس الشيء. هذه الأمنية متاعكم.
1: هذه ربما حاجة كما قلت مهمة جدا، لأنه المتلقي لفن سي الهادي بن سيرة أكيد واللي عنده دراية ومعرفة بلوحاتك يعرف هذايا وهذه الحقيقة اللي تقدمها الفنية وهذا التوثيق لهذه للطبيعة، ولكن ربما مهم جدا كما قلت أنه تنشر هذه اللوحات للعموم على خاطر فيها مجهود توثيقي مهم جدا ودقة. أنا كي نشوف تصور حقيقة سي الهادي بن سيرة أنبهر لهذه التفاصيل وهذه الإضاءة وهذا التوثيق اللي نلقاوه معناه من ذاكرتك تقدمه من هذه المشاهد حتى من ذاكرتك الخاصة، هذا حقيقة مهم جدا، ويستدعي الاطلاع أيضا على هذه اللوحات لسلهادي بن صيرة الفنان اللي نفتخر جدا به، لأنه لم يبقى منغلق على فن ولكن انفتح على التوثيق لتفاصيل الطبيعية في هذه البلاد وفي المنطقة اللي ينتمي لها. إذن إن شاء الله بالتوفيق لهذا المعرض سلهادي بن صيرة. نمر الآن إلى الدورة. نعم يعيشك.
2: ربي خليك.
1: يعيشك سلهادي، هذا واجبنا وهذا حقك علينا حقيقة. نمر الآن إلى الدورة الثانية لأكيلاريا للفنون، تقدم لنا شعار هذا العام والموعد وخاصة البرمجة.
2: بالنسبة للدورة هذه، هي الدورة وش نحكيك. أنا كما قلت لك، أنا قلت شنو قدمت للبلاد. دونك شامل المرة الأولى كونت نادي، المرة الثانية بعثت تظاهرة ثقافية صيفية هي تحكي على الفنون التشكيلية بصفة عامة وخاصة الفنون التشكيلية. الدورة الأولى تجربة، الدورة الثانية مش تكون معناها قوية شوية، لأني في الدورة هذه مش نحاول نتعدل الهفوات اللي قمت بها عام ناول. الشعار هو فن للجميع، شعاري هو فن للجميع. أنا بصيفتي فنان تشكيلي حاولت باش نستدعى برشا فنانين، وفي برشا اختصاصات. مثلا فما شنلقاو الحفر الفني الجرافيور، شنلقاو الكي على الخشب، شنلقاو الفسيفساء، شنلقاو البوتوري شو يسموها السيراميك،
1: اي الخزف،
2: الفن التشكيلي. الفنون الكل مش تكون متواجده في الفتره هذه
1: بتقنياتها المختلفه.
2: بالطبع. دونك النهار الاولاني، مش يكون فما افتتاح لمعرض جماعي، وبعد تنطلق الدوره، مش تكون فما ورشات حيه على الشاطئ. الورشات هذه المره الاولى مش تكون مثلا على الخزف مع الاستاذه مروه قديمه. عندنا ورشه حيه مع امينه بالطيب على لاكواريل، نوعيه لاكواريل معناها سورتو لي بورتري، معناها على لي بورتري بالاكواريل. مش يكون فما الفسيفساء، تكون لطيفة بيدة كان تسمع بها، لطيفة بيدة وجمعتها. عنا في سمحني صديقني انت فجئي منها حتى لسامي منها بعدوا علي شوية. عنا في الخط العربي لمجد النوري مثلا، الأستاذ لمجد النوري. عنا في لطفي الراجحي في أنا أسامي معروفة. والحمد لله هذا مش يعملون ورشات حية مش ينتفعوا بها الوليدات صغيرين والكبار. بما فيهم شو نجيبوا من النوادي من الهورية ونوادي من قليبية، ويكونوا كل كي مع بعضهم ونخدموا الناس كل مع بعض. هذه هي الغاية بتاعي، هو نحب نحبب الناس في الفن التشكيلي. أنا أمنيتي تولي الهورية أن بول، مركز ثقافي. لماذا؟ لأنها هي الجمالية اللي موجودة فيها تسمح لها باش تكون كما برشا بلدان في العالم.
1: أنت أختي. نعم. يعطيك الصحة سي الهادي بن صيرة، خاطر ديما تمتعنا بلوحاتك وبفنك وأيضا لهذا المجهود.
2: كم برشا لوحات جديد.
1: ما نستغربش، ما نستغربش، كل فضول طبعا.
2: لا قاعد في برشا حاجات قاعد نحضر فيها لأني نحب نفاجأ، وانت تعرف المرة هذه مش تزيد نقوي أكثر في الدوزة كما خلق.
1: هذايا مش غريبة عليك أكيد، أنه كي نحكيه على سي الهادي بن صيرة تكون أفق انتظاراتنا عالية برشا برشا برشا، ومنتظرين الكثير، خاصة في اللوحات المعبرة نلقاو الحرفيين الفلاحين البحارة التقاليد والتراث.
2: أنا غايتي يا مدام أنا نوثق بنخلي حاجة للبلاد. عندي معنا ثلاثة حاجات نخدم عليهم، هي العادات والتقاليد والبحر، هذاك حبي الخاص،
1: والطيور
2: قاعد نخدم عليها، وإن شاء الله نخلي موروث كبير.
1: نعم.
2: لأنه فريمون فما حاجات قاعدة تندثر، يلزمني نوثقها بطريقتي.
1: وهذا دور، هذا دور ربما من أدوار الفن المهمة اللي اخترت سي الهادي بن صيرة إنك تكون، يكون ملاذك الفني ليه، رسالة مهمة جدا. ربي فضلك ويخليك، سعداء جدا في كل مرة إنك تكون حاضر معنا، لأنه صدق الفنان حقيقة يوصلنا وإنسانيته من خلال صوتك ومن خلال كل ما تقدمه من أجل الثقافة والفن والفنون التشكيلية. كل التوفيق لهذا الزخم وهذا النشاط الثقافي، وإحنا ديما كإذاعة تونس الثقافية نكون مواكبين بكل حب لأنشطة سي الهادي بن صيرة.
2: مرحبا بكم وبكل رحابة صدر، أنا رحب بكم كسوة على المباشر وإلا حتى بالهاتف.
1: الله يخليك،
2: مرحبا بكم،
1: شكرا وكل التوفيق، ويومك سعيد سي الهادي بن صيرة، ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. ومن خلال هذه الاستضافة قدمنا للعديد من الأنشطة اللي في الأخر يشرف عليها سي الهادي بن صيرة بكل تلك الحفاوة الفنية الصادقة، المعرض السنوي لنادي أكيلاريا للفنون برواق دار الثقافة نور الدين صمود، رواق الفنون اليوم إن شاء الله 20 جوان لغاية 27 جوان، عرض للوحات ومعروضات للنادي من أعمال أبناء النادي. أيضا إن شاء الله الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون من 10 ل 12 جويليا، فضلا على معرضه الشخصي. سي الهادي المعرض ما قلناش نهاريش، نهار 27
2: جوان السبت 27 جوان بالهوارية بنادي البيازرة بالهوارية.
1: نعم، اللي باش يزور هذا المعرض أكيد سيدخل في عالم جميل جدا، في
2: مرحبا بالجميع. مرحبا
1: نعم، بالجميع. من الطبيعة وتلك اللوحات العملاقة اللي توثق لطيورنا. شكرا سي الهادي ويومك سعيد وكل التوفيق لهذه الأنشطة الثقافية.
2: مرحبا بكم، ماذا بيا ديما نحكيه على برشا حاجات.
1: أكيد أكيد يسرنا برشا. مرحبا بيك زاد أنت على موجات الإذاعة الثقافية. إذن مستمعينا بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم من أغاني الحياة. تحية لكل من تابعنا وتحية لكل ضيوفنا اليوم أيضا في متابعتنا للشأن الثقافي. أجمل تحية زميلي محمد أمين بوبكري من أمام الأجهزة التقنية وصفي الكتار العرفي، ونقول لكم يوم سعيد للجميع.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وأيضا مستمعي الإذاعة الوطنية، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى العربية الراقية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية برفقتي كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي المقتار ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، مؤتمر الموسيقى العربية تحدثنا فيه مطولا في الحصة السابقة وحتى اللي قبلها، خصصناه الاستعدادات تاع الوفد التونسي اللي شارك فيها، وفي الثانية تحدثنا على محتويات المؤتمر وعلى التوصيات متاعه والجدل، نوع من الجدل اللي وقع فيه. طبعا هو حتما سنرجع له لأنه حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة،
2: أثر كذلك على
1: بالطبع على جميع البلدان العربية ما فيها تونس.
2: تعليم الموسيقى بالضبط في تونس.
1: بالضبط. لكن أنا عندي لفت نظري في الختام، وهذا اللي حبيت أن نقوله، كلمة اللي قالها المؤرخ الإسكتلندي فارمر، هنري فارمر، اللي كتب تاريخ نعتبره معناها من المراجع الأساسية بالنسبة للي يتابعوا اللي يحبوا يتعمقوا في تاريخ الموسيقى العربية. هو تاريخ الموسيقى العربية اللي يمتد من العهد الجاهلي إلى القرون الوسطى، إلى العهد الحفصي. يعني يقول في آخر الجلسة الختامية للمؤتمر: هناك أمر واحد لا ريب فيه، هو أن الموسيقى العربية كغيرها من الموسيقات لا تستطيع أن تقف جامدة أمام المدنية العصرية مع تياراتها التي لا تعوقها حتى عقبة، وستدفع تياراتها الجارفة الموسيقات العربية حتما إلى التقدم نحو الأمام. ومتى ظهرت بوادر هذا التقدم يجب أن نحرص على سلك طريق يحفظ روحها الوطنية وطابعها المميز لها، لأن فقدان ذلك الميراث المجيد يعد حقا كارثة ثقافية عظيمة على المستوى العالمي. الكلمة هذه الحقيقة والرسالة هذه فهمها مؤسسي الرشيدية، وقت نشوف نجيوها في الحلقات القادمة إن شاء الله، بعد تعدوا مرحلة إثبات الوجود متاعهم في السنة الثانية، حلوا الباب، فتحوا المجال للمبدعين اللي عندنا وقتها، اللي هما خاصة سي خميس ترنان وسي محمد التريكي، باش يبدعوا رصيد جديد من الأغاني التونسية والقطاع التونسية اللي تلائم أذواق العصر وتحافظ على المقومات الفنية اللي تميز الموسيقى التونسية. الصعوبة وين سي علي؟ وانتم أعلام البحث العلمي الموسيقي، من لا يتأثر إلا بوجود موسيقيين وملحنين ومطربين موهوبين عندهم طاقة إبداعية استثنائية، خاطر هما يصبحون بعد منارة ساطعة يهزوا رسالة من عند أساتذتهم ومشيوخهم ويحافظوا على المعايير الأساسية للتراث ويجدوه، وبتبع هما بنفسهم يوليوا هما منارة للي جايين بعدهم. عنا أمثلة كبيرة، عنا الشيخ الوافي، خميس ترنان، محمد التريكي، الهادي الجويني، صالح المهدي، علي الرياحي، صليحة على مستوى الغناء وغيرهم، باش ما نظلموش الحق حتى حد. في مصر عبد الحمولي، محمد عثمان، سيد درويش، عبد الوهاب، الصنباطي، القصبجي، زكريا أحمد، أم كلثوم وإسمهان وغيرهم من العمالقة متاع الغناء. في لبنان الأخوة الرحباني، فيروز، وديع الصافي، حسيلوا البلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة. بالنسبة للكراديفو زادة، هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر، قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها: العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صارنا في المؤتمر، لأنه تدخل في التقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية
2: عند علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
1: بالطبع
2: دولة عربية،
1: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا في تونس معناها عنا المحلة أنفون، معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية، معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقوهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كراديفو يقصد تعدد وتنوع وتغير الأذواق، حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
2: وكذلك أي بتابعة الحال، وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع
1: أي.
2: كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو أي. الأرباع
1: صحيح.
2: اللي كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا، ولذلك
1: وقعدت من بعد
2: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم، معناتها لازلنا
1: لأنها مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت بالذوق،
2: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
1: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا، كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
2: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية، لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية، من بينهم أحمد القلعي على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن عنجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كمانجا، وحسن الغربي على آلة القانون.
1: نستمعوا إلى السماعي
2: زنكولة
1: لعلي الدرويش.

0: قلنا في الحصة السابقة سي علي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي تبع في النشاط الوفد التونسي لما جاءتهم أصداء أن الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه الكلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أن الملوف لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي تحدثوا عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل متاع الكازينو بعد قليل تحدثوا فيه، يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عندهم مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحس بردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعي أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه باش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة في تأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932.
0: نعم. كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسي علي الجندوبي حسب صاحبه سي علي الدعاج يقول هو اللي اقترح على شباب تحت السور واللي مثلهم أنه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية باش يحط الحفل تحت إشرافه هو. وتم الحفل يوم غرة جويلية 1932، يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد، وحضرت عدة وجوه معروفة في الشيخ المدينة سي علي السقس، مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جو عنا معه قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذي بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على في خميستنة، يعني تذكروا محمد غانم وعلي علي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خيلو
0: بحضر
1: موجود
0: عدي رياحي، أنا شفت الصورة متاعه موجودة، محمد التريك زاد حضر حسيلو، جمال الدين بوسنينة، الهادي العبيدي غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سي علي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غير جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سي علي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودولف ديرلانجي. بالطبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها التلامذة متاع مدرسة الموسيقى ما يعني عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر نجم الزهرة
0: توا نقلوه، مقعدش هنا بعد استقلال الرفاة متاعه. وخطب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون دي لونجي، قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل، قالوا نقسم أمامك أن ننقذه، ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين، جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي الدرويش، وأشار له الهدي العبيدي اللي هو من تلمذته، من تلمذة الشيخ علي الدرويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها للرقي والعلالي. ذكرى إذن البارون دي لونجي قال تعال، قال طيلة عقود عند جمهور المثقفين وحتى لما بعد الاستقلال في تونس، واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60، قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقها يسبقه فيها إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر، قال شمس النهضة الموسيقية بزغت من جبل المنار، حرفين هكا قال. وغيره قال لولا هذا الرجل المخلص لبقي فننا في سلة المهملات. وفي هذا القول أنا في رأيي مبالغة لمحالة، ولكن صحيح كمان كان عنده دور حاسم في رقي الموسيقى التونسية. نتعدى الفصل الآخر سي علي.
1: الفصل الثاني بش يكون من المألوف، اخترنا منتخبات من براول نوبة السيكا، تتكون من برو الأول صاحب العيون الحوارة،
0: إيه؟
1: وبرو الثاني الله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته، ليش الحبيب ينسى الحبيب مصعب عني فرقته، من أشهر براو النوبة السيكة. التسجيل هذية يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
0: شكرا سليم، نستمع من البريول نوبة السيكا.

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبتسيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة رشيدية. سي المختار، لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين منطرف الشيخ علي الدرويش وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيد رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء
0: تحلو الأمسيات،
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تختمر وقتها في آخر 32. العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية، كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوى. سامي شوى هذا اللي ما يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيها أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبر هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بداها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وين فما جالية عربية كبيرة
0: اللبنانية خاصة الشمالية.
1: اللبنانية صحيح، هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي مع بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاب أحسن عناصرهم مصرت لهم نادرة هما، وقعدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم تاعنا هو الحياة الموسيقية. مصرت لهم نادرة أنه المحتسب متاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس أو ساعة صرت لهم مشكلة في الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان أحسن نزل في تونس وأضخم في الفترة هذيك، لكن هما صرت لهم مشكلة، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من الإسكندرية لبيروت ما حبوش يقبلوهم في بيروت، المينا متاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم، وبعد بالصيف مشاو لمرسيليا عملوا شوية دويات للمرضو، ومن مرسيليا جاءوا لتونس تعطلوا، اذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عداوا الكارونتينا في البحر.
1: هي عداوا الكارونتينا في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، اما نقولوا احنا خفت الامور وجاءوا لتونس. لكن سي المحتسب هذا اللي بعثوه ومصري هو وزميله اللي معاه اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب من القاوش بيت مصبح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحاني نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر وصاحب بيرم التونسي. قالوا كانت عندهم هما ناويين بعد تونس مشيوا للجزائر، بعثوه لمدينة ستيف في نهار وليلة كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة الصيف، قال له ماذا بيا الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد تفاهم معه. قالوا لي ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قالوا خمسة شيخ وبالطبيعة أما راك مش تخلصوني خاطر حاجتي بالفلوس. قالوا لي تفضل، فما حتى مشكلة أنتم المصريين وكذا وكذا، لأنه رئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها هذوما حاجتنا بيهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيلو باش خذا الفلوس، خذا شيك، عطاه شيك في هو يحكي هذا بديع خيري، قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا، كانوا محجوزين سي

0: 80 ماهيش ثابتة. كتبت عليها الدكتورة رتيبة الحفني كتاب خاص لأنها كانت سلطانة الطرب، كانت مثلت عهد كامل من عهود الفن المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين. هي أطاحت بها أم كلثوم، فهمت وقت اللي طلعت أم كلثوم، يقولوا وقت عرفت أن أم كلثوم معناها باش تغلبها، لبست كما نقولوا احنا السفسيري عندنا، ومشات حضرت في حفلة باش تشوفها الطفلة هذه اللي طلعت عمرها 18 19 سنة، الناس كل في جرتها. انتشرت أغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها السونات نتاعها موجودين. حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي أم كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبة نتاعها. المهم أنه مرحلة مهمة من تاريخ الأغنية العربية هذه منيرة المهدية، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35، ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغناية اخترنا احنا على السادة المستمعات مستمعين مش سمعوهم غناية لأنها معنوهم باش نعيشوهم في الجو متاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
1: هي من أحلى أغاني سلطان الطرب منيرة المهدية، أغنية بعنوان أسمر ملك روحي، والأغنية دي هي في قلب التقطوقة من تلحين محمد علي لعبة.
0: نسمعها منيرة المهدية.

0: لي يا حبيبي وياك
1: شكرا سي علي. ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شط اللي حكينا عليه مطولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه كان فيها الطار الحداد أبو القاسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي، خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غادي شو اسمها فضيلة ختمي، عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الليديال في السينما الليديال لازل كيف كيف معناها خذية صدية، رغم اللي فما شق كبير من الوسط كان معناها ما عجبوش الميوزيك هول خاطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد الغربي مش تونسي. فش اسمها شافي رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويل، فهمتني زاد كيف كيف رتيبة والويزة زاد التونسية زاد معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الوفاة الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني والموسيقي المتنوع حرك السواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا حتى في الوسط القرايه، يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبه انه البي اعطى وسام الافتخار لسي علي الدرويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسنينة في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، فهمت؟ قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاوا لسي عبد الرحمن الكعك كالعاده وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، فهمت؟ هو الحفل هذا فوق في حفله وكذا، لكن خاصه الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي الدرويش نفسه معنا حثوا الشباب الحاضر في الحفله، كانت الخلدونيه معبي نهارتها وبعدها سمعوا الموسيقى اللي فيها خميس تنان بالطبيعه محمد غانم تلامذة الشيخ علي الدرويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنه باش نكونوا نادي الموسيقى التونسيه. هذايا النادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو المهمه نتاعو اللي قالوا نعملوها في الحديث نتاعهم؟ انه نلموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقه بصناعه الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسة من الشباب نتاعنا الكل من الأجيال الكل من المشايخ من الفنانين الصغار الكل نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه هذاك المتدني، وحبوا يعملوا فيه محاضرات يعملوا فيه مكتبة يعملوا فيه خزانة نتاع الاستوانات، وقتها مازالت الإذاعة ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للآلات الموسيقية، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر جمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر اللي هي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية في أفريل، وكونوا لجنة عملت القانون الأساسي وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة والشاعر والناقد المعروف سعيد أبو بكر، دي برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شاعر هام ياسر في الفترة هذيك وسعيد أبو بكر كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر متاع الجمعيات متاع سبتمبر 5 سبتمبر 88 عملوا في صورة نادي في صورة جمعية وبعثوا الملف متاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف اللي يرجع لهم بالنظر، لكن استناو استناو استناو بعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خطر وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
2: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
1: أي والثقافية حتى في المسرحية، ما تتعدى مسرحية جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها، اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة لرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم الحزب الدستوري القديم فهمتني، ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين فهمتني ما يوافقوش عليه وقتها معناها فهموا، صارت نوع من الإحباط. لكن فهو باش نحكيه بعد الفصل هذي باش نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات، فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها. تفضل سي علي كان قدمنا
2: نمشيو مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة عرفناها بصوت علي رياحي، لكن اليوم باش نسمعها بصوت لويزة التونسية بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي رياحي في مقام النهوند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي رياحي. لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
1: ايوه سي علي عندي ملحوظة على الأغنية هذه من الكتب اللي قريتهم، كتاب على كتبه الدكتور ذولي سعيد المستيري على المصف بي الله يرحمه البي هذاك البي الوطني. الأغنية هذه يقول سي سعيد يقول أنها خذت صدى في صيف سنة 1942، هو سي مصف بي خذل ولا بي في الفترة هذيك في وقت وفى أحمد بي في جوان ولا جويلية 42. كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر نتاع المرسى معروفة لتوا في العشية في ويخرجوا الناس اللي يحبوه، كانت عنده شعبية كبيرة يحبوه خطر مواقف، ومش يحبوه خطر عنده مواقف ضد المقيم العام وحب يفرض على معناها خيارات وطنية على المقيم العام،
2: عرف بالنفس الوطني
1: وقتها تنساش أنه فرنسا كانت محتلة وأنه المقيم العام كان معينه الماريشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف هو المصبي حبي ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه كما حبيب بي كما حمد بي، يقول لك كان عنده حتى ميولات دستورية مع الحركة الوطنية. كان عنده الفرقة النحاسية متاعه تجي على الشط وهو يبدأ في القصورة في قدام البلار في البحر وكذا، وتعزف الغنية هذه
2: بالموسيقى النحاسية.
1: يجي الجمهور الشعب الكريم نساء بالسفساري ورجال من بعيد وشباب وكذا ويتبعوا الغنية هذه، معناها وحتى هي تغني بالطبيعة بالموسيقى برك، وخاصة البنات يتبعوها بالغناء بشوية بشوية لأنه كانوا يحشموا شوية، وهذا معناها وليك الغنية هذه منتشرة ترجع لعام 42. وعلي الرياحي ما نعرفش كيفاش رخص للبشير الرصايسي ولويزا باش سجلوا الاسطوانه هذه لانه ما عرفناه كان بصوته. تفضل نسمعوها.

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل التأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بسيفته رئيس الناصرية وكل شيء، بحب يوحد الجمعيات الناصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذا كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية. النحاسية هذه تو نثيروهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش يقل نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذايا يبدعته، للاسف الشديد عملوا جلسات طويله وكل مرة تقع مشكلة. ظهر أنه سي عبد الستار البحري رئيس الإسلامية ما هوش حابب باش وزيد وقت له مشكله سي مصطفى صفر وقتها، نحى من البي طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من اداره التشريفات، لانه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقه نتاع النحاسيه نتاع الناصريه هذيا، حسيت وهي انت على عملوها بعض الخصوم نتاعو إيه. قراب للبي
1: فما مكائد حصلت
0: مكائد اي. المهم انه ولات حاله نتاع احباط لدى الوسط الثقافي في الصيف نتاع 34 و34 خاصه، كانوا عندهم طموح كبير باش يرتقيوا بالحياه الفنيه. نذكر انه علي درويش رجع في العام الثاني بعد 33 34، معناها من اكتوبر حتى الفيفري 34، وخلص على بفلوسه. الهادي الجويني ومحمد التريكي عملوا جمعية، معناها فرقة اسمها سماوها جمعية الترقي الموسيقي في القصبة، وحتى فما جريدة قالت إن شاء الله الجمعية هذه تتقدم بعملها بقدم ثابتة، لا تزعزعها الوشايات ولا الأغراض الخاصة والمصالح الشخصية، ذلك الداء العياء الذي بليت به غالب مشاريعنا القومية. يوريك معنا علاش نحكيو على هذا، باش نوريك كيفاش جات الحادثة اللي خلات تجمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع الملوف، باش ناخذوا منتخبات من براو النوبة ترم المية، برول دموع العين يليه برول اللوز وانشر بمودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بلعلجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة تي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: إدراك.
9: إدراك.
10: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك.
11: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
10: إدراك.
11: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك.
10: إدراك مع وفاء بركة.
12: صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. أنتم في استماع لإذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، برنامج أسبوعي علمي ثقافي نقدم لكم أبرز الأبحاث والتتويجات التظاهرات وآخر المستجدات العلمية. اليوم 20 جوان 2026، حصة اليوم باش نقوم بجولة بين المشاريع العلمية البيئية والصحية والتكنولوجية مع تقديم النجاحات التونسية في مجال البحث العلمي. اليوم نرجع تفاصيل مشروع فيتوكلين اللي تم إعلان عن انطلاقه نهار 18 جوان الجاري. مشروع يرتكز على تقنية المعالجة النباتية كحل مستدام لاستصلاح المصبات العشوائية. أكثر تفاصيل نعرفها بعد شوية. وأيضا باش يكونوا معنا باحثين توانسة متميزين تم اختيارهم من شير سيانتيفيك شار نيكول. شنية المبادرة هذه؟ في أي إطار جات؟ وأكثر تفاصيل على الأبحاث اللي قاعدين يقوموا بها بكل تفاصيلها اللي تمس مباشرة صحة الإنسان. من التظاهرات العلمية الثقافية أيضا نجم نقول عليها سياحية أيضا وعلمية، باش نتحدثوا على سباق قوارب الشراعية اللي باش يشاركوا فيها طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين لينيت تحت عنوان بلو أنديالو ريغاتا. أيضا من التظاهرات العلمية المهمة والواعدة اللي باش تنتظم في شهر جويلية، باش نقدموا لكم تظاهرة African Omics Intelligence and Global Health Data Science AfroMind، الدورة الأولى اللي ينظمها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت. إذا برشا معلومات تستنى فيكم اليوم في برنامج إدراك اللي بدأ معكم التو، يتواصل معكم حتى نص النهار مع فريق البرنامج في الجانب التقني الحيي ومحمد أمين بوبكري، ومن أمام الميكرو كالعادة معكم وفي بركة الدردولي. تقولكم تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn، زادة نجموا تتبعوا حواراتنا ومواكباتنا على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية وعلى شان اليوتيوب للإذاعة تونس الثقافية. إذن خليكم معنا نسمعوا شاكيرا وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم. مرحبا بالجميع.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم.
1: تحية كل ما تلحق بنا في برنامج إدراك. إذا نرجع لمواكباتنا خلال هذا الأسبوع، النهار 18 جوان 2026 كنا بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة بالقطب التكنولوجي ببوجة الصدرية، وين واكبنا فعاليات الاجتماع الافتتاحي الرسمي لمشروع البحث فيتوكلين، واللي انعقد تحت عنوان المعالجة النباتية حل مستدام لاستصلاح المصابات العشوائية. وقد أشرف على افتتاح هذا الحدث البيئي الهام السيدة هناء شوشاني والية نابل بحضور الكاتب العام للولاية المعتمد سليمان، إلى جانب مدير المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئية والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لان بيير السيد شادي العبدلي، اللي قدم لنا مشروع فيتوكلين. نسمع بعضنا.
2: المشروع هذا يندرج في إطار آلية جديدة وضعتها الوكالة الوطنية للبحث العلمي، هي آلية البحث الأخضر أو الجرين امباكت. شنو هي الجرين امباكت؟ هي عملية نقل تكنولوجي، هي عملية تثمين نتائج البحث، لأن احنا نعرف كونوا في تونس ثم نتائج هامة وهامة جدا في مخابر البحث. شنو العملية، شنو الأولوية الآن؟ هي ربط أكل مخابر البحث بمستعملي نتائج البحث، ونقول لهم مع بعضكم تكولوا معناها مجمعات دي كونسورسيوم باش تطوروا النتائج هذيك وتحولها من نتائج مخبرية إلى حلول مبتكرة، إلى حلول جذرية. في الإطار هذا دونك المشروع هذا، قلت أنا البحث الأخضر هو في مشروع آريس، دعم البحث العلمي والتعليم العالي في مجال البيئة، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، منجز من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بحث علمي، بالتعاون مع مختلف الإدارات البحث العلمي. المشروع اليوم هام وهام جدا، لأننا نحن نعرف كون المصابات هذه الغير مراقبة، وشفناها وعملنا تحاليل مثلا كالسباخ فيها العديد من الملوثات، فيها العديد من المعادن الثقيلة، لكن الحمد لله ثم بحث علمي وثم نتائج بحث علمي ظهرت تكون ثم نباتات يمكنها باش تثبت تلك المعادن الثقيله وتلك الملوثات ما تخليهاش تزحف للاراضي الزراعيه. هذه مقاربة أولى، والمقاربة الثانية ثم نباتات أخرى دي تكمل المهمة لأنها تمتص المعادن الثقيلة وتركزها في الأوراق متاعها، نجم احنا بعد نعملوها للريكولت نحيوها ونكونوا منها نظفنا أكل المصابات الغير مراقبة. هي ممكن المشروع هذا انطلق بمشروع صغير هو موبيدوك، حركية الباحثين الشبان مع الدكتورة ريم غبريشي بلدية قليبة، مشكورة لأنها كانت سباقة في الميدان هذا، لكن النتائج كانت هامة وهامة جدا. وإحنا توكي طلقنا مع بلديات أخرى كما بلدية سليمان وقربة ومنزل سميم، وإن شاء الله معناها النتائج هذه معناها تشوفوها كلها تقريبا في الوطن القربي، لكن إن شاء الله يقع معناها تعميمة في جهات أخرى. المقاربة هذه البحث الأخضر وبيان جرين امباكت مولنا 16 مشروع، وكل مشروع تحصل على ما يقارب 700,000 دينار. 700,000 دينار معناها تقريبا عنا 10 مليون دينار للمقاربة هذه.
1: شكرا. أكثر تفاصيل عن تقنية المعالجة النباتية وكيفية تطبيق هذا المشروع فيتوكلين لاستصلاح المصابات العشوائية يحدثنا منسق المشروع الدكتور والباحث سيد وليد زريك. مرحبا بك الأستاذ والباحث ومنسق مشروع فيتوكلين الدكتور وليد زوريك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا بك، يعطيك صحة. مرحبا بكم مرة أخرى بحذنا، شرفتونا.
1: نعم، شكرا لك. إذا انطلاق مشروع فيتوكلين هو ضمن برنامج أريس، كانت قدمنا هذا المشروع خصوصياته وخاصة المقاييس العلمية والدقيقة لهذا المشروع وكيفية إنجازه ومراحله.
3: أولا هو البروجي هذا فيتوكلين إلى ايتي روتوني دون لو كادر دو لابيل ا كانديداتور جرين امباكت اللي هي ممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن البروجي أريس. اليوم احنا نخدمه على تقنية صديقة للبيئة اللي هي المعالجة النباتية للتربة باستعمال نباتات، مش أي نباتات، هي نباتات اللي تقاوم الملوثات، وفما حتى نباتات اللي عندها القابلية والقدرة على تفكيك الملوثات. سكون أبل دي بلانت إكستريموفيل، إكستريموفيل معناها عندها كومبورتمون إكستريم، عندها قابلية أنها تجابها كل الضغوطات الكبيرة اللي هي التلوث. نستعمل النباتات هذه لاستصلاح وإعادة تأهيل المصبات العشوائية. اليوم للأسف شديد في تونس عنا مناطق سوداء نجم نقول اللي فيها مصبات عشوائية موجودة، نجم تقول في كامل تراب الجمهورية. اليوم نخدم مع ثلاثة بلديات اللي هما بلدية سليمان، منزل تمين، وقليبية. في كل بلدية عنا ان سيت بيلوت اللي باش نحاولوا فيه نواصلوا تجربة استعمال المعالجة النباتية لاستصلاح المصبات هذه. معنا بطبيعة المجتمع المدني، معنا جون شامبر انترناسيونال، معنا كيف كيف جمعيات البيئة في كل من بلدية سليمان ومنزل تمين وقليبية، وكذلك بطبيعة الحال معنا باحثين من مركز بيوتكنولوجيا بورصدرية ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه.
1: مهم جدا تثمين هذا البحث العلمي، وكما تفضلت انه البحث العلمي هذا تم يعني انجازه في بلديه قليبيا، مازال تميم، سليمان، ونعرفوا معناها هنا خصوصيات كل منطقه. هنا علاش توجهتوا ساعه بالخصوص للمصبات العشوائيه، وهنا كيفاش النباتات ويتم اختيار النباتات المناسبه لاستصلاح هذه المصبات؟
3: اولا علاش المصبات العشوائيه؟ على خطر تعرف اليوم المصابات العشوائية تمثل مشكل في البلاد التونسية للأسف شديد. أحيانا فما قلة وعي من المواطن اللي يحط الفضلات بطريقة عشوائية، والبلدية ما تنجمش تكون ساعات عندها الإمكانيات الكافية باش تقضي على المصابات العشوائية هذوما الكل بطريقة تقليدية. الطريقة التقليدية هي طريقة الفيزيوكيميائية، أنك تجيب دي زونجان كمين تهزك الفضلات هذيك. هنا انك باش تنقلها لمنطقه اخرى ماكش باش تحل المشكل، على خاطر هنا تيفا ديكالي البروبليم. كيف كيف انك باش تحرقها؟ بالعكس، معناها باش تعطي ملوثات اكثر. هنا جت الطريقه نتاعنا اللي احنا نحطوا نوع نتاع رومبلي، وبعد نحطوا دي بلوت اللي هما دي بلوت يعملوا عمليه تفكيك اكل الملوثات بحكم قدرتهم العاليه على مقاومه الملوثات. وهنا مش اي نباتات، لازم نباتات مقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه، وهنا فما سبيسيفيسيتي دو لابوراتوار اللي هو اسمه مخبر النباتات المقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه، باش نقترحوا النباتات الملائمه بالطبيعه على ضوء التحاليل اللي باش نعملوها. احنا نبداو نعملوا تحاليل للوسيت اللي باش نمشيو له سيدو ديشارج، نعملوا تحاليل دقيقه جدا باش نعرفوا شنو هما الملوثات بطريقه معناها علميه دقيقه، ومن بعد نعملوا سكون ابل ان بلون ديميناجمون على ضوء التحاليل اللي باش نتحصلوا عليها، باش عندنا باز دو دوني في اللابوراتوار باش نقترحوا النباتات الملائمه لكل منطقه. رانا نمشيو ساعات عايشينها دوامات كاري دو تيل مانيير ان نقولوا المنطقه هذه باش تحط فيها النبته هذه، المنطقه هذه باش تحط النبته هذه، باش نظموا ان المشروع نتاعنا ينجح. بالطبيعه عندنا النباتات اللي نعرفوها واللي خدمنا عليها عندها سنوات بحكم تجربه المخبر اللي عندها سنوات، اللي معناها عندنا خبره كافية في المجال باش نقترحوا النباتات الملائمة.
1: نعم، النتائج المرجوة من هذا المشروع بعد تطبيقه إن شاء الله يعني في المدة الزمنية وأيضا في المساحات، قديش يعني تقدر إذا نقارنه يعني بالعملية التقليدية وهذه العملية الجديدة المبتكرة وصديقة للبيئة؟
3: سؤال مهم ياسر. احنا بالنسبه للمساحات نعملوا نخدموا على دي سيت بيلوت، معناها احنا ما نجموش بطبيعه الحال نقوموا بتهيئه واستصلاح كامل المصبات العشوائيه، نخدموا على دي سيت بيلوت بور مونتري لا فيزابيليتي باش نوريو اللي التقنيه هذه تقنيه تنجم تنجح، وبعد احنا الخبره اللي عندنا نجموا نحطوها على بين يدين البلديات في كامل تراب الجمهوريه باش بقيه البلديات تطبق التجربه هذه ويقع بشويه بشويه استصلاح المصبات العشوائيه. صحيح احنا اليوم بدينا بثلاثه بلديات، من ان شاء الله انفا وصلنا النجاح في المشروع هذايا واثبتنا بطريقه معناها ناجعه لا تجع مجال للشك اللي التجربه نتاعنا معناها تجربه معناها افيكاس تتعمم على كامل تراب الجمهوريه بشويه بشويه. لو سور انكونفينيون اذا باش نقول اذا فما مشكل المعالجه النباتيه التربه اللي هي ما نقولش انكونفينيون سي تان ليميت اللي هي تستحق مده طويله شويه وين توصل النباتات تفكك بشويه بشويه بشويه اكل ملوثات هذيك والا تحملها في الجزء العلوي نتاعها اللي هي معناها مساله ساعات سنوات. احنا اول تجربه بديناها مع مدام ريم غبريش دون لو كادر بروجي موبيدوك بوست دوك في قليبيا في مصب واد الامام، رجعنا اليوم بعد اربع سنوات المشهد تبدل تماما, معناه ما عادش على الاقل في اللوسيت, على الاقل في اللوسيت بيلوت اللي خدمت عليه مدام ريم غبريش, المشهد تبدل تماما, معناه ما عادش مصاب عشوائي, واليوم ولات فما امتداد للنباتات اللي حطيناها اللي نبتت بطريقة كبيرة اللي قاومت الملوثات ونجمت تعيش. واليوم تنجم تقول المشهد ولا خارق للعادة ما بعد إن شاء الله.
1: أيضا استصلاح للتربة وللأشجار المحاذية للمصب, يعني المحيط كامل يتحسن.
3: هو لهنا فما عديد النتائج الإيجابية, فما استصلاح للتربة, فما تفكيك للملوثات, فما تراكم للملوثات في الجزء العلوي نتاع النبتة, فما استنقاص لك الملوثات اللي موجودة في التربة, كيف زادة باش تخلي الإيكوسيستيم الجنرال يتحسن. معناها بصفة عامة المشهد باش يتبدل 180 درجة, ما فماش كو تحسين التربة, ما فما زادة الملوثات باش تولي تهبط أقل لنا بفرياتيك تمشي قبل اللي بارتيون وفازينات اللي هما ساعات نجم يكونوا حتى أراضي فلاحية, كيف بنقصوا حتى التلوث الهواء.
1: صحيح,
3: بالضبط نقصوا حتى التلوث الهواء ونجموا حتى نقصوا بالتالي الأمراض. معناها هذا كله فما كيما نقولوا سيركوي كامل, فما شين كاملة اللي فما نفع في الأخر للإيكوسيستيم اون جينيرال وللمواطن بصفة عام.
1: نعم, شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لكم.
3: بارك الله فيك ومرحبا بكم اتو مومون, ان شاء الله تواكبوا معنا المشروع وتواكبوا معنا لافونسمون تاع المشروع, وان شاء الله كل ايفينمون تكونوا بحذنا باش تشوفوا على عينيكم التقدم تاع المشروع على الارض الواقع.
1: نعم, شكرا. يجمع هذا المشروع الفرق البحثية من مركز البيوتكنولوجيا ببوج سدرية ومركز البحوث وتكنولوجيات المياه سيخت بالشراكة مع البلديات المحلية والمكونات المجتمع المدني الناشط في مجال البيئة. باش نواصلوا نحن على تفاصيل وأفاق هذا المشروع ومشاريع في إطار جرين امباكت. تحدثنا الدكتورة والباحثة ريم غبريش.
4: مرحبا بك مدام وفاء, ديما تشرفنا في ليزيفينمون تاعنا. الاعلام حاجه مهمه في البحث العلمي اللي معناتها توصيل الاعمال البحثيه للبارتنير سوسيو ايكونوميك. بالنسبه للمشروع فيتوكلين احنا فرحانين برشا بافتتاح المشروع. الحقيقه هو مشروع هام في ولايه نابل. المشروع هذا هو مشروع بيئي بحت, والمشروع ما يتم كان بتضافر جهود الأطراف الكل, نقاو البلديات المعتمديات الولاية, نقاو لي زونجي. عندنا ثلاثة جمعيات بيئية, سليمان, منزل تميم وقليبيا, وعندنا لأول مرة نعملوا كولابوراسيون معها جون شامبر انترناسيونال, غرفة الفتية الاقتصادية بمنزل تميم. وهذا مهم جدا, الشباب تعرف الحماس متاع الشباب والطريقة متاعه في توصيل المعلومات وتأثيرهم على المواطنين.
1: احنا ريم غبريش الباحثة والدكتورة, هنا زادة مهم جدا كما انت تفضلت من الأول وقلت توصيل يعني الأبحاث العلمية خاصة للشباب وتوعية الشباب بالجانب البيئي, وأيضا تثمين الأبحاث العلمية كيفاش تثمينها, هو حتى كما انت تبسيط المعلومه كيفاش نحافظوا على المشروع هذا في تطبيقه, هذا زاد هنا مهم جدا.
4: يعطيك الصحة مدام وفاء. الحقيقة احنا حضرنا مشروع كامل مع الجون شامبر انترناسيونال زادا, ومزلنا في بداية تحضير مشروع مع الجمعيات البيئية. بالنسبة للغرفة الفتية الاقتصادية حضرنا ان بروغرام مع الأطفال الصغيرات ليزيكوليي, فيه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى باش يكون تعريف بالبيئة, شنية هي المحيط متاعنا بناش يتكون. المرحلة الثانية التلوث البيئي, شنو الملوثات, كيفاش الطرق النجم ونستعملوها كما التخي والرسكلة وكومبوستاج. وعندنا المرحلة الثالثة اللي هي في البرنامج الثالث اللي هو تعريف بالمعالجة النباتية اللي هو أساس المشروع متاعنا, باش نعرفوا صغيراتنا شنو الأنواع الاستراتيجية اللي تستعملهم النباتات ويكونوا عندهم حرص كبير على النباتات هذه وعندهم الجانب البيئي، التشجير والمحافظة على المحيط نتاعهم،
1: يقربوا للطبيعة أكثر
4: أيضا. ويقربوا للطبيعة أكثر صحيح. دونك البرنامج هذا الحقيقة تم تقديمه للمندوبية الجهوية بنابل عن طريق الجي سي اي ووافقوا عليه، وإن شاء الله باش يتم معناتها تطبيقه في أول
1: يعني العودة المدرسية.
4: ولا باش يتم، باش اخترنا احنا 3 مدارس بديناها بمنزل تميم فيسك جي سي اي نتاع منزل تميم، وان شاء الله نعموا التجربة هذه مع جميع مع جميع لي بارتنير الموجودين في الفيتوكلي. هي مبادرة باهية برشا، احنا مع الأطفال الصغيرات عندهم قوة في التأثير على لي بارون تاعهم. الحقيقة هذه بالنسبة للمشروع نتاع جي سي اي. عندنا مع مشروع مع جمعية البيئة بمنزل تميم قاعدين نحضروا على حاجة باش نقربوا أكثر للمواطن، معناتها باش بورت ا بورت. دونك الحقيقة مازلنا من نحكينا مع رئيس الجمعية نتاع منزل تميم، إن شاء الله باش نمشيو نحكيو زادة مع بقية رؤساء الجمعيات الأخرين قليبيا وسليمان، باش يكون بورت ا بورت، على خاطر الحقيقة مهم برشا باش يحميوا البروجيات اللي تتطبق. خاطر مش معقول مثلا واحد معناتها نقوموا بالتشجير ولا استصلاح مصب عشوائي، ويجي العكس معناتها ان سيتويان ولا حاجه يعاود يحط لي ديشي نتاعو وكل شيء. دونك باش تكون توعيه اكبر، باش يفهموا اكثر وندخلهم اكثر للمشروع، باش يتحملوا هما المسؤوليه نتاع المشروع ويكونوا فعالين في
1: تطبيق هذا المشروع ان شاء الله. على مده قديش توا معناها انطلاق المشروع، ووقتاش باش يتواصل يعني ضمن برنامج اريس؟
4: ضمن برنامج جرين امباكت. المشروع الكبير هو اريس. اريس عندها بليزيور ديسبوزيتيف، عندها برشا اليات من بينهم جرين امباكت، من بينهم زاد موبي دوك جرين اللي انا عندي ان اوتر بروجي تبع منزل تميم. المشروع هذا جرين امباكت هو مده عامين. مرحبا بكم اليوم، كنتوا حضرتوا معنا الافتتاح نتاع المشروع. ان شاء الله باذن الله باش نحاولوا بكل الطرق بنسعى والناس الكل يد في اليد باش نجموا ننشحوه. الحقيقة حاجة باهية، احنا تو ما عادش LPE وحده، احنا LPE ومعانا اون ايكيب مولتي ديسيبلينير من سيرت، وهذا يزيد يقوي ليكيب سيونتيفيك. خاطر البيئة، عالم البيئة يحب العديد من الاختصاصات يتجند له. وزاد فما بالنسبة حاجة خاصة بمشروع منزل تميم، تزيد لاسبي كولتوريل، بويسك المشروع هذايا باش نحولوا مصب عشوائي الى ان بارك ريكرياتيف فيه كل المرافق نتاع ترفيه. نلقاو فيه مسرح بلدي في الهواء الطلق، وباش يكون ان شاء الله اكبر مسرح في طاقه الاستيعاب، اكبر مسرح في ولايه نابل. وان شاء الله كان يزيدوا يدعمونا باش يكون ثاني بعد كارتاج في طاقه استيعابه. عندنا ان باركور دو سونتي، زاد مسلك صحي، بويسك المصب العشوائي. دونك جي من جنب ان كومبلكس سبورتيف، ومنزل تميم معروفه بالكره الهاند، دونك عملنا لهم مسلك صحي. وفما لو بارك ايكولوجيك اللي هو باش يتم فيه معناتها تعريف بالفيتوغوميدياسيون، المعالجه النباتيه، وباش تكون الكونسبسيون نتاعو مدروسه. خاطر بلديه منزل تميم دونك انكادريت، جي انكادري موا ميم بي اف او انجينيور بيزاجيست من شط مريم، اللي نشكر مدام أنس عطية اللي هي زادة انكادرور سيانتيفيك متاع الانجينيور هذي، وعملت لنا كونسيبسيون حلوة برشا. إن شاء الله تكتشفها في دي زيفينمون أخري إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك وبالتوفيق لكم إن شاء الله.
5: إن شاء الله ديما الأهل موجود في نقل هذه الأبحاث العلمية وآخر المستجدات في المشاريع العلمية الداعمة للبيئة الصحة. يعني وكما قلنا المشروع هذا يضم يعني عديد الفرق البحثية والمراكز البحثية، منهم مركز البحوث وتكنولوجيات المياه اللي فاش تتمثل مشاركته. يحدثنا مدير مركز البحوث وتكنولوجيات المياه سيرت سيد حكيم القبطي.
6: سي حكيم القبطي مدير العام لمركز البحوث والتكنولوجيا المياه على موجات إذاعة الثقافية.
7: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة ومرحبا.
6: إذن اليوم نحكي على انطلاق مشروع فيتوكلين وأهميته لاستصلاح المصبات العشوائية، وهنا أهمية هذا المشروع وخاصة تثمين الأبحاث العلمية والتطبيق على أرض الواقع. إذن هنا مشاركتكم في هذا المشروع وأهمية يعني الحفاظ على المياه الموجودة داخل التربة.
7: بدون شك شكرا. احنا كمركز بحوث تكنولوجيا المياه نشارك بمخبر الموارد الجيولوجية بفريق بحث في المشروع هذا كشريك مع مركز البيوتكنولوجيا وبتمويل من وكالة النهوض بالبحث العلمي. المشروع هذا مهم لأنه يجي أول حاجة في وقته، كما تعرف احنا في القطب التكنولوجي ومراكز البحث وصلنا تقريبا 20 سنة من الأحداث متاعهم، وصلنا نوع من النضج التكنولوجي، وتو الهدف الأساسي هو الإشعاع ونقل التكنولوجيا مباشرة على أرض الواقع. المشروع هذا يهتم بالمصبات العشوائية في ثلاثة مناطق، مناطق متضررة بالتغيرات المناخية بتملح التربة بنقص الموارد المائية وتملحها، وهي منطقة سليمان، منطقة مزل تميم، ومنطقة قليبيا. ناخذ كمثال منطقة سليمان اللي إذا قارنوا في العشر سنوات الأخيرة فما تدفق ديموغرافي ب 35% ارتفاع، يعني فما ضغط ديموغرافي على المنطقة هذه، تملح التربة، الميدة المائية معناها تم استغلالها بصفة كبيرة جدا وصلت 600%، معدل وطني نذكر به 139%. إذن فما
6: يستخدموا برشا الآبار هنا خاصة والمناطق الفلاحية في خاصة
7: بدون شك، ونأخذ السبخة هي في الأخر، هي السبخة سي لا ديشارج ناتورال، دونك مش تجي المياه عن طريق واد البي ثم تغذي المنطقة هذه وتحاول تحد من الملوحة اللي فيها. إذا تحصل تغيرات مناخية مع مصبات عشوائية لمواد البناء إلى آخره، وفما أيضا الدراسات اللي تم القيام بها سابقا أثبتت فما مثلا الكادمينيوم معناها نسب خطيرة جدا، هذه إشكالية كبيرة. احنا شنو الهدف الآن؟ هو التعاون مع البلديات للحد من الخطورة هذه، تهيئة هالمصبات هذه. الدراسة مش تكون على عديد المستويات، مستوى النبتة أو النباتات الكفيلة بالحد من التلوث هذه وامتصاص التلوث هذه، سلا فيتو ريميدياسيون اللي متكلف به مركز البيوتكنولوجيا. وبالنسبة لنا احنا التربة والماء هذه العلاقة يلزمها تكون متكاملة، هي سلا زون كريتيك ما يسمى. واحنا الهدف الأساسي أن تحويل هالمصبات هذه إلى منتزهات، إلى كما مثلا بالنسبة للقبية ومنزل تميم فما اقتراح أيضا لمسرح، مسرح سيفي يكون موجود لنشاط ثقافي. فيه أيضا حاجة مهمة ياسر هو الشراكة مع وزارة التربية وخاصة التلامذة بدون شك اللي يجب يكون واعين في الجهة متاعهم. أيضا فما الشراكة مع الجمعيات، خط العمل الجمعياتي عمل مهم. إذن هو مشروع حسب رأيي من أهم المشاريع الآن، جاء في وقته كما حكيت بعد النضج التكنولوجي، لكن أيضا فيه سلسلة كاملة، معنا فيه الجمعيات، فيه وزارات متعددة، فيه ولاية نابل مع حضور ولاية نابل والسادة المعتمدين والسادة رؤساء البلديات، هذا أيضا حاجة مهمة ياسر حتى فما سند الجمعيات. وبحول الله تو في آخر المشروع مش يكون فما نتائج ملموسة واقعية، هو يدوم 24 شهر لكن فما إمكانية أن امتداد لي، ومش نحاولوا احنا نحاولوا نتحصلوا على أيضا إمكانية مادية أخرى، ومش يكون مراكز البحث هي سند المشروع هذا.
6: شكرا لك، يعطيك الصحة.
5: يرتكز المشروع على اعتماد تقنية المعالجة النباتية كبديل إيكولوجي مبتكر ومستدام لتطهير الأراضي وتصليح المصبات العشوائية للفضلات وتحويلها كما كنا نسمع إلى فضلات حيوية آمنة، مما يدعم مجهودات الدولة في مجابهة التغيرات المناخية وحماية المحيط. 10:29 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك ومع آخر المستجدات العلمية. بعد قليل باش نتعلم نعرفوا على الباحثين والدكاترة اللي تم اختيارهم من قبل شيخ سيانسيفيك شارل نيكول. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
1: تحية كل ما التحق بينا على موجة إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار. والآن يسعدني اليوم أن نقدم لكم الفائزين اللي تم اختيارهم في نسخة عام 2026 من شير سيانتيفيك شار نيكول، واللي الرحب بهم بكل معزة وفخر الباحثة رحمة مكور، دكتورة وباحث وائل مامية. مرحبا بكم على موجة إذاعة تونس الثقافية. مكور مرحبا بيك، مرحبا بيك رحمة. ديما أنا راني عندي الأسامي الحقيقة،
2: لا عندك الحق، هو مشجع شوية.
1: مرحبا مرحبا. إذن رحمة مكور دكتورة وباحثة بمعهد باستور، وأيضا الدكتور والباحث وائل مامي، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ألف مبروك على هذا التتويج اللي يضيف في مسيرتكم البحثية والأكاديمية، وأيضا زاد الضيف أيضا في مجال تكوين الباحثين بمعهد باستور. إذا قبل ما ناخذ تفاصيل المشاركة كيفاش كانت معك، خلينا نقدم أيضا هذه المبادرة في أي إطار، يعني جاءت هذه المبادرة، يعني هي مبادرة مشتركة بين معهد باستور وباستور تونس ومعهد باستور باريس في إطار تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات بدعم من سفارة فرنسا في تونس والمعهد الفرنسي بتونس، ومعناها قد تم إحداثها في إطار اتفاقية التعاون الممضاد بتاريخ 17 جانفي 2025. بالنسبة للأهداف، أكيد أهداف لتعزيز التعاون العلمي بين تونس وفرنسا من خلال دعم تنقل وتطوير الباحثين الشبان. تتيح يعني هذه مع شير سيانتيفيك شار نيكول لطلبة الدكتوراه والباحثين الشبان من معهد باستور تونس فرصة للقيام بإقامة بحثية تتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر داخل إحدى وحدات معهد باستور باريس، وذلك ضمن مشروع بحثي يتم إعداده بشكل مشترك بين المؤسستين. إذا نرجع معاكم، قدمنا إحنا فكرة عن هذه معناها الشير سيانتيفيك شار نيكول، أنا باش ناخذ أكثر يعني تفاصيل معاكم. إذا باش نبدأ مع الدكتورة رحمة مكور. إذا باش قبل ما ندخلوا يعني المشروع اللي قاعدة تخدم فيه والمشروع اللي تم اختياره، إذا انطباعك، شعورك يعني بعد ما تم اختيارك في نعم شير سيانتيفيك شار نيكول؟
2: هذا رحمة، شكرا على الاستضافة. والله معناتها ما نجم نكون كان فرحانة على الأخر معناتها إنه يتم

0: قبولي في البروغرام هذايا اللي هو باش يسهل معناتها انه نتقدموا بالقد في المشروع هذايا، خاطر باش يعطينا اكسي لدي بلاتفورم ودي تكنولوجي معناها اللي في تونس توا بور المومون مش موجودين. ومعناتها معناتها عبد معناتها لا ريوسيت سكسي ديما
1: كنت تنتظر كنت تنتظر
0: والله اختيارك الحق 50-50 معناتها
1: مش 100%
0: مش 100% الحق.
1: شوفوا وائل شنو شعورك بعد تم اختيارك؟
2: نفس
1: يعني
2: الاحساس كانت فما شويه كل
1: نقرب شويه للميكرو وائل
2: شكرا
0: خاطر
2: كانت فما احساس شويه معني بال ما نعرفش كيفاش نقول لك ذهول، ما كنتش نتوقع انها اني باش تصير السيليكسيون باش اما معني كانت عندنا ثقه في المشروع نتاعنا بما انه فما منافسه وفما برشا مشاريع اللي ما عندناش عليهم فكره بما انه معني
1: كيفاش يعني تصير مشاركة يعني المشاركه
2: هي بصفه
1: فردية.
0: نعم.
2: يعني كل مخبر يكون عنده معناها المخبر اللي يتعامل معاه من الشيرة من الكوتي متاع فرنسا ويصير معناها مشروع بحث يتم تطويره، وفما لجنة انها تقوم بدراسة المشاريع هذه وتشوف يعني المشاريع اللي تنجم
1: تواصل يعني وتكون مشاريع تشاركية ما بين المخابر معهد باستور بفرنسا ومعهد باستور بتونس، وأكيد معناها فما مقاييس علمية دقيقة يعني في اختيار هذه المشاريع، خاصة بالنسبة لنتائج المشاريع أكيد معناها هي مشاريع قاعدين تقوموا بها يعني
0: فضل رحمة معناتها هي لفولي المهمين معناتها في السيليكسيون جبانس معناها حسب الابيل كانديداتور هي انه يكون بيان سور مشروع انوفان وزيد يكون معناتها عنده امباكت للسانتي بوبليك معناتها
1: نعم
0: أهم من الاهم
1: يعني المقاييس والشروط
0: قبول
1: نعم هذه المشاريع البحثية. إذا رحمة مكور باش تقوم يعني فترة تدريبية في وحدة البحث عزيز العمراوي للعمل على منهج متكامل للطب الدقيق من أجل توصيف وتشخيص حالات الصمم التدريجي. نعم
0: فكنا
1: يعني اكثر يعني وهذا معناها اكيد شرف انه باش يكون معناها تحت تأطير يعني البروفيسور عزيز العمراوي اللي يعني عنده يعني قيمه علميه كبيره ومتوج بعديد الجوائز واكثر من يعني عمل يعني ورقه علميه بحثيه اكثر من 130 ورقة بحثية.
0: ان فيت هو المشروع هذا معناتها ما جاش من لا شيء معناها هي معناتها جيس خاطر احنا ليكيب دو ريشيرش اللي انا فيها ديجا نخدم فيها من سامحني من 2017 وقت اللي بديت التيز دو دكتوراه تاعي. معناتها انا في ايكيب ديجا هي بيديا تخدم على صمم اللي هو معناتها فقدان السمع الوراثي من برسك 30 سنه من 2007 دونك وليكيب نتاعنا كانت عندها برشا تعاونات علميه معناتها دي كولابوراسيون سيانتيفيك مع الانستيتو باستور معناتها لي زيكيب تاع الانستيتو باستور دو باري ومنهم معناتها ليكيب نتاع بروفيسور عزيز عمراوي اللي هو معناتها ريسامون معناتها نقولوا احنا 3 سنين الاخرانيين وليت الكولابوراسيون اكثر قويه معناها ما بيناتنا. ودونك المشروع هذايا انا في التيز نتاعي خدمت الاكثريه على الصمم الوراثي اللي يظهر عند الولاده معناها لي فورم كونجينيتال خلقيه و اون سيت انتريسي بلوتو لي سورديتي سيندروميك معناها المتلازمات السمع خاطر الفقدان السمع الوراثي فما فيه برشا انواع ومنهم الصمم الوراثي اللي فيه معناتها اللي يجي ما يجيش وحده يجي معاه مرض ولا امراض اخرى.
1: نعم
0: سي سكي معناتها سي لا ديفينيسيون تاع سيندروم متلازمه بالعربيه الفصحى. دونك واهتمينا من الأكثر لي سندروم اللي خدمنا عليهم هما لي سندروم اللي فيهم صمام وفقدين معناتها الفيجن
1: الرؤية
0: منهم لو سندروم دو اوشير هذايا. دونك احنا معناتها فما اون فورم تاع سورديتي اللي هي انا جو مسوي انتريسي ليها في مرحله ما بعد الدكتوراه توا في البوست دكتوراه نتاعي اللي هي ماهيش ياسر معناتها ما فمش عليها برشا معلومات وابحاث في تونس اللي هي الصمام اللي ما يدورش عند الولاده. الصمام اللي يجي الاج قولوا احنا ادوليسونس اج ادولت معناها ابري لاكيزيسيون دو دو لانجاج معناها بعد ما الانسان يسمع ويتعلم يتكلم في الادوليسونس والا حتى في بعد ما يتعلم يتكلم بشويه معناتها ديبي د لادوليسونس فان ادوليسونس والا في لاج ادولت هذه النوع نتاع صمام ماهوش ياسر معناتها ماهوش مفهوم. دونك هذيك علاش احنا لانتيغي ان احنا نخدموا على النوع هذايا بريسيزيمون ومنهم زيد اللي قلت لك عليه لو سيندروم دو اوشير هذا فيه صمام هذا معناتها فقدان السمع اللي يظهر من بعد.
1: نعم وهنا اخر الابحاث وين وصلت توا معناها اللي قاعدين تخدموا عليهم معناها.
0: والله احنا توا عندنا ديجا بوبليكاسيون كتبت وما زلنا باش نصبوها معناها على لو سيندروم دو اوشير هذايا.
1: ايوه
0: واحنا في المشروع هذايا بالذات
1: الهدف
0: فما في
1: منه
0: كلمه يعني الطب الدقيق نعم. هي سي معناتها ميديسين دو بريسيزيون ان معناتها خاطر كل نوع نتاع فقدان سمع ماهوش لي الميوتاسيون وحده ولا جين واحد فما مئات من الجينات اللي تنجم
1: تتغير وتتحول
0: تعطي معناتها هذه الفقدان السمع. دونك نحن علاش بريسيزيون يعني خاطر اوكا باركا
1: يعطيك الصحه. هنا التدخل العلمي كيفاش معناها باش يكون هل التدخل في معالجه هذا الصمام او الوقايه
0: البيوت احنا يعني نعم. لوبجيكتيف معناتها نتاع البروجي نتاعنا انه ساعه اول حاجه نحاولوا نفهموا شنو هما لي ميكانيزم شنو هما معناتها شنو يصير في بدننا باش عبد يصير له فقدان السمع هذا أيوة. تدريجي معناتها اللي هي معناتها سورديتي بروغريسيف خاطر كيما قلت لك السورديتي اللي يظهروا في الادوليسونس والادولت برشا معناتها لا ماجوريتي تبدا بروغريسيف معناتها معناتها بروغريسيف معناتها تبدا سورديتي شويه وبعديك بشويه بشويه تزيد تقوى اي ساغراف. دونك
1: هنا معناها النتائج هي اللي باش تعرف شنو اسباب
0: شنو اسباب باش نعملوا ابروش كيما نقولوا احنا المنهجيه نتاعنا أيوة. باش نستعملوا معناتها باش الدراسه باش تصير سور 3 نيفو
1: أيوة.
0: معناها ADN اللي هو معناتها فيه المعلومه الجينيه نتاعنا اللي تتحكم في في الاورغانيزم نتاعنا وفما سكون ابل احنا دوغم دو لا بيولوجي موليكولير كيما نقولوا احنا النواه الرئيسيه نتاع البيولوجيا الجزيئيه اللي هي انك من لا دي ان يجيك اي ار ان ومن لا ار ان يعطيك لي بروتيين اللي هما اللي يخدم بهم بدنا. دونك احنا باش البحث نتاعنا باش يصير ا 3 نيفو دي ان اي ار ان وبروتيين. دونك باش نحاولوا نفهموا خاطر احنا عندنا ديجا دي ميوتاسيون نعرفوهم اسوسيي للصمام التدريجي هذايا. دونك احنا باش نخدموا عليهم باش نعرفوا كل الاخطاء الجينيه هذيك شنو هي اللي تتسبب معناتها شنو هي تعمل باش تخلي عبد يفقد السمع.
1: نعم
0: تدريجيا
1: تدريجيا نعم
0: ذاك علاش هو البروجي نتاعنا اسمه انتغرا هير بالانجلي دونك معروفه اسمها وانتغرا خاطر باش معناتها انتغراسيون معناتها فما باش يصير دمج نتاع ثلاثه منهجيات رئيسيه باش معناتها النتائج نتاعهم معناتها يكونوا متكاملين باش احنا كي نفهموا يكون عندها مغزى معناها النتيجه نتاعنا ومن بعد كي احنا نعرفوا شنو قاعد يصير باش نعرفوا شنو هي معناتها ايفونتويلمون سور لو مويان لون تيرم باش نلقاو دي سيبل ثيرابوتيك معناها شنو هي لي معناتها وين ثيرابي باش
1: تتدخل
0: تتدخل.
1: نعم
0: فهمت
1: نعم
0: وين بالضبط
1: نعم في التدرج هذا
0: وسي اوكا باركا هذيك علاش احنا سميناه الطب الدقيق
1: دقيق نعم الشخصية يعني حسب جينات الشخص وحسب تطور هذا المرض. اذا نرجعوا للوحده اللي باش تكون فيها تدريبات والتكوين هنا رحمه فاش تنتظر فما تقنيه تكنولوجيه جديده شنو اللي باش يضيف في يعني هذا المشروع وتواصل هذا المشروع
0: فما تقنيات نعم. تكنولوجية جديدة كما باش منش نحكي يسر تيغم تكنيك معناها كما قلت لك لايرين هذايا ثم تكنيك معينة باش أننا ندرسوا لايرين ونعرفوا معناتها اللي في متاع ميتاسيون معينة على لايرين وثم زادة باش نستعملوا معناتها دي تكنيك متاع أننا نشوفوا البروتينات كيفاش كومون اي سون اكسبريمي معناتها دي زوتي متاع معناتها دي سيلول باش نستعملوا دي سيلول باش نعاودوا نمثلوا قوش علينا باش نمثلوا فيهم الخلايا ذوكم المرضى نعاودوا نمثلوا شنو قاعد يصير في بدننا مي في خلايا معناتها في المخبر معناها ذي من اهم التكنولوجيات اللي باش نطبقهم معناها في
1: في هذه الوحده نعم في هذا المشروع اكيد معناها خططوا فما اهداف يعني قاعدة ترسم لهم يعني ونقاط معينة يعني
0: هو الأهداف الهدف الرئيسي إنه أنا معناتها نشوفوا في تونس إحنا في البوبولاسيون بتاعنا خاطر هما لي ميتاسيون باش نخدموا عليهم هما دي ميتاسيون معناتها لقيناهم في تونس
1: في تونس نعم
0: دونك
1: مختصين يعني في بتونس نعم
0: دونك باش يكون عنده النتيجة اللي باش نلقاها باش تكون عندها امباكت على البوبولاسيون التونسية
1: تونسية
0: وزيد لوبجيكتيف الثاني اني كي نرجع لهنا معهد باستور معناتها السافوار اللي تعلمته في الوحده هذيا اني نعديه لعباد اخرين ونساهم في معناتها اني تصير امبليمونطاسيون تاع التكنولوجي هذيا في
1: ان شاء الله يعني ما تكونش يعني مجرد ابحاث علميه يعني مخبريه ان شاء الله نلقاوها معناها براءه اختراع وبروتوكولات يعني علاجيه في تطبيق فعلي يعني في ونفعلوها في المستشفيات التونسيه علاش ليه خاطر الطب الدقيق هنا يحب برشا تمويل نعم التحديات الموجوده
0: هذيك معناتها انا معناتها هما ليكيب دو ريشيرش اللي انا فيها واللي على راسهم معناتها بروفيسور سوني عبد الحق ودكتور شيرين شرف الدين تحيه كبيره لهم اللي ساندوني على الاخر معناها في المشروع هذايا ومعناتها هما يخدموا معناتها راني قلت لك من ترونتين داني على لي سورديتي ومعناتها ديما في احنا في الاسبري نتاع انه اللي نلقاوه في البحث نعديوه لل معناتها للسبيطارات معناها
1: نعم اكيد
0: معناتها مش يكون بالحق يصير نعم. امباكت ديريكت للباسيون مش نعم. مش معناتها
1: يبقى نعم
0: يبقى في اطار نعم. البحث هذا شيء تسمى نعم ريشيرش ترانسلاسيونيل معناها
1: نعم والبحث التطبيقي اللي اراه يعني نتائجه على ارض الواقع. باش نرجع مع وائل مامي وائل اللي زاد باش تقضي اقامتك العلميه في وحده الاستاذ البروفيسور كريستوفر دونفير دونك للعمل على الحقيقه طويل هو المشروع ليفور اوبورتونيست ايمرجانت ملتي ريزيستانت كانديا اوريس
2: كانديدا اوريس
1: ان شاء الله انتقتها كانديا
2: كانديدا
1: اوريس اذا للتصحيح يعني العنوان اذا هو فتر يعني نعم فتريات للمقاومه
2: فتريات من عائله اللي يتسميوا لي كانديدا
1: ايوه
2: فيت اللي عندنا في تونس
1: تفاصيل
2: واللي معروف على مستوى العالم اللي هي الكانديدا البيكانس
1: ايوه
2: اللي هي نوع من الفطريات اللي موجوده عند الانسان بصفه طبيعيه اما هي انه وقت اللي الانسان يكون عنده نوع من الالتهاب ولا نقص في المناعه تصير لها يعني تكون هي معناها تنتشر في البدن سورتو في الامعاء في الاعضاء التناسليه في الفم اكسيتيرا وتكون ما يعرف بالكونديديمي او داء الفطريات
1: أيوة.
2: واللي هو ينجم يعمل تسممات في الدم وينجم يؤدي حتى الى الموت
1: نعم
2: هذه نحكيه على الكانديدا البيكانس
1: ايوه
2: اللي هي الموجوده والاكثر نوع منتشر في العالم
1: نعم
2: واللي هي معروفة عند الناس الكل موجودة كما موجودة في تونس كما موجودة في العالم الكل
1: وفيها العلاج يعني والأدوية يعني
2: العلاج موجود والأدوية موجودين
1: نعم هنا الفطريات اللي باش نخدموا عليها
2: هي نعم. الكانديدا أوريس تسمى
1: أيوة.
2: اللي هي نوع من الفطريات اللي خرجوا جدد اللي صار اكتشافهم في العالم أو المسار الاكتشاف بتاعهم سي عند مريض أو مريضة في كوريا كما تخنتنيش الذاكرة وصار معناها الاكتشاف بتاعها في الأذن من غاديكا جت اسم أوريس واللي هي معناها الحاجة المميزة لها اللي هي معناها فطرية نجم نكون من نفس العائلة أما لهنا الفطريات الكونديدا اللي حكينا عليها مقبل يكونوا معناها في الجهاز الهضمي معناها الداخل فطرية كونديدا أوريس تمس الجلد
1: أيوة
2: وكل ما هو كيفاش نقول كل ما هو سطحي
1: نعم
2: سطحي يعني تنجم تلقاها على المكتب نتاعك تنجم تلقاها معناها
1: كيما موجود في جسم الانسان كيما موجود معناها نلقاها في المحيط نتاعنا يعني
2: هي في هي جاي من المحيط
1: مش موجوده مش كيما نعم
2: الحاجه اللي معناها مميزه لها اللي هي معناها كيفاش نقول لك اللي هي مقاومه للمضادات الفطريات
1: أيوة.
2: واللي هي تنجم تعيش على معناها الاسطحه اللي تكون ستيريل نظيفه وصارت الديتكسيون بتاعها مش في تونس لبرا والاكثريه معناها تمس المرضى اللي هما في اقسام الانعاش وفي
1: نعم.
2: الاقسام وين
1: نعم.
2: وين اللي معناها نورمال
1: في غرفة العمليات
2: غرف العمليات نعم. اللي هي التعقيم يكون معناها بصفة كبيرة
1: برشا
2: أما هذه
1: هذه معناها مقاومة للأدوية يعني المتعددة يعني هنا كيفاش باش نعالجوا الوضعية هذه والمشكلة كما انت قلت زاد وائل هذه فطرية موجودة اكتشفوها خارج يعني
2: خارج
1: اللي يسمع فينا توا علاش نحن نقوموا البحث هنا في تونس
2: ولا نقوموا البحث البحث لهنا في تونس خاطر بما أنا مانيش معزولين على العالم أيوة. أولا فهمني وقوموا لهنا بور لا بريفونسيون اوسي معناها احنا تو قاعدين نشاركوا البحث نتاعنا مانيش الوحيدين اللي نخدموا عليها اللي هي معناها الخدمه بدات مع مشروع اللي هو بدا دكتور صدري زنيدي اللي هو رئيس الفريق البحث نتاعنا في معهد باستور وبدا بالشراكه مع معهد باستور باري ومعهد باستور سيول
1: نعم
2: صار المشروع بي تي ار وبدينا نخدموا على هذيا الكانديدا اوريس وعملنا تقدمنا برشا خاطر ما نجموش نعديو ديريكت للعلاج
1: وقتاش بديتوا وائل مامي تقريبا يعني في هذا البحث
2: يعني بحث هذايا بدا في 2021 كلمة خلتني
1: شداكرة
2: نعم. وقدمنا فيه
1: برشا 5 سنوات يعني تقريبا تو نعم
2: خذينا معني هو المشروع الاول سيتسكر معني نعم. بديناه كمان هذايا
1: النتائج يعني المتقدمه احنا نجمو المرحله الثانيه يعني من البحث نعم ومازال قاعد يتطور مع بعد ان شاء الله باش يكون مع وحده موجوده بمعهد باستور نعم
2: كما قالت رحمه مانيش معني في البحوث نتاعنا مانيش ديريكت نمشيو للعلاج
1: نعم
2: لازمنا نفهموا الجرثومه شنو هي شنو مسبباتها
1: أيوة. كيفاش تتفاعل مع الجسم
2: شنو الأديان نتاعها الحمض النووي نتاعها أيوة. مناش متكون شنو اللي خلاها مختلفة على الفطريات المعروفة
1: الأخرى نعم
2: وهي البحوث تو الأخرانية معناها أخذت الكونديدا أوريس قاعدة تخرج فيها معناها من العائلة تاع الكونديدا ولات فما عائلة جديدة وحدها خاصة بها اسمها كونديديزيما
1: أيوة. أوريس قاعده يعني تتكاثر العائله هذه
2: بما انه قاعده ظهرت معناها علامات اخرى نتاع مقاومه اللي تخليها معناها جرثومه اللي تستحق باش نهتموا لها واللي هي صايره برشا مشاكل في امريكا في اوروبا
1: مخاطرها وائل يعني الجرثومه هذه او الفطريه هذه
2: مخاطرها نفس اللي تكون مخاطر الكونديدا العاديه مي تكون معناها في الجلد معناها تسبب التهابات في الجلد ومن بعد تتعدى المجرى الدم
1: نعم
2: وتسبب تسمم في الدم اللي هو
1: اللي نجم نعم يؤدي
2: الى بما انها مفيد. مقاومه نعم. للمضادات الفطريات اللي موجوده تو فهمني احنا الهدف نتاعنا ان نشوفوا شنو الجينات اللي موجوده فيها وشنو كيفاش نجمو معناها نشوفوا المكونات اللي تكون اكتيف, تكون نجم ناشطة, تكون عندها ناشطة ضد الفطرية هذه.
1: نعم.
2: وفي إطار البحث هذا كما قلت لك بدينا احنا في البروجي القديم وخرجنا برشا حاجات معناها تسمى نعمل في لكاركتيريزاسيون. دونك نشوفوا فيها البكتيريا هذه نعملوا لها في
1: الخصائص نتاعها.
2: نعم. بطاقة التعريف,
1: بطاقة التعريف نتاعها. نعم اكيد باش هنا يتواصل البحث باش تعرفوا وين تدخلوا بالضبط كما قالت رحمه, معناها البحث العلمي ونتائجه كي تفهموا هالجرثومه هذه او البكتيريا, عفوا هو فما فارق ما بين البكتيريا والفيروس والفطريات, خاطر هذا زاد لازمها يعني حصه اخرى نحكيوا عليها, خاطر فما برشا خلط ما بين نعم الفيروس والبكتيريا والفطريات. انا الفطريات وشفنا يعني هذه المقاومه يتمثل خطر على صحة الإنسان وأهمية البحث هنا, وخاصة نحكيه على الطب الدقيق أو المشخص, معناها حسب الشخصية حسب كل معناها جسم الإنسان, وهذا مهم جدا. يعني البحث توا تقريبا 5 سنوات ومازال متواصل, في أي مرحلة توا وإفاق هذا يعني المشروع البحثي وائل؟
2: احنا
1: شنو يعني الهدف زادة تتطر من الوحدة اللي باش تتكون فيها إن شاء الله في معهد باستور مع البروفيسور كريستوفر دونفير.
2: نعم. دونفير وأنا معنا باش نخدم مع دكتورة صوفي باشولية باسي.
1: باسي نعم.
2: هو البروفيسور كريستوف دونفير اللي هو مدير المخبر.
1: المخبر نعم.
2: يعني واللي هو زادة معنا من
1: الكفاءات العلمية نعم
2: على الشكل انترناسيونال معروف معناها سي تان ريفيرونس لو لابو سي تان ريفيرونس على الشكل مونديال. دونك احنا الهدف نتاعنا الاساسي هو انه باش نلقاو دواء
1: ايوه
2: لهالجرثومه هذه.
1: ايوه
2: اما باش نلقاو دواء لازمنا نفهموها.
1: أيوة.
2: كيفاش تتعامل مع المحيط نتاعها كي تدخل جسم الانسان ولا جسم الحيوان.
1: نعم.
2: شنو اللي يصير فيها التبديل.
1: أيوة.
2: باش نجمو نعرفو شكون معناها الجينات وإلا البروتينات اللي ينجمو يكونوا هدف للدواء متاعنا, خاطر ما نجموش نعملو ان تريتمون اللي هو ياخذ كل شيء, معناها جرثومة ولا فطريات ولا بكتيريا ولا اللي هو, لازمك تاخذ حاجة معينة اللي تكون هي فيها السنسيبيليتي ما نعش بالعربي
1: اللي تتوجه يعني مباشرة يعني
2: أي تتوجه الحاجة اللي تنجم تقضي عليها, تنجم تضعفها وتقضي عليها
0: فراجيل
1: معناها حساسة معناها تشوف أن هي النقطة نقطة الضعف في الفطرية هذه باش يتوجه لها الدواء ويضعف قدرة المقاومة عند الفطريات هذوما باش نتغلبوا عليهم.
2: بيشير زادة تكون فما المناعة متاع الشخص اللي عندها اللي عندها معناها
1: دور أكيد أكيد.
2: احنا أي دواء نستعملوه راو باش يكون ديما هو محفز للمناعة بتاع الشخص قبل ما يكون هو الدواء بحد ذاته.
1: نعم.
2: خاطر كان تكون معناش مناعة.
1: نعم.
2: معناها صعيب برشا باش تصير معناها المداوات ويكون عندنا نتائج.
1: يعني هنا أكثر هو تحسين القدرة المناعية عند الشخص لمقاومة عديد الأمراض.
0: وكل شخص
1: يعني منهم أي وكل شخص وكيفاش
0: الدقيق
1: أي الطب نرجع رحمة هنا ترجع لي الطب الدقيق الطب الدقيق. نعم أكيد.
2: هي بلوتو أن نحاولوا باش نخليه جسم الإنسان ينجم يقدر باش يقاوم.
0: أي
2: دونك احنا نضعفوها الجرثومه نتاعنا الفطريه نتاعها نضعفوها بالدواء اللي ان شاء الله نلقاو معناها
1: ان شاء الله
2: شنو الدواء. والجسم في اي تريتمون في اي دواء قاعد ناخذ فيه الجسم هو اللي يكمل الباقي.
1: نعم.
2: خاطر احنا كي نبداو بالدواء ديما يعني بيريود صغيره نتاع جمعه جمعتين ثلاثه اربعه وبعد يقول لك البدن يكمل هو.
1: نعم.
2: يكمل البروسيس نتاعو هو اللي يكمل
1: يدافع على روحه. نعم نظامه الطبيعي اكيد الطبيعي. ما نقعدوش يعني بال يعني نكملوا حياتنا بالأدوية، وهذا علاش يعني الأبحاث قاعدة تتقدم في هذا المجال، خاصة العلاجات تكون بيولوجية زادة تحافظ على جسم الإنسان ويعني الخلايا زادة، هذا مهم جدا يعني وقاعدين تخدموا فيه في معهد باستور، يعني عديد الأبحاث قاعدين تقوموا بها مشكورين. يعني بالنسبة للأهداف أكيد وائل كما نفس السؤال اللي سألته رحمة، إذن أكيد عندك نقاط مهمة وأهداف قاعد ترسم لها، خاصة بعد يعني إن شاء الله تلقيك لهذا التكوين مع بروفيسور كريستوفر دونفير.
2: أول حاجة كما قلنا اللي هي هذه فطرية اللي تنجب تمس معناها العديد من الأشخاص اللي هما في الإنعاش، في غرف الإنعاش، وكي نبدأ فاهمين معناها الفطرية هذه شنو منش متكونة وكيفاش طريقة التعامل معها، نكونوا احنا حاضرين باش كان لا قدر الله وصلت لنا لتونس ولا صار الاكتشاف نتاعها في تونس
1: نلقاو كيفاش نقاموا هذيا،
2: نكونوا يعني حاضرين نعرفوا معناها يكون عندنا بروتوكول كيفاش باش ناخذوا المريض هذاك، كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نداويوه في اسرع وقت.
1: نعم.
2: حاجه اخرى اللي انا تو باش معناها في معهد باستور باريس باش نخدموا على الخلايا اللي هي معناتها خلايا الجلد.
1: أيوة.
2: خلايا الجلد باش نحاولوا معناها نعاودوا نجسدوا اللي يصير عند الإنسان. أما في مخبر.
1: نعم.
2: بما أنه ما نجموش نستعملوا معناها الخلايا العادية.
1: نعم.
2: وحتى كان باش نستعملوا الفئران اللي هما نستعملوا مقبل.
0: أيوة.
2: فما ريسك.
0: أيوة.
2: بما انه معناها الفطريه اللي نخدم عليها خطيره شويه، بما انه تنجم تلصق كما قلنا على الاسطحه تنجم تنتشر.
1: نعم.
2: تخبي روحها وتنتشر. دونك احنا نحاولوا ديما نخدموا في انفيرونمون، في مجال كونترولي.
1: نعم.
2: ستيريل
1: اكيد،
2: معناها من اقصى درجات الحذر.
1: نعم.
2: ديما.
1: نعم.
2: التنظيف
1: اكيد،
2: معناها ما فماش لعب.
1: نعم أكيد. وهنا أيضا اكتساب التقنيات الجديدة. وين. في هذا البحث وائل.
2: وين.
1: فما تقنيات يعني قاعدة تتطور في البحث. نعم.
2: هذه مثلا كما قلنا الجلد هذه نجم نقوله الاصطناعي.
1: نعم.
2: اصطناعي. هي تقنية جديدة. جديدة. معناها في العالم مازالت ما هيش منتشرة بصفة كبيرة.
1: No.
2: وتستحق معناها برشا خبرة، برشا انفراستركتور كيفاش نقول معناها اعتمادات، خاطر ماهيش حاجة سهلة ان باش تصير معناها الأجهزة اللي باش تنجم معناها تستحفظ على الكولتور نتاعك الخلايا نتاعك
1: الموجود. نعم.
2: ومنين باش تجيبهم وكيفاش باش تتعامل معاهم، كل هذا فهمني يستحق خبرة ويستحق معناها فورماسيون.
1: نعم.
2: يستحق تكوين دقيق اللي هو اون فوا ان شاء الله معناها نوصلوا ونعملوها هذه في باستور باري، علاش ما نجيوش لتونس زادة وننستاليوها ونمبليمونتيوها ونكونوا كابابل.
1: وهذا هو الهدف يعني من هذا التكوين، هو اكتساب خبرات جديدة ونقلها إلى مخابرنا التونسية وتكوين يعني باحثين في هذا الإطار. شكرا لك الباحث ودكتور وائل مامي على كل هذه التفاصيل، وموفق إن شاء الله. خلي لك رسالتك إذا اللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية كباحث، شنو يعني رؤيتك يعني للبحث العلمي، خاصة زادة رسالتك بالنسبة لتلامذتنا البكالوريا، خطر بعد راهو فما التوجيه زادة ما نساوش النتائج إن شاء الله. يا ربي موفقين إن شاء الله.
2: ساعة ربي يوفق الناس كل، بما أنه نتائج البكالوريا على قريب،
1: على قريب.
0: يوم ولا غدا.
2: ربي يوفق الناس كل. الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها اللي كل واحد ماذا بياخذ التوجيه اللي هو يحس روحه وينجم يزيد فيه اللي هو عنده فيه غرام، مي لازم زادة تفكر في المستقبل، شنو السوق الشغل شنو موجود فيها وشنو طالبة. ما نحكيوش على عامين ولا ثلاثة القدام، نحكيو نبدأ نخمو من 5-6 سنين وإحنا طالعين
1: فما فوق.
2: فما فوق.
1: نعم. نعم.
2: حاجة أخرى
1: أنت كانك اختيار الأول وائل بعد البكالوريا.
2: بعد البكالوريا كانت فما يا الطب يا البحوث البيولوجية.
1: البيولوجية نعم.
2: كمان في البحوث
1: البيولوجية.
0: نفس
1: اللي أنا أمشي نجيك رح نعزيدها. نعم.
2: معناه باش يوصل واحد ياخذ دكتوراه ويتعمق راهو باركور طويل طويل برشا.
1: أيوة.
2: تحب لك نفس. تحب لك تكون تحب الحاجة اللي تخدم فيها.
1: أيوة.
2: فهمتني؟ تحبها ومستعد باش تضحي. اما في الاخر معناه باش يكون عندك كيما نقولوا ساتيسفاكسيون باش تكون فخور
1: باللي عمل يعني باللي قاعد تخدم
2: تولي تغزر نعم. للدنيا بنظرة اخرى بعين أي. اخرى
1: لانكم معناها تقوموا يعني الحقيقه بابحاث اللي تمس يعني الحقيقه الانسان يعني في العالم باش نحكيو كان في تونس يعني مس الانسانيه كل نعم
2: بيان سور زاده باش تعرف برشا عباد باهين برشا عباد اللي هما باش يساهموا باش يبنيوا لك شخصيتك وباش يبنيوا منك انت باش يخرجوا منك الدكتور اللي انت باش توليه ولا الباحث ولا اللي هو اني انا مثلا نتفكر من اللي بديت معناها في المدرسة الابتدائية في المعهد الثانوي فما برشا عباد أثرت فيا معناها وخلتني نقدم القدام وننجح لين تو معناها كملت الدكتوراه متاعي تو بارك الله نخدم معناها في مخبر الميكروبيولوجيا والتلقيح والتطوير البيوتكنولوجي فما بروفيسور بوثينة مرديسي نوتر شيف لابوراتوار اللي هي ياسر معناها عملت لنا سوبور للناس نعم. الكل معناها تدز فينا باش تقدم
1: نعم.
2: دكتور صدري زنيدي حكيت عليه معناها في تونس معناها دكتور صدري زنيدي تو ديجا في كندا تابع نعم. التعاون الفني
1: نعم
2: معناها
1: من الكفاءات التونسية
2: مشهور بها نعم. فهمتني في العالم الكل
1: نعم تحية ليهم
2: بيان سور مديرة معهد باستور مشكورة نعم. فهمتني اللي هي دعم فينا زملائي في المخبر سلتو مدام مديحة بوعلي
1: نعم.
2: هي الباحثة معانا فهمتني واللي تخدم معانا على نفس المشروع هذايا
1: نعم.
2: وحاجة أخرى اللي احنا في الأكثرية اللي يخدموا في المعاهد وفي البحوث أنا ما نخدموش على مشروع مشروع برك
1: أيوة.
2: فما برشا مشاريع قاعدين يخدموا مع بعضهم يمشيوا اون باراليل بالتوازي
1: نعم بالتوازي
2: بالتوازي نعم. دونك رانا ما نركزوش على حاجه برك نركزوا على برشا مشاريع
1: نعم.
2: ونحاولوا منافسه مع العالم
1: مع العالم نعم مع شكرا العالم. ليك مره اخرى دكتور وائل مامي نمشي الدكتوره رحمه المكور رسالتك اذا بالنسبه اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه من التلامذة ومن اللي يحب يوصلوا في البحث العلمي
0: اول حاجه دونك نتمنى التوفيق لطلبه البكالوريا ان شاء الله يا ربي الناس كل
1: ان شاء الله موفقين
0: ان شاء الله الناس كل
1: نعم
0: و دونك انا معناتها شنو هي معناتها توا في التوجيه لازم كيما قال وائل عبد يعمل حاجه اللي هو باسيوني بها حاجه يحبها مي زيد فماش كان معناتها لازم يبرون كونسيديراسيون معناتها
1: التطور اللي قاعد صاير زيد شنو
0: المستقبل نعم بالنسبه للبحث العلمي معناتها كان عبد يتبع يعمل تيز دو دكتوراه ويعمل بحث علمي راه لازم يعرف راهي لازمها السوف
1: برشا صبر
0: برشا صبر اللي باش يختار انه يكمل في المجال هذايا اللي معناتها انا اللي سلتي لي انه ينابوندون با راه فما باش يصيروا برشا عرق معناتها كيفاش دي زوبستاكل باش يتعقل
1: تحديات نعم اكيد هذا موجود في كل
0: في كل مجال مش كان نعم معناتها نعم في البحث العلمي اما لازمو معناتها
1: كيما
0: في اي مجال باش يتعلم
1: اكيد
0: باش يتعلم لي زيشيك هذوكم هو والا معناتها لي زوبستاكل باش يعرضونا راهم باش مش يردونا كان اقوى
1: نعم
0: يفو با ابوندوني لازمك معناتها كان حاجه انت تحبها تشد صحيح مي ا سون بروبر ريتم عبد زيد ما لازمش الحاجه هذيك تاثر له على نفسيته ولا على صحته ولا معناتها يعمل معناتها
1: توازن
0: في سكون بو
1: اي توازن ما بين اللي يحب عليه ما بين يعني مستقبله ما بين الدراسه ما بين الابحاث اذا باش يواصل يعني يعمل توازن يعني اللي باش يحافظ على زاد نفسيته الصحيه زاد
0: كيما قال زاد في الباركور هذاك الكل راك باش يعرضوك برشا عباد باش يعاونوك باش معناتها هما باش يعملوك منتورينغ باش معناتها باش يعطيوك من الاكسبيريونس نتاعهم كيما معناتها بروفيسور سوني عبد الحق معناها
1: تحية
0: لها، معناتها هي معناتها قامة من القامات في تونس في توسكي نعم. جينيتيك وسورتو أبحاث على الأمراض النادرة
1: نعم.
0: والسورديتي بالنسبة لها هي معناتها سي معناتها مشروع مشروع بحث مهم جدا مهم بالنسبه لها.
1: نعم.
0: دكتور شيرين شرف الدين زيد نشكرها برشا على اللي معناتها سندتني في سند فيا معناتها توا سنين برسك 5 أو 6 سنين في الابحاث اللي قاعده نعمل فيها توا. نشكر زيد مديرة مخبر الجينوم البيوطبي والأمراض السرطانية اللي أنا فيه توا في معهد باستور، مدير معناتها المديرة بروفيسور هدى يعقوب اللي سندتني ديجا في حتى في الكانديداتور نتاعي في الشيرشار نيكول و
1: وموفقين ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل حقيقه
0: آه.
1: وانا سعيده بوجودكم معنا على موجات اذاعه ثقافيه في برنامج ادراك، وان شاء الله ديما في مواكبتنا لتظاهرات معهد باستور اللي ديما الحقيقه فيه كفاءات مميزه في تونس وعندها معناها في تونس اشعاع في تونس وخارج تونس. شكرا لكم، يعطيكم الصحه وبالتوفيق. احنا مازلنا واصلين معكم في برنامج إدراك، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
1: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك مع وفاء بركة.

0: 11 و16 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار مع الأبحاث العلمية، مع التظاهرات. إذا باش ناخذكم توا حول حدث كما قلت قبيلي، علمي، ثقافي، سياحي وأيضا رياضي، اللي تنطلق فعاليته اليوم بمدينة الحمامات. باش حثوا على السباق الأول لطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس لنيت، وهو أول الحقيقة سباق قوارب شراعية لهم تحت عنوان بلو أند يلو ريجاتا. وأكثر تفاصيل عن هذا الحدث الحقيقة باش يعطينا يعني برنامج هذا الحدث وهذه التظاهرة الثقافية السياحية. أيضا مباشرة يحضر معنا من ميناء ياسمين الحمامات سيد مراد مسور، رئيس جمعية قدماء خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس لادينيت، على موجات إذاعة تونس الثقافية مباشرة. مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك.
1: الاستضافة.
0: مرحبا بك سي مراد. إذن هذه التظاهرة أو الحدث، نحن ديما متعودين يعني من جمعية لادينيت يعني تظاهرات تكون علمية واللي هي تكون يعني تهم الأبحاث العلمية والهندسية، خاصة لطالبة أو طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. اليوم في سياق آخر الحقيقة، خرجت الطلبة لي يعني تظاهرة نجم قلت أنا ثقافية سياحية بيئية أيضا، وهذه المسابقة الأولى بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية المهندسين بتونس، هو سباق قوارب شراعية تحت شعار بلو أند يلو ريجاتا. كان تعطينا تفاصيل وإطار هذه التظاهرة.
1: يعطيك الصحة. دونك كما قلت، احنا جمعية خريجي المدرسة الوطنية المهندسين بتونس مع المدرسة القومية للمهندسين بتونس بيانسور لينيت، وبالتعاون مع باغ ياسمين حمامات. دونك قمنا بالتظاهرة هذه اللي هي خذينا تليندا بعد القرايه، كملوا الامتحانات نتاعهم. دونك خذينا تليندا، عملنا لهم فورماسيون براكتي تيوريك في لينيت على كيفاش قيادة السفن الشراعية. سي بازيك، سي جوست فون بارتيسيبي. واليوم دونك مع بينا دي باتو شراعيين، دونك باش نعملوا كورس دون لا مير. دونك سباق يدوم ما بين اكثر من ساعتين، ويعني باش نتعلم اكتشاف البحر، اكتشاف معناها الكومبيتيسيون هذية، نجمو نبنيو عليها برشا حاجات اخرين.
0: علاش اخترتوا يعني هذه الرياضة بالنسبة للطلبة، وخاصة يعني نصور أنها تساهم يعني نوع من الرياضات هذه البحرية في تطوير يعني خاصة الذكاء القيادي، اتخاذ القرارات السريعة عند طالب الهندسة؟
1: اكزاكتومون. هو احنا عندنا هذه التظاهره الرياضيه الثانيه، عندنا تظاهره قديمه عمرها 33 سنه اللي هي كروس ايميت، وهذه اول مره. دونك احنا انا بروفيتي دي اوبورتونيتي اللي عندنا، جاتنا اوبورتونيتي دونك كابتينها معناها خديناها. هو انه عندنا استاذ معنا في الليميت اللي هو عنده صاحب معناها، وهو اللي
0: يعني عنده قارب شراعي. نعم.
1: هو اللي عمل لي فورماسيون. دونك احنا قلنا طوروا الفكره هذه
0: ما تقعدش يعني نظري، الجانب النظري خلينا نشوفه معناها على ارض الواقع.
1: وهذا هو اليوم، هذا هو اش قاعد يصير توا. لي بسون ديجا افكتي توا في لي باتو تاعهم.
0: أيوة.
1: في لي بريباراسيون الاخرانيين لي باتو قاعدين يخرجوا بالواحد والواحد من المرسى نتاعهم.
0: أيوة.
1: في الحمامات. وباش يتلاقاو ان شاء الله على الساعه نورمالمون ما بين ميدي وميدي ومي، باش ينطلقوا في الكورس نتاعهم.
0: ايوه. قداش من طالب مشارك في هذا الحدث؟
1: هو حسب الكاباسيتي نتاعنا سناخ دينا ان كان زين اوكي بي. بعد احنا والتطور بتاع التظاهره راه ممكن التظاهره دي تكبر في بلاصه عندنا توا اكثر من نصور عندنا 11 زاويه ممكن تولي 20 ممكن تولي تظاهره انترناسيونال دونك سي لو ديبي
0: وينجموا معناها يشاركوا زاد طلبه من داخل جامعات ومدارس يعني وطنيه اخرى في عديد الاختصاصات
1: نعم ليش مش نخليوها كان عندنا احنا بيان سور مش نحاولوا تكون ديما معناها ان شاء الله ان شاء الله تنجح التظاهره هذه وتولي علاش لا تمشيوا للجامعات الاخرين وتكبر التظاهره المشكله مش في النومبر نتاع الطلبه الطلبه اللي نجيبوا مي الكاباسيتي نتاعنا بو لانطون باش ان نهزوا للطلبه هذوما مع ليكيبر وال والقادة نتاع اللي باتوا هذوما
0: نعم اللي فهمتوا معناها مش هما اللي باش يقودوا يعني القوارب
1: دونك هما يلفون بارتيسيبي باش يعاونوا شويه في ربط الخيط في في باش يفهموا
0: في تسيير زاد القوارب هذوما
1: يعملوا يحاولوا كوميم خاطر فما فما جائزة الأولى وجائزة الثانية وجائزة الثالثة باش يحاولوا يكونوا كومبيتيتيف شوية فهمت
0: أيوة.
1: معناها باش فما فما فما
0: فما خلق روح أي روح التنافس زادة ما بين الطلبة يعني كفريق أيضا هنا خاصة هنا رياضة جماعية هي
1: هي رياضة جماعية هي رياضة جماعية وتطور برشا بيان سور القيادة مش كيف تمشي كيف تتحرك تمشي في البر فما فما فما حاجة هكا جديدة فما فما حاجة أخرى هاي وراء وإحنا زادها مش نبنيه عليها ممكن ياسر نعملوا دي كلوب نافال فهمت معناها لازم الكلام ده معناها يكتشفوا اللي باتوا هذوما وما يخفيكش معناها في تونس راه نصنعوا برشا حاجات من القوارب هذوما اللي صنعوا في تونس اللي كوكي صنعوا في تونس اللي زاكسسواري صنعوا في تونس دونك ديجا هما المهندسين يعرفوا شوية الحكاية هذية وما فيها باش يستعملوهم ويشوفوهم
0: نعم على أرض الواقع أكيد هنا تقريب المهندسين يعني للمحيط يعني الموجود اللي فيه وبش زادها ينجم ينطلق من بحث يعني هندسي وعلمي يعني من هذه الدورة وهذا الحدث صحيح ترفيهي لكن فيه عديد الإيجابيات نجم نقوله بالنسبة للتكوين المهندس إذا قلت هنا فما جوائز سي مراد جوائز باش تتمثل
1: يا مي كوم دي بي سي بي اي فما جوائز جائزة الاولى وجائزة الثانية وجائزة الثالثة
0: هي جوائز تحفيزية
1: جوائز تحفيزية بيان سور للطلبة
0: نعم نعم
1: نتاع لي باتو سون دي معناها بينيفول معناها يعطيهم الصحة
0: نعم
1: وزاد نحب نعطيو كل واحد هكا فريمون لي بيرسون نتاع بوغ ياسمين حمامات فريمون عاونونا برشا هما اللي معناها اللي عملوا الكورس هذيا هما اللي جابوا لي جوري هما اللي معناها اللي شجعونا باش نكملوا في التنسيق نتاع التظاهره هذه اللي هي معناها حاجه جديده علينا
0: دونك
1: بالحق نشكرهم برشا
0: تحيه اليوم لانهم معناها يدعموا هالمبادره هذيا وان شاء الله معناها يكون علاش لا يعني ميناء ياسمين حمامات انه يتحول حاضنه دائما للانشطه الثقافيه والرياضيه الجامعيه علاش لا
1: اكزاكتومون هذا راه فما هكا دي زيدي قاعدين نحكيو فما دي زيدي نجمو نبنيو على الحكايه هذه برشا حاجات
0: ان شاء الله خاطر هنا زاد كما قلت يعني فما الهدف الترفيهي فما الهدف التنسيق يعني وتطوير شخصيه الطالب وايضا فيها زاد نحكيوا مفهوم السياحه العلميه والثقافيه والبيئيه والايكولوجيه زاد في نفس هذا الحدث يعني
1: بيان سور هما اللي باتوا هذوما راهو جوست ديماراج نتاعهم بال لي موتور من بعد راهو سي لانديرون دوزور كاملين ولا حتى اكثر سي بالاسرع معناها بالقوه الهوائيه معناها سي سي ريسبي دو لا ناتور اللي نحكيو عليها برشا دون سا فا مونتري لي انجينيور كيفاش معناها اون بو معناها افوار اون فيتيس باغي في باتو بال جوست افيك القوارب هذوما
0: نعم نعم واتجاه الرياح يعني وعديد العمليات الحسابيه يعني ان شاء الله موافقين اذا تنطلق تقريبا ابتداء من نص نهار اليوم المسابقه
1: من نص نهار حتىش ان شاء الله للاربعاء اللي باتوا الكبار نورمالمون يخلطوا في ساعتين وبعدين اللي باتوا الاخرين الواحد يموت العشيرة نتاعو وبيان سور بالطبع بيان سور احنا والسرعة نتاع الرياح. وبعد مع رابعة بعد الزوال عندنا تكريم معناها اللي باتوا الكل اللي يشاركوا والمتفوقين الثلاثة بيان سور.
0: نعم موافقين إن شاء الله. شكرا لك سيد مراد مستور رئيس جمعية قدماء خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أدينيت في يعني تفاصيل لتظاهرة يعني الأولى من نوعها يعني بالنسبة للجمعية. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تتواصل دورات أخرى لطلبة وتكون يعني فما يعني مشاركات أكبر في هذا النوعية من المسابقات اللي فيها الجانب العلمي والبيئي والسياحي. شكرا لك مجددا.
1: يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: العلم بصوت مسموع.
1: 11:34 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار كما قلت، يعني مع مواكبتنا وآخر المستجدات العلمية، وقريبا يعني باش ينطلق يعني هو في طور الإنجاز يعني البرنامج، باش نحكيه على الندوة وورشة العمل الأولي للذكاء الأوميكي الإفريقي وعلوم بيانات الصحة العالمية. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة العلمية المتميزة تحضر معنا يسرى الحفيني، أستاذة باحثة بمعهد العالي للبيوتكنولوجيات بي سي دي ثابت. مرحبا بك.
2: عايشك، مرحبا بيك هربي مدام سيدة وفاء بركة. احنا
1: مرحبا بيك،
2: فرحانين معناتها اليوم باش نقدموا المؤسسه نتاعنا ونقدموا الندوه هذه اللي الندوه الاولى اللي هو معناتها اختاروا تونس معناتها باش تبدا الندوه هذه فيها، يعني اللي شبكه اللي هي شبكه الذكاء الاميكي وعلوم بيانات الصحه الافريقيه. أيوة.
1: وهي هنا مهم جدا احتضان تونس يعني كممثله في معهد سيدي ثابت لهذا الحدث الافريقي الاول من نوعه، اللي الحقيقه يحمل دلالات كبيرة كيفاش يعني يمكن هذا الملتقى أن يخلي تونس منصة زادة إقليمية لعلوم البيانات البيولوجية أو الحيوية في شمال إفريقيا والقارة بأكملها. هذا بعد نحكيه معك مدام يسر بكل تفاصيل بعد ما ناخذ يعني البرنامج المفصل لهذه الورشة، الورشة العمل. خلينا نحن ناخذ فكرة زادة بالنسبة اللي يسمع فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية على المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت.
2: عايشك، هي مؤسسة تعليمية وبحثية تابعة لجامعة منوبة، تأسست ليكون قطب امتياز في مجال البيوتكنولوجيا والعلوم الحيوية في تونس. يقع هذا المعهد في القطب البيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، وهو مجمع علمي وتكنولوجي يجمع بين مؤسسات البحث والصناعة البيوتكنولوجية. المؤسسة متاعنا معناتها توا عندها 20 سنة ملي تكونت، وفيها إجازات اللي هي خاصة بها. أيوة. معناتها في البيوتكنولوجيا الصحة والبيولوجيا الجزئية والخلوية. والإجازة الجديدة لسنة تم توافق عليها مؤخرا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي إجازة في المعلوماتية الحيوية.

0: انفورماتيك.
1: نعم.
0: وحنا عندنا ديجا معناتها شهادة ماستر موجودة من ليها 6 سنوات اللي هي فريدة، تكونت مشتركة بين الشهادة ماستر بحث في المعلومات الحيوية بين المعهد العالي للبيوتكنولوجيا سيدي ثابت والمدرسة الوطنية لعلوم الإعلاميات ومعهد باستور بتونس.
1: نعم.
0: عندنا زيادة معناتها
1: أكيد خاطر هنا الاختصاصات يعني متشابكة ودور في نفس الاختصاصات يعني.
0: نعم. هي الحاجة الفريدة في المؤسسة متاعنا اللي عندنا معناتها ماستر بحث مخصص في البيولوجيا الجزئية والتطبيقية، ماستر بحث في البيوتكنولوجيا الصناعية اللي هي ال لي بارتنير سوسيو ايكونوميك اللي هما في البيوتكنولوجيا الصناعيه ياخذوا من الطلبه نتاعنا. وعندنا في الماستر هذايا 100% معناتها كلهم يشتغلوا
1: في. نعم. وخاصه يعني حتى موقع يعني المعهد يقع يعني في قلب القطب التكنولوجي بسيدي ثابت اللي محاط بالصناعات يعني الصيدليه، ومعناها هنا كيفاش يعني زاد المعهد يستغل ولا الموقع الاستراتيجي هذايا باش يكون فما تكامل زادة بين الجامعة والمحيط الصناعي يعني مع الأبحاث العلمية اللي قاعدين معناها يقوموا بها الطلبة في هذا الموضوع.
0: اي معناتها احنا لقينا الوقت عملنا الماستر مهني في مراقبه الجوده في الصناعات الغذائيه والدوائيه اللي هي وليت معناتها المتخصصين في الصناعات الدوائية يحبوا معناتها ياخذوا من طلبة متاعنا. علاش؟ على خاطر هي معناتها ثم تركيز على ريادة الأعمال في البيوتكنولوجيا وتولي معناتها هي تنجم تكون فيها تكوينات متعددة الاختصاصات بين البيوتكنولوجيا، منها البيوتكنولوجيا الصحية والبيوتكنولوجيا تاع الغذائيه صناعه
1: الغذائيه. نعم. هنا زاد ايضا فما يعني عديد البرامج لتحفيز الباحثين الشبان والطلبه على يعني البقاء هنا في تونس والاستثمار زاد في تونس. وهنا نحكي على النقل التكنولوجي وانفتاح الجامعه على كما قلت محيطها الصناعي، يعني مهم جدا في هذا الموضوع تكوين الطلبه للاستثمار يعني في هذا المجال الصحي، مجال البيوتكنولوجي في تونس.
0: كما قلت انت عندنا نقطة قوة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت اللي هو عنده تميز وعنده آفاق، اللي عنده تكوينات متعددة التخصصات تجمع بين البيولوجيا والمعلوماتية، وعندها موقع استراتيجي في القطب معناتها البيوتكنولوجيا بسيدي ثابت. هذيك اللي عندنا معناتها تعاملت مع اللي هما
1: أصحاب
0: اللي هما عندهم بنية تحتية بحثية متطورة كما في الينغاب اللي او سي ان اس تي ان معناتها سنتر ناسيونال دو ريشيرش نوكليير والانستيتو ناسيونال دو ريشيرش فيزيكو شيميك. وعندنا شراكات اكاديميه قويه مع مؤسسات وطنيه ودوليه اللي هما كيما المعهد الباستور بتونس، كيما المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميات، كيما عندنا كيما السنتر بتكنولوجي بصفاقس، كيما معناتها عندنا معناتها تكوينات متعدده
1: يعني نعم بين مراكز البحث،
0: وهذا ما يركز على الابتكار وريادة الأعمال في البيوتكنولوجيا معناتها هذا يعاوننا برشا معناتها. هي السيدة المديرة ريم شويشي حبت تكون هنا لكن توا هالأيامات وتعرف تم امتحانات وهي
1: نعم
0: كرئيسة مؤسسة ما تنجمش مديرة مركز.
1: إن شاء الله تكون بحثنا في فرصة أخرى ونحكي وأكثر تفاصيل يعني عن المعهد العالي للتكنولوجيا أو البيوتكنولوجيا بسيدي ثابت حول المشاريع. زاد نقدم الأرقام الموجودة بالنسبة للأبحاث الموجودة. لكن هنا خليني نرجع معاك سيدة يسر الحفيني الحنافي
0: حفيني
1: ريتا أنا كنت صحيحة حفيني. دونك نحكي على الندوة وورشة العمل الأولى للذكاء الأوميكي الإفريقي وعلوم البيانات الصحة العالمية. كيفاش يعني جات هذه الندوة، يعني إطارها، شكون اللي بيشاركت فيها، وأهم المحاور اللي بيشتركزوا عليهم خلال هذه الورشة ورشة العمل؟
0: هي الندوة، هي ندوة يوم 30 جوان والورشة يوم 1-2 جويليا.
1: أيوة.
0: للعمل، ورشة العمل هي الأولى للذكاء الأوميكي الإفريقي وعلوم بيانات الصحة العالمية.
1: أيوة.
0: نجم نقول هذه تكونت ما بين معناتها اللي تقف وراها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، جامعة منوبة، وجامعة نورث أمبريا اللي نيوكاسل في المملكة المتحدة.
1: أيوة.
0: هو البروفيسور إميل كيموزا اللي كان هو أصلا كان في جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا، واللي تنقل ثلاثة سنوات الأخيرة إلى جامعة نيوكاسل، نورث أمبريا نيوكاسل في المملكة المتحدة. وعليش؟ على خاطر هو رائد في الـ في الـ في العلوم، العلوم الأوميكية الذكاء والذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هذاك علاش معناتها هو استاذ توا فول بروفيسور، معناتها استاذ كامل في جامعه نيوكاسل في المملكه المتحده. ومعنا الشبكه اللي تكونت، شبكه الذكاء الأوميكي الافريقي وعلوم بيانات الصحه أفرومايند. علاش اختاروا تونس؟ اختاروا تونس خاطر كما قلنا تونس رائدة، رائدة باش عندها بالطاقة، الطاقة نتاعها، عندها طاقة، الطاقة الذكية للطلبة والمكونات نتاعها. تونس ديما تشع في افريقيا، ديما تونس هي اللي يختاروها خاطر عندنا معناتها كيما نقولوا تقف في افريقيا معناتها عندها
1: يعني
0: محوريه معناتها. نعم. في رحلتها العلميه.
1: نعم.
0: تونس
1: عندنا يعني كفاءات، طاقات، يعني انا نشوفوهم يعني من الشباب ومن الاساتذه والباحثين اللي عندهم اشعاع داخل تونس وخارج تونس. ولما لا معنى كيف هذه التظاهرات انه يكون تلاقي بين الباحثين من تونس وخارج تونس، وهنا فما تشبيك وتبادل يعني بين الخبرات الموجودة. وذكرت سيدة يسر الحفيني معناها جنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا هي اللي عندها يعني أبحاث متقدمة في الجانب الأوميكس كي نحكي، ومعناها في الجانب البيوتكنولوجيا للجينات. كانت تعطينا يعني أكثر تفاصيل، وباش نبسطوا زادة الكلمة أوميكس شنو نقصد بها؟
0: أوميكس هي تبدأ بالجينات، معناتها جينوميك تبدأ بالجينات في اللي هي في الخلايا متاعنا، ومن بعد معناتها لي ملتي أوميكس، معناتها لي أوميكس معناتها تمشي حتى ترانسكريبتوميك والبروتيين البروتيوميكس والإبيجينيتيك اللي هما لي ميتيلاسيون معناتها متاع الجينات متاعنا. خاطر نجم تكون ثم معناتها تتبدل الخلية في في الجينات، ولكن تنجم الخلية ماهيش متبدلة في الجين في الجين معناتها، لكن ثم ميتيلاسيون تتبدل في ثم حاجة ميتابولوم هي تتسمى الميتيلاسيون تقع. ثم حاجة تتزيد في الجينات اللي تردها ما عادش قادرة للعمل هذه الجينات. هذيك علاش توا يلزمنا معناتها نشوفوا الطبقات الكل.
1: أيوة.
0: الملتي أوميك من الطبقة. أيوة. الأولى اللي هي الجينات متاعنا حتى البروتينات.
1: أيوة.
0: وحتى الإبي جينيتيك معناتها.
1: نعم.
0: اللي هي فوق الجينومية.
1: نعم. هنا معناها مش يكون فما ورقات بحثية داخل هذه الورشة، ورشة العمل الأولي للذكاء الأوميكي الإفريقي وعلوم البيانات في الصحة العالمية.
0: نعم احنا شنو اللي نسعى لتعزيز التمييز العلمي من خلال عرض الابحاث الرائده في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاميكيه والتكامل الاميكي المتعدد اللي قلنا عليه والطب الدقيق المصمم خصيصا للتنوع الجيني الافريقي. علاش افريقيا؟ افريقيا خاطر عندها نجم تقول معناتها عندها متنوعة الجينات، معناتها عندها بوليمورفيزم وراثي اللي هو متعدد أكثر من من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا، مختص أي موجود التنوع الجيني الذي لا مثيل له في إلا في القارة الإفريقية. وذلك علاش يحبوا القارة الإفريقية التعامل مع القارة الإفريقية على خاطر التنوع الجيني. وإحنا معناتها وقت تتعامل مع التنوع الجيني الذي لا مثيل له على خاطر تنجم تشوف به أمراض اللي ما تنجمش تشوفهم في في في في الجينات اللي في اوروبا، معناتها في المجتمع الاوروبي وفي المجتمع الامريكي ولا الاسيوي. علاش؟ على خاطر ما عندهمش التنوع هذاك.
1: نعم.
0: معناتها اللي تعطي المرض اللي هو
1: متغير ومتحول. نعم نعم. احنا باش ناخذوا يعني ابرز المحاور، ناخذوا فاصل وبعد نشرب.

0: نرجع معكم في برنامج إدراك اللي مازال متواصل معكم حتى نص النهار، ومع ضيفتي السيدة يسرى الحفني، بأستاذة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي الثابت. نرجع حول ورشة العمل الأول للذكاء الأوميكي الإفريقي وعلوم البيانات الصحة العالمية. هدف هذه الندوة ومحاورها الأساسية. نرجع معك مدام يسرى.
1: عايشك سيدة وفاء بركة. كما قلنا احنا هدايا الندوة هذية العمل الأولى للذكاء الأوميكي والإفريقي وعلوم بيانات الصحة العالمية، عندها كهدف رسم مسار تعاوني مملوك إفريقيا لعلوم البيانات الصحية الذكية والشاملة. باش يكون إفريقي 100%. وشنو علاش للتقدم في البحث الوراثي الإفريقي؟ معناتها احنا نكونوا رواد لكشف التنوع، نستفيد من الذكاء الاصطناعي معناتها والتعلم الآلي لفك الشفرة الجينية اللي هي والنسخة البروتينية الفريدة لإفريقيا. ونحب تكون معناتها من احنا من إفريقيين. علاش نحبوا نكونوا احنا نعملوا نراودوا بالورشة العمل باش نكونوا معناتها باحثين صغار؟ علاش؟ للعلم المستهدف لواش من الجينوم السكاني، باش نشوفوا شنو هما الجينات نتاع السكاني والصيدلة الجينية إلى مراقبة السرطان ومسببات الأمراض. نحول البيانات الوراثية المتعددة المعقدة إلى حلول صحية ملموسة. معناتها هذاك علاش نستعملوا الأوميك الذكاء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات باش نخرجوا هذوما الحاجات اللي لكشف التنوع ونلقاو السياق المحلي اللي هو نحبوا نضمنوا تدريب الخوارزميات على مجموعات بيانات إفريقية متنوعة، مما يجعل الطب الدقيق فعالا حقا للسكان الأفارقة تونس وإفريقيا
0: شاملة. نعم، يعني هنا أبرز المحاور هو باش تركزوا على الذكاء الاصطناعي الأوميكس وعلم البيانات، التقدم في أبحاث الأوميكس الإفريقية، الصحة العالمية وعدالة الأبحاث، والابتكار في الصحة العامة. يعني الحقيقة تقريبا 4 نقاط محورية في هذه ورشة العمل. يعني وهنا التركيز على القارة الإفريقية، وكي نحكيه على البيانات هنا مدام يوسف نحكيه على أيضا سيادة البيانات الصحية. يعني وهذه معناها من أبرز المحاور الندوة. يعني كيفاش معناها يمكن القارة الإفريقية اليوم يعني حماية بياناتها الجينية البيولوجية من الاستغلال يعني الخارجي، وفي نفس الوقت الاستفادة يعني من الشراكات الدولية. هذا باش يكون مطروحة في هذه الورشة.
1: نعم، كما قلت انت احنا بيسكوب باش نحكيوا على الصحة العالمية والانصاف في البحث، دونك ثم باش نحكيوا زادة على سد الفجوة. أيوة. معناتها ثم نواجه التفاوتات التاريخية في التمثيل الجيني وندعو الى الوصول باسعار معقولة الى الطب الدقيق. أيوة. معناتها لا ميديسين دو بريسيزيون. أيوة. خاطر توا راهو اللي مرضى بالامراض السرطانية عافانا وعافاكم الله. معناتها قاعدين يبحثوا في يمشيوا لاوروبا. أيوة. باش يعملوا التحاليل الجينية الدقيقة اللي هي الطب الدقيق باش يعرفوا شنو الخطر، باش يعرفوا شنو بالضبط شنو اللي يعطيوهم كعلاج دقيق للصيدلة الجينية. ومن خلال تركيز مشاركة المجتمع في تصميم البحث نضمن إلى التقدم العلمي العالمي يترجم إلى نتائج صحية حقيقية وعادلة للمجتمعات الإفريقية اليومية. لكن شنو نحبوا هنا؟ كما قلت أنت السياسة هنا الحكي أخلاق. أيه؟ الأخلاقيات وسيادة البيانات. معناتها نحب السيطرة الإفريقية. ندافع عن سيادة البيانات متاعنا، مضمنين بقاء البيانات الجينية والصحية الإفريقية تحت السيطرة الإفريقية. تقعد معناتها في إفريقيا وفي بلداننا، وحتى كان باش نستعملوها ونستعملوها مثلا الاستعمال بالذكاء الاصطناعي يكون أخلاقي. معناتها نعالج التحيز الخوارزمي والشفافية، ولكن نبني ذكاء اصطناعيا خاضعا للمساءلة ومتحققا منه في السياقات المحلية. معناتها باش نجيبوا مختصين باش يحكيوا يوم 30 جوان باش يجي ويحكيوا على لوتيليزاسيون معناتها ريسبونسابل اللي هي كيفاش على العمليه كيفاش تصير بالضبط كيفاش السيطره الافريقيه على المعلومات وقت نستعملوا الذكاء الاصطناعي يكون اخلاقي وكما قلت انت لازم يكون معناتها
0: المعطيات زاده هنا تكون سيده يسرى الحسيني يعني المعطيات الموجوده لازمها فما قوانين ونحن عندنا قوانين في هذا الموضوع يعني خاصه في استعمالها للابحاث العلميه يعني هنا مع تقدم التكنولوجي ويعني الذكاء الاصطناعي تفضلت وقلت معناها باش تدرسوا يعني كيفيه الاستعمال هذايا للذكاء الاصطناعي وكيفيه يعني تعاطي مع المعطيات والبيانات الموجودة خاصة اللي تمس يعني المرضى هنا معناها كي نحكيه
1: احنا معناتها نحبوا نأطروا عملنا موجهة للفائدة الجماعية أولا ولكن مع السلطة في السيطرة على المعلومات وتكون ثم مسؤولية في الوقت عندنا المعلومات معناتها تحت يكون محفوظة
0: التصرف يعني في المعلومات
1: التصرف المعلومات الخاصة وتكون ثم أخلاقيات اللي تكون مستعملة اليوم الأخلاق اللي هي العالمية وثم مسؤولية فيهم مما يضمن مبادئ التقدم اللي هي يخدم دائما الأوليات بيان سور الأوليات اللي هي نتاع بلادنا نتاع تونس والإفريقية عامة وعالمية معناتها باش هي دعوة للعمل
0: تكون مفتوحة للاختصاصات
1: الاختصاصات
0: شكون باش يكون حاضر في هذه
1: باش يكونوا في باش يكونوا مختصين من باستور معناتها معهد باستور بتونس باش يكونوا مختصين من المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميات باش يكونوا من سنتر بي تكنولوجيا بصفاقس باش يكونوا
0: حاضرين معناها دي بروفيسور وباحثين من القاره الافريقيه
1: من جنوب افريقيا زيدا باش يكون الاستاذ اميل كوميزا كيما قلت اللي كان في جامعه كيب تاون في جنوب افريقيا اللي تنقل تو ولا في جامعه نورث امبريا نيوكاسل بالمملكه المتحده وباش يكون الدكتور تشامو متشيغا اللي هو مدير لا فونداسيون ناسيونال دو لا ريشيرش اللي جنوب افريقيا اللي تتعامل معها تونس وعندها تعامل ثنائي ما بين الإدارة العامة للبحث العلمي ولا فونداسيون ناسيونال دو لا ريشيرش نتاع جنوب افريقيا وثم زيدا من الجزائر ومن ومن المغرب
0: يعني من شمال افريقيا والقارة الافريقية باش يكونوا حاضرين يعني في ورشة العمل الأولي للذكاء الأوميكي الافريقي وعلوم بيانات الصحة العالمية. نشكرك سيدة يسرى حسيني الأستاذة باحثة بالمعهد العالي لبيوت تكنولوجيا بسيدي ثابت، شكرا لك على هذه التفاصيل. هذه الندوة تكون من بين 30 جوان و1 جويليا إن شاء الله. هكا احنا وصلنا ختام حصتنا لليوم من برنامج إدراك، ما بقى لي كان نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا مع تحيات في الجانب التقني محمد أمين البوبكري ومن أمام ميكرو كانت معكم وفاء بركة دردوري. إلى اللقاء.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: كتابات من العالم.
8: كتابات من العالم.
7: خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
8: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أسبوعيا صديقتي الأستاذة والإعلامية دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
9: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
8: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستكتشفونه من خلال هذه الفقرة التي اختارتها دلال.
9: عزيزي سميح، حطت رسالتك الأخيرة علي كما يحط طائر على حجر. أنستني في برية الروح، دلتني علي وعلى أفق لا يبدو أنه سيواصل الهروب منا إلى الأبد. ولا أخفي عنك حاجتي العطشة إلى أول الماء، إلى أول الكلام، فهذه العزلة التي كنا نحتاجها لنتأمل ما فينا من بقايا يا نهار، هي العزلة التي نقاومها نواجه ما حولنا من حصار. منذ شهور وأنا أروض عاداتي، أصحو لأكتب، أصحو من أجل أن أكتب وأنقح حياتي من عبث كان ضروريا حين كان يبدو لي أن في العمر متسعا نضج فواكه اللغة. ولكن أليست الكتابة عبثا أقسى في هذا الصراع الضاري مع بياض لا ينتهي؟ فكلما كتبنا أحسسنا بأننا لم نكتب بعد، وكلما قرأنا شعرنا بأننا لم نبدأ القراءة. ومن مشاكلي أنني لا أكتب في الليل، لا أحب الليل ولا أطمئن إلى الليل، والصباح هنا قصير والفجر رصاصي موشح بحمام أسود. هل يصيبك هذا العقم المفاجئ؟ هل يجتاحك الإحساس بالهزيمة النهائية إذا توقفت أسبوعا واحدا عن الكتابة؟ قلت لي أنك تخاف كتابة النثر. لماذا تخاف؟ يبدو لي يا عزيزي أن النثر هو ديوان هذا العصر، وماذا لو سرق النثر شيئا من الشعر؟ لا أظن أن النثر هو استراحة الشاعر أو فضيحته كما يقولون، فقد تتحقق الشعرية في النثر أكثر من تحققها في القصيدة المشروطة بشكل قد يقبح جماح الجنون. إياك يا عزيزي، إياك أن تغربل النثر لتفصل ما يصلح منه للقصيدة القادمة، فالشعر لا يسقط في النثر بل يولد معه. ضع نفسك في الريح والجنون، فليس في وسع الشاعر إلا أن يكون شاعرا. اكتب إلي، اكتب من أجلي لأقرأ نفسي بطريقة سليمة، وصدق حبرك المصنوع من عدمي. لقد جربت وتغربت واغتربت، فلم أجد أصفى من تلك المرآة. حجر هناك يحك جلدي وجذوع الشجر، حجر مرمي على طريق المهجور، حجر في طالبة غاضبة تأهب للصراخ الأول، حجر يتجنح، حجر يتسلح باللغة، حجر من ذاكرة، حجر من نسيان، حجر من قصيدة. في الأزمات تكثر النبوءات، وها أنا ذا أرى وجه للحرية محاطا بغصن زيتون أراه طالعا من حجر. رسائل محمود درويش وسميح القاسم، باريس 5 جوان 1980.
8: شكرا على هذا الاختيار. هل نضيع سرا دلال؟ سألتك في الطريق ماذا اخترت فلم تخبريني. أردت أن أحافظ على هذه الدهشة، ربما كان علي أن أعرف أنك أكيد ستتحدثين عن رسائل محمود درويش وسميح القاسم، وأعتقد أن السادة المستمعين قد فهموا عما سنتحدث هذا الأسبوع. اليوم سنتحدث عن أدب الرسائل. دلال، عندما نتحدث عن جيلنا، جيل السبعينات والثمانينات والأجيال التي سبقتنا، كثيرا ما نقول إننا جيل الرسائل، رسائل كتبناها وتلقيناها من حبيب، من صديق، من قريب، رسائل كتبناها للإذاعات، ورسائل كتبناها للصحف، وحتى أحيانا لمشاهير الفن والفكر نجد عناوينهم أو صناديق بريدهم صدفة في الصحافة. علاقتنا كانت حميمية جدا مع الرسائل، حتى أننا تعودنا على كتابة جملة على الظرف شكرا لساعي البريد. نشكر ساعي البريد ليس فقط لأنه يحمل رسائلنا، بل لأنه يحمل مع رسائلنا مشاعرنا وأحلامنا وانتظاراتنا وحتى خيباتنا ووجعنا. الرسائل في جيلي كانت جسرا بيننا وبين من نحب، نتماهى معها أحيانا ونتمثل الطرف الآخر. نذكر دليل أنه أحيانا أنا كنت أرش قطرات من عطري المفضل على الورقة، ولا أعبأ كثيرا بتشوه الحروف بعد سيلان الحبر. لعلنا دليل كنا نمارس تمارين المحوي عن غير وعي. ولكن ماذا دليل لو تخرج هذه الرسائل من قيد الورقة ومن صندوق ذكريات أصحابها وتصبح ملكا للجميع؟ ماذا لو تخرج هذه الرسائل من عالمها الخاص لتصبح كتابات من العالم؟ وهذا هو برنامجنا. إذن ماذا لو تتحول هذه الرسائل إلى أدب خالد؟ حصل هذا وأنت تفضلت بإعطاء مثال: محمود درويش وسميح القاسم، غسان كنفيني غدا السمان، أنسي الحاج غدا السمان، جبران خليل جبران ماي زيادة، كافكا ميلينا، ماكسيم غوركي، أنطون تشيكوف، طه حسين، توفيق الحكيم ومحمد حسن هيكل، ألبير كامو، ماريا الممثلة الإسبانية ماريا كازاغيس التي تبادل الرسائل على مدى 15 عام من 1944 إلى 1959، وبعد ذلك ابنته ابنة ألبير كامو كاترين كامو نشرت هذه الرسائل في كتاب كوريسبوندونس، وهي من قدمت لهذا الكتاب. هذه الرسائل، ربما أدب الرسائل، وأنا طبعا سنتحدث كثيرا مع ضيفتنا التي تشرفنا بالحضور حول هذا الموضوع، ربما خصوصية هذه الرسائل التي دليل لا تكتب بغرض النشر، ربما يكون فيها ميزتها أنها تلقائية، أنها صادقة، نوع من أدب الاعتراف. هناك من يعتقد أن هذه الرسائل تكون أصدق أحيانا من السيرة الذاتية التي تكتب بغرض النشر. ولهنا دليل قبل أن أختم، أنا الكاتبة فيا والشغوفة بالكتابة تفرح لهذه الرسائل، ولكن امرأة القانون التي تقبع داخلي لا تفارقني تتساءل بأي حق يأخذ طرف القرار بنشر هذه الرسائل؟ أليس في ذلك مس من هذا هو غسان كنفيني وغادة السمان قررت نشر رسائلهما بعد وفاتي؟ ولهنا الحقيقة مسألة تطرح مسألة أخلاقية وحتى قانونية دليل.
9: نعم جميل حنان، إذا الترسل أو التراسل أو أدب المراسلة كلها يعني في نفس الإطار إلى غير ذلك. أدب الرسائل أو الأدب الشخصي أو ربما هو أدب الحياة في نظري هو لا يكتب بوصفه أدبا، وإنما يعامل بوصفه كذلك، وهذه هي المفارقة الطريفة في هذا النوع من الكتابات. في تفاصيل الرسالة هي أكثر من البوح وأكثر الحديث عن الحزن، الحديث عن الحب، الحديث عن، بل على الرسائل كذلك تطرح قضايا فكرية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا فلسفية. هو أدب الترسل هو من أقدم الفنون الأدبية عند العرب، وازدهر تقريبا حنان في القرن الثالث والرابع هجري تقريبا. هو فن نثري، هو فن يظهر قدرات الكاتب في ذلك العصر، ونحن نتحدث هنا منذ البدايات، يظهر كذلك روعة الأساليب البيانية. في الجاهلية لم يكن هذا الأدب يعني معروف أو يمارس بكثرة، أو المعلومة اللي عندي تويكا لا نجد في الشعراء، لأنها ثقافة شعرية ازدهرت فن الخطابة، فن الشعر، الأمثال إلى غير ذلك. ولكن ازدهر هذا الفن مع قدوم الإسلام، خاصة في نشر الدعوات الإسلامية، وقد أنشئ ديوان الرسائل، ويعني هذا الديوان بشؤون المكاتبات التي تصدر عن الخليفة إلى ولاته أو إلى قادة الجيش. في عهد هشام بن عبد الملك شهد نقلة نوعية، وفي عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بن أمية تولى أمر ديواني عبد الحميد بن يحيى الكاتب الذي عرف، وحين نتحدث بعبد المحيد بن يحيى الكاتب ويطلق عليه الكاتب بالألف واللام، وقد عرف بالبراعة في فن الترسل، يعني بل صارت هذه الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب مضرب المثل في الجودة والإتقان واحتفاء بالمحصنات البديعية. في العهد العباسي حنان ظهر يحيى بن خالد البرمكي، وقد عرف كذلك في براعته في كتابة الرسائل، صاحب ابن الدين بن أثير، وكما قلنا يمكن أن يعتبر القرن الثالث والرابع الفترة الذهبية لهذا الفن، لأن الرسالة أو كتابة الرسائل أصبحت صناعة فنية. من أشهر رسائل حنان رسالة الشطرنج لعبد الحميد، دفاع عن البخل سهل بن هارون، والرسائل إما إخوانية تكون أو ديوانية. نعم. أو سياسية كما رسمية. نقول نعم رسمية. في العصر الحديث نجد ما كتبه الروائي المصري عبد الحكيم قاسم في كتابه نوبة حراسة، وسنتحدث بعد ذلك على هذا القرن 21 تقريبا 2010-2011 نشر 2011، يعني رسائل جديدة جديدة على خلال غادة السمان كما تفضلت حنان، رسائل أنسي الحاج، غسان كنفاني، الورد والرماد، ومحمد شكري ومحمد براد، وكذلك هذه المدونة في أدب الرسائل التي طرحت قضايا متنوعة منها الذات ومنها الموضوع، قضايا فكرية إلى غير ذلك. الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، رسائل محمود درويش وسميح القاسم، حتى في كتاب الأيام حنان وجدنا أن طه حسين أفرد رسالة من ابني وطناس وضعها في الكتاب في المتن. إذن يقول درويش: وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل، كم تبهجني قراءة الرسائل ولم أمقد كتابتها، لأنني أخشى أن أبوح يتحدث هنا عن البوح الحميمي. نعم. وهذا البوح قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني. إذن مع بداية القرن 21 إذن نشرت الأديبة السورية غادة يوسف اللي تحدثنا معها 35 رسالة تبادلتها مع الأديب الفلسطيني الراحل يوسف سامي بين 2006 و2011، حنان مش 2010 لا 2006 و2011، في كتاب سدنة الاغتراب، وقرأت بعض هذه الرسائل حنان، وقد طرحت قضايا الاغتراب والغربة وعلاقة الإنسان بالآخر، يعني قضايا وجودية إلى غير ذلك. ويبقى هذا الفن اليوم يرحل من الحبر إلى الشاشة.
8: نعم، شكرا دليل. عبد الحليم حافظ أيضا كتب رسالة من تحت الماء. نعم. سنستمع إليها الآن ثم نعود مع ضيفتنا التي تشرفنا.

0: إذن أعزائي المستمعين، أدب الرسائل أو أدب الترسل، وتشرفنا ضيفتنا التي قبلت مشكورة دعوتنا الأستاذة كوثر بلعابي. هي كاتبة تونسية متخرجة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. هي أستاذة أولى درجة استثنائية في مادة العربية، تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والمقال النقدي والرواية والأدب الوجيز. مؤلفاتها غزيرة، أذكر منها من جرحها تزهر، كوثر الصباح، سفر على نار باردة، وهي مجموعات شعرية. لها أيضا مقالات نقدية ودراسات منشورة في صحف ورقية وإلكترونية، كما أن لها مشاركات كثيرة في الملتقيات الأدبية، أذكر بعضها: ملتقى الفيديو الشعري بسبيتلا، مهرجان شعر الحرية بسيدي بوزيد، ملتقى إحياء ذكرى الشهيد صلاح بن يوسف بجربة، ملتقى الرواية الواقعية الذي نظمه بيت الرواية بالكاف، إلى آخره. هي أيضا عضو باتحاد الكتاب التونسيين وبجمعية ابن عرفة الثقافية، وهي مؤسسة لنادي فصول أدبية بدار الثقافة ابن خلدون، دار الثقافة المغربية ابن خلدون، وتشرف أيضا على نشاط هذا النادي. خلال مسيرتها تحصلت على جوائز كثيرة، منها الجائزة الأولى في المقال النقدي، وهي جائزة عربية سنة 2023، الجائزة الثانية في مسابقة زهرة الشمال للشعر النسائي التونسي سنة 2022، الجائزة الثانية في مسابقة مبدعات من بلادي سنة 2022، وحدثتني، قالت لي أنها ستصدر قريبا رواية ومجموعة قصصية وكتابا نقديا حول الأدب التونسي خلال مرحلة ما بعد 2011. ننتظر هذه الإصدارات طبعا بشغف. أستاذة كوثر، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: حبا وكرامة سيدتي، تحياتي لصديقتي دلال، تحياتي لك، شكرا على الاستضافة، تحياتي طبعا لمتابعي البرنامج وللطاقم المرافق لك في إنجازه.
2: شكرا.
0: أستاذة كوثر، لو نبدأ من البداية، ودلال تفضلت منذ حين وتحدثت عن تاريخ نوعا ما هذا الأدب، وأشارت إلى أنواع من الرسائل، رسائل ديوانية يكتبها الخلفاء، رسائل إخوانية، رسائل كتبت بغرض النشر، ورسائل حميمية كتبت لتبقى بين الأصدقاء، رسائل علمية، وأبو العلاء المعري في رسالته رسالة الغفران هي أساسا رسالة جاءت
2: كرد، رسائل كذلك ابن زيدون ولادة.
0: نعم ولادة وابن زيدون. سؤالي أستاذة كوثر الذي نبدأ به هذه الحصة، لو نعرف أدب الرسائل، وهل تختلف خصوصية هذا الأدب، أدب الرسائل، حسب نوع الرسائل، رسائل ديوانية كما قلت أو إخوانية إلى آخره؟ تفضل.
1: شكرا. دعينا نتفق أولا أن اللغة ككل كأداة تواصل هي في حد ذاتها رسالة إنسانية بطبيعة الحال، بما أن كل ما هو خطاب لغوي هو يفترض باثا ويفترض متلقي ويفترض رسالة بينهما لغاية ما، تؤدي وظيفة ما. وعندما ننظر في الثقافة العربية نجد أن كتابة الرسائل صاحب ظهورها، ذاك علاش يعني أنا أكدت على الكتاب، صاحب ظهورها ظهور التدوين في تاريخ الثقافة العربية، والذي كان بالأساس إسلاميا. الثقافة العربية في البداية كانت ثقافة شفوية، لذلك كان النشاط الوحيد إلى جانب الشعر هو الخطابة وقص بن ساعدة وذاك العالم. ثم عندما جاء الإسلام وكان من ميزات هذه الفترة ثقافيا تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية القراءة والكتابة، وكان من بين الطرف في هذا المجال، الطرف التاريخية الفاعلة فعلا والتي كان هذا هو ذاك تلك المقايضة مع الأسرى، مع أسرى المسلمين. الذي يريد أن يحرر نفسه من الأسر كان عليه أن يعلم عشرا الكتابة والقراءة. ومن ذلك الحين بدأت كتابة الرسائل إلى المناطق المجاورة في سبيل نشر الإسلام.
0: نعم.
1: وكانت ميزة الرسالة في تلك الفترة الاقتضاب والوضوح، وأيضا كانت تبنى على ديباجة ذات نسق يتماشى مع صياغة الآيات القرآنية. ديباجة تفتتح بالبسملة وذاك الطقس، ثم موضوع الرسالة الذي يكون قائما على جدلية الترغيب والترهيب، ثم قفل الرسالة الذي يؤدي عملية الاستقطاب النهائية. كانت تكتب بهذا الشكل، وهذا البناء بقي سير المفعول إلى أن تحولت مهمة الرسائل من نشر الإسلام إلى التعامل داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أشارت إليه صديقتنا دلال عندما أصبح للرسالة هدف سياسي هو المساهمة في تسيير شؤون الدولة، وظهرت مؤسسة الديوان في الدولة. عندها أصبح للرسائل تلك الوظيفة، نعم، وظيفة التواصلية بين هيكل الدولة. فهنا
2: والحمام الزاج،
1: نعم، هنا انتقل فن الترسل إلى الوظيفة التوثيقية بالأساس، وأصبحت للرسالة التي تؤدي الوظيفة التوثيقية ديباجة أخرى، وبدأ تطور كتابة الرسائل إلى أن جاء سي عبد الحميد الكاتب الذي تحدثت عنه صديقتنا دلال. هذا فعل فعله في الكتابة. ماذا أدخل على الكتابة؟ أدخل أولا مسألة الإطناب في التركيز على المواضيع الأساسية، ومسألة الإيجاز في خاتمة الرسالة، وأدخل استعمال أو المبالغة والمغالاة في استعمال الأساليب البلاغية على الرسائل. ثم في تلك الفترة نفسها أيضا

0: هلهل مع أبي العتاهية وذاك الجيل ووالي بابن الحباب. في تلك الفترة أصبحت هناك عناية من قبل خاصة من رجال الدين بكتابة الرسائل التي تعيد الاعتبار إلى اللغة القرآنية، وظهرت الرسائل ذات الصبغة الدينية التي كان على الأئمة كتابتها وتوجيهها خاصة إلى أصحاب الموالي لقراءتها على مواليهم.
1: نعم
0: وهذه الفترة بالذات هي فترة ظهور فيما بعد يحيى البرمكي. يحيى البرمكي استعمل بلاغة كتابة الرسالة فنيا حجاجيا، ولهنا دخل الخطاب الحجاجي في كتابة الرسائل ليتبناه الأدباء، ليتبناه الأدباء، الأدباء الذين اختصوا في كتابة الرسائل وتركوا رسائل أخذت انتشارا مكانيا وزمانيا واسعا ونحن إلى اليوم ندرسها. هي تلك الفترة هي التي صنعت أدب الرسائل،
1: يعني كانوا يكتبون بغرض النشر وليست رسائل خاصة تنشر، هذا هو الفرق اللي حبيت نشوف. أي
2: هي التواصل
0: المسألة يعني لها صلة بتطورات الثقافة العربية، ولها أيضا صلة بتلك العلاقة الحميمية في تاريخ الثقافة العربية بالمؤسسة السياسية. ميزة الثقافة العربية هي أن المؤسسة السياسية دائما تسير المسارات الثقافية حتى تشرع لنفسها المكوث والثبات. من هنا جاءت أيضا خصوصية العلاقة بين كتابة الرسالة في تاريخ الثقافة العربية وبين مجتمعنا في طبقاته المختلفة، خاصة ثنائية السياسة والثقافة، الطبقة السياسية والطبقة الثقافية. هذه هي العلاقة الخصوصية، هي التي جعلت في تاريخ الثقافة العربية لكتابة الرسائل مكانة مختلفة عن مكانة كتابة الرسائل في الأدب العالمي.
2: نعم، يعني أستاذة كوثر، النقاد العرب القدامى قد أجمعوا بطرق مختلفة على أدبية النص التراسلي، ونحن حين ندرس فيها من المحسنات البديعية والاحتفاء بالبلاغة إلى غير ذلك. لكن النقد الحديث أستاذة قد يبدو، وهذا في رأيي، قد يبدو غامضا أو ربما قد أشكل عليه الأمر. في هذا النوع لم يتوسعوا في هذا الأدب أو في أدبية هذه الرسائل. مثلا نجد اليوم دراسات كبيرة حول أدب الرسائل، قد يهتمون بالسيرة الذاتية، ولكن أدب الرسائل هو ربما ينضوي تحت أدب السيرة الذاتية، من فيه من بوح، من فيه من يعني حديث عن الذات وعن غير ذلك.
0: هنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا على الأقل في سياق الثقافة العربية أن كتابة الرسائل تتجه في طريقين. هناك الطريق التي ذكرتها وهي طريق التعبير عن الذات، عن الخوالج، عن الرغبات، عن المواقف، وهناك طريق التعبير عن المواقف الموضوعية وعن الآراء وخاصة الآراء الفكرية. وهنا أذكر على سبيل المثال حتى قبل حتى ما نمشي للجحظ في رسالة التربيع والتدوير، هي رسالة فكرية بالأساس بين الجاحظ وأحمد ابن عبد الوهاب، هذا الذي بدأ في بداية الرسالة منكلا به، ولكنه في الحقيقة طرح عليه أسئلة حارقة بين المعتزلة والشيعة، بين الفكر المعتزلة والفكر الشيعة، نفس الشيء
2: بالنسبة للفكر العربي الإسلامي.
0: هناك رسالة طريفة جدا، وفي الحقيقة نحن ندرسها في التعليم الثانوي، وأغلب الذين يدرسونها لا يدرسونها كرسالة، يدرسونها كقصيدة، وهي رسالة في الأصل. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي رسالة من طرف أبي نواس إلى إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي الذي أرسل له رسالة يلومه فيها عن الشرب والإمعان في الشرب.
2: حتى في

0: رسائل محمود درويش وسميح القاسم نجد هذا النوع من القصائد,
1: من القصائد
0: في أدبي الرسائل.
1: نعم, نعم. هي رسالة, ورسالة أيضا تحمل صبغة حجاجية.
0: نعم.
2: يعني سمحني أستاذة كوثر ودليل, هل تستمد هذه الرسائل قيمتها من كتبها فتتحول إلى أدب؟ وهذا هو سؤالي, أم أن أي شخص يمكن أن يكتب الرسالة ويتبادلها مع شخص آخر ثم يتم نشرها فتدمج ضمن أدب الرسائل؟
1: طبعا الأساس الذي يحدد كما قلت, يعني هناك سبيلين سلكهما كتابة الرسائل. إذن هناك من يختار أن يكتب هو رسالة ظاهريا تكون موجهة إلى متلق بعينه, ولكنها في الأساس هي موجهة إلى العامة, إلى عامة الناس حتى يشاركوه الموقف تجاه ذاك الشخص, وخاصة منها كما ذكرت هذه الرسائل ذات الصبغة الحجاجية. عادة الخطاب الحجاجي هو خطاب تأثيري إقناعي بامتياز, وكل خطاب إقناعي هو موجه إلى الآخر مطلقا, سواء كان هذا الآخر الذي يشاركك الزمان أو يشاركك المكان أو الآخر الذي يمتد له خطابك عبر الزمان وعبر المكان. وأعتقد أن أمثال الجاحظ وإبراهيم بن سيار النظام وأبي نواس والمعري في رسالة الغفران وابن شهيد في الزوابع والتوابع, كل هؤلاء رسائلهم كانت واضحة, هي رسائل موجهة إلى العامة, إلى الإنسان عموما, إلى المتلقي عموما.
0: نعم. وكذلك انتقلت
1: رسائل أخوان الصفاء.
0: صفاء نعم.
1: أنا نعتبرها الرسائل الحارقة الشانقة لخطورتها.
0: لخطورتها.
1: رسالة الصحابة لابن المقفع.
0: المقفع.
1: كلها يعني رسائل. هي ليست موجهة لشخص بعينها ولا تعبر عن خوالج وعواطف
0: لا يمكن تطرح قضايا حارقة.
1: نعم. لا يمكن أن نعتبرها ذات مغزى ذاتي.
0: نعم.
1: يعني في حين أن رسائل محمود درويش
0: نعم أنها طرحت كذلك قضايا
1: فكرية, أنسي الحاج
0: نعم طرحت جبران فما محمد شكري ومحمد برادة زيدا
1: محمد شكري
0: نعم.
1: رسائل الشاب مع الحليوي
0: الحليوي نعم, نعم. قضايا
1: رغم ما فيها من البوح, رغم ما فيها من الجانب الذاتي,
2: وأنها لم تكتب بغرض النشر.
1: نعم, ولم تكتب بغرض النشر, ولكنها تطرح إشكاليات هامة في الساحة الأدبية.
0: نعم.
1: وفي الساحة الثقافية, وتخاطب حتى وعي المجتمع ومستوى تفكير المجتمع في تلك الفترات التي كتبت فيها.
2: نعم.
0: يعني أستاذة, انتقلت الرسالة أو أدب الترسل من الوظيفة التواصلية في البداية إلى أفق جمالي يقوم على الاحتفال بالبديع, الاحتفال بالبلاغة,
1: وأفق رؤيوي أساسا.
0: نعم. نعم.
1: وفق رؤيوي.
0: نعم.
1: باعتبار أن هذا الفن
0: يطرح.
1: نعم, هذا الفن أصبح فلسفة في حد ذاته.
0: نعم.
1: أصبحت له أبعاده الفكرية, وأصبح يطرح الأسئلة الحارقة حتى وأن لم يطرحها مباشرة, فقد طرحها بطريقة غير
0: ضمنية.
1: مباشرة, وكما قرأت قبل قليل رسالة محمود درويش لصالح القاسم.
0: نعم.
1: طرح يعني ما يمكن أن تعقد له
0: ندوات
1: ومحاضرات من
0: مع العلم أن
1: التساؤلات عن ماهية النثر, عن علاقة النثر بالشعر, عن
0: الأرض,
1: وظيفة
0: الحصار. نعم. الحصار اللغوي والحصار السياسي والحصار الأرض, يعني
1: وظيفة الكتابة.
0: نعم.
1: في فك هذا الحصار والكتابة المقاومة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كل هذا مطروح في الرسالة.
2: من قام بنشر هذه الرسائل؟ هل كتبت, نفس السؤال أنا يدور في ذهني, هل كتبت بغرض النشر أم تم نشرها بعد ذلك؟
1: لهنا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلا صاحب الرسالة.
2: لأنه علاش سألت أستاذ كوثر دليل السؤال هذا؟ لأني ربطت باللي أنتوا تقولوا أدب البوح أو الاعتراف، وحتى أنا ونعدل الحصة هذه فعلا يعني هناك من يرى أن الرسالة التي تكتب ليس بغرض النشر، قد تعتبر أصدق من سيرة ذاتية تكتب بغرض النشر، لأننا عندما نكتب ونحن نفكر في ناشر فإننا أحببنا أم كرهنا نحن نفقد كثيرا أو قليلا، نعم هي سلطة، هو سيف مسلط يعني فعلا الرقابة، وإحنا نراقب أنفسنا أكثر من الرقابة الآخر علينا، فنفقد الكثير من التلقائية، في حين أننا لما نكتب لصديق أو لأي شخص بدون أن نفكر في أن يتم النشر بعد ذلك، فهنا تكون المصداقية أو الصدق. ما نحبش الكلمات هذه برشا في الأدب، أكيد تفهمني أستاذة،
1: تحفظ دائما موجود. أنا حتى في السيرة الذاتية يعني دائما أقول أنها ليست سيرة ذاتية،
0: نعم فلك تحفظ
1: ولا أعتبرها سيرة ذاتية،
0: هي
1: سيرة لإرضاء الآخر،
0: نعم
1: أو
0: لإرضاء الذات،
1: غرور الذات مش الذات،
0: لإرضاء ما تريده الذات، فهمت؟ لأن نكتب إرضاء الذات نوع من الغرور أو نوع من النرجسية في الكتاب، يعني
1: بالتالي موضوع المصداقية غير
0: يعني
1: متروح
0: من أدب الرسائل حتى منذ بدايات إلى يومنا هذا لم يكن طرفا كيف أقول عاطفيا، بل هو كان تبادلا فكريا راقيا،
2: نعم.
0: يطرح قضايا، نعم. وجودية، يطرح قضايا فلسفية، يطرح قضايا لغوية بلاغية، مثلا محمد برادة ومحمد شوقي لو نقرأ أو نقرأ الشعلة الزرقاء بين جبران وماي زيادة، لأن هناك بوح، ولكن في خضم هذا البوح أو في ضمنيا هذا يعني ربما هناك نص، هناك نص مضمر أو ما خفي وراء النص، وربما هنا الباحث أو الناقد هو كيف يستنطق ذاك النص المضمر الذي ربما يلمح إليه الكاتب ولا يمكنه أن يبوح به، كما ذكر محمود درويش قال كيف أقول، قال حتى يخلق جو فضائي حيا لا ينقصني،
2: نعم.
0: يعني قول لي محمود درويش.
1: وهل استنطق فعلا نقاد العصر الحديث، ليس فقط نقاد هذه الفترة وإنما حتى الفترات السابقة، هل استنطقوا فعلا الرسائل؟ ليس هناك اعتناء كبير بالرسائل، وإنما هناك اعتناء أكثر بالجوانب الفنية فيها،
0: نعم.
1: أما الجانب الرؤيوي فكثيرا ما نتحفظ تجاهه بكثير من الخشية، إما من الرقابة أو على مشاعر الآخرين أو حفظا لذكرى الآخرين إلى آخره. من هنا كما قالت صديقتي دليل يطرح الجانب الأخلاقي في التعامل النقدي مع الرسالة، ولعل هذا هو السبب وراء السؤال الذي يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل، لماذا هذا الجفاء بين الناقد وبين فن الترسل؟
0: نعم.
1: الناقد العربي خاصة نجده يفرغ شحنة مهاراته النقدية كلها على المعري والجاحظ ورسائل الجاحظ، خاصة تلك الرسائل التي لم تكن تابعة لرسالة التربيع والتدوير، كتاب الرسائل ككل،
0: نعم.
1: رسالة الإمامة، رسالة النساء، رسالة
0: الغلمان،
1: نعم الغلمان، رسالة الجواري، نعم. إلى آخره، إذن كل المواضيع المحظورة وغير المحظورة طرحها الجاحظ في تلك الرسائل واعتنى بها النقاد، ولكن
0: النقد الحديث
1: هل هناك اهتمام برسائل في تونس على الأقل في دائرتنا الضيقة، هل هناك اهتمام في تونس مثلا برسائل الحليوي والشابي؟ لم نجد من حلل ودخل يعني بأدوات الناقد، نعم. إلى هذه الرسائل،
0: وكأن الأدب الرسائل اليوم يتجه أستاذتي إلى تكرار سيناريو المقامة في الأدب العربي القديم الذي تخلى عن مكانته لفنون إبداعية أخرى. نحن نقول المقامة يعني قصة قصيرة ثم المسرح ثم الشعر، وأدب الرسائل تخلى إلى أدب ربما بين قوسين حين أدب تشات أو الرقمي أو الخطابات من الخطابات الورقية إلى الخطابات الرقمية.
1: قبل أن نصل إلى هذه المسألة، أدب الرسائل هو أدب سهل سهل أن يخترق المجالات الأخرى، ربما لأن كما قلت أصل اللغة أنها خطاب، أنها رسالة.
0: نعم، حتى في الرواية الحديثة حاليا مثلا أستاذة كوثر، إذا وقع يعني إدراج بعض الرسائل في روايات أو في الشعر.
1: نعم، هناك بعض المجموعات القصصية التي تدرج رسائل في شكل قصة قصيرة.
0: نعم، روايات
2: وحتى رواية يعني جزء منها تقال
0: وسيل أعرج مثلا استعمل هذه التقنية.
1: المساجلات الشعرية بين الشعراء هي رسائل.
2: هناك تجربة في تونس الأستاذة سونيا الفرجاني نوجه لها تحية، يعني هي رسائل وجهتها إلى ابنتها ريما وعلى الفيسبوك، ثم بعد ذلك جمعتها في كتاب ورسائل إلى ريما وفي أدب الرسائل. يعني هي بدأت لهنا فعلا، لا أعتقد، وهي قالت مرة سمعتها في برنامج إذاعي أنها لم تكتبها بغرض النشر، وإنما بعد ذلك تمكنت من جمعها ووجدت أن فيها ما يصلح لكي يتم نشرها.
1: وهذا سبقها إليه طه حسين الأيام راهي رسالة.
0: نعم رسالة.
2: أي نعم.
1: ثلاثية
2: نعم.
1: الأيام رسالة. وهو نفسه طه حسين ذكر في كتاب في مقدمة كتاب الأيام أنه لم يكن يريد نشر هذا الكتاب، وإنما كتبه لابنته ولرفاقها فقط، ثم بعد ذلك قرر نشره لأنه يصلح لأن يكون يعني فيه دروس في الحياة لها ولغيرها،
2: سيرة ذاتية.
1: نعم،
2: إذن قلنا منذ قليل دليل أستاذة كوثر أنه ربما الرسائل حسب ما فهمت تستمد ربما قيمتها من قيمة من كتبها، وأنت أشرت منذ قليل دليل إلى ما يحدث الآن بوسائل التواصل الاجتماعي. نحن تقريبا يوميا نكتب رسائل، حتى أنا في نكتة البارح بيني وبين دليل كتبت لها رسالة لم تتمكن من قراءتها، قالت لي لم أتمكن من قراءتها، قلت هي رسالة في أدب التراسل وسننشرها بعد أشهر لأنه هذا ما يحصل. هل يمكن أن نقول هذا ليس نوعا من الاستسهال، ولكن لا يجب أن ترفع بين ظفرين على هذه الرسائل التي يكتبها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أيضا نحن دخلنا فيها؟ لماذا نبقى في إطار هذه الرسائل الكلاسيكية بين أدباء كبار في قضايا كبار؟ أعتقد أن لكل عصر قضاياه ولكل جيل قضاياه ما نراه نحن تافها،
1: ولكل جيل طرقه.
2: نعم هذا
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال هذا يطرح مسألة قيمة الرسالة، جوهر الرسالة.
2: نعم.
1: في حدث رسالة حتى وإن كانت إلكترونية وفيها رؤية وفيها لغة جميلة فهي رسالة، لماذا ننكرها؟
2: نعم.
1: هناك أيضا رسائل مبتذلة ولا يمكن الاعتداد بها وهي كلاسيكية، يعني المسألة الموضوع لا يتعلق بزمن كتابة الرسالة أو لمن كتبت أو للأداة التي كتبت بها.
2: نعم.
1: يعني بالقلم والورقة ولا بال
0: ولذلك حنا حتى في
1: اللوحة الرقمية.
0: نعم.
1: وإنما محتوى الرسالة
0: هو
1: نعم وقيمتها الفنية.
0: نعم. أساسا. نعم، ولذلك بعض الرسائل حتى الرسائل الرقمية والتي خرجت من الرقمنة إلى عالم الكتاب،
1: عالم الكتاب
0: هذا جميل جدا. نعم. في نظري فبعض الرسائل ليست حاليا هي سيرة للكاتبي بقدر ما هي سيرة جيل بأكمله، جيلة الأحلام المسروقة. بعض الرسائل هي توثيق سياسي، هي توثيق اجتماعي.
2: نعم.
0: هي توثيق فلسفي. نذكر مثلا مراسلات محمد برادة ومحمد شكر على ما أظن عنوانه الورد والرماد، الورد والرماد. سي محمد إتمي عنده الورد والرماد، هذه عندها ورد ورماد بدون الألف واللام.
1: رسائل الشهيدين حسين مرو وشكري بالعيد.
0: وشكري بالعيد وهي رسائل كتبت حنان بين 75 تقريبا والتسعينات. يقول نعم العصر، يقول برادة أظن أن كتابة الرسائل تستجيب لحظات حميمية نشعر فيها برغبة البوح والمكاشفة والتفكير بصوت مرتفع. هو أن نكتب الرسالة هو أن نفكر بصوت مرتفع. ثم يضيف، ثم وجدت ومعي الصديق شكري، يقصد محمد شكري، أن نشر هذه الرسائل قد تكون، انظروا إجابة عن سؤالك حنان، قد تكون لأن القرار اتخذوا قرار نشر الرسائل قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض، وقد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الأدبي.
2: هي ملجأ يعني.
0: ولذلك أحد النقاد ماذا يقول؟ قل نحن لا نكتب، لا يمكننا كلنا نكتب الروايات أو الشعر، ولكن كلنا نكتب الرسالة.
1: نعم.
0: الرسالة.
1: نعم. وهذا النوع من الكتابة الفضفاضة الذي كما قلت يسهل عليه اختراق الأنماط الأدبية الأخرى جميعها.
0: نعم.
1: هو أيضا يتسع لاستيعاب كل المواضيع وكل الوظائف، مهما كان المغزى الذي تحمله الرسالة ومهما كانت الوظيفة أو المقصد الذي كتبت من أجله. فهذا الفن، فن كتابة الرسائل، يستوعبه، في حين أن أنماط الكتابة الأخرى لا يمكن أن تستوعب كل ما يصبو إليه صاحب الخطاب.
0: كل الرواية يمكن أن تستوعب كل أنماط.
2: أعتقد أن الجنس الأدبي الوحيد الرواية. نعم. هي يعني يمكن أن نضمن قصة قصيرة،
0: الشعر، القصة القصيرة، اليومية،
2: حوار يعني اليومية،
0: المسرح،
1: موجود هذا التقاطع. نعم. وقبلته الرواية.
0: نعم.
1: وسيعته،
0: تراسل الفنون.
1: نعم. ولكن في سياق تقنيات معينة اختيرت لتبنى عليها سردياً.
0: تجرب.
1: نعم.
0: ما يعرف بالتجريب الروائي.
1: وما عرف بالتجريب يعني هو المرحلة، نحن حتى في الشعر رانا في مرحلة تجريب.
0: تجريب. نعم.
1: والمخاض والقلق.
0: نعم.
1: الذي تشهده القصيدة اليوم.
0: هل يمكن أن نتحدث يوما ما عن رسالة ومضى؟
1: ربما.
0: كما الشعر ومضى.
2: أو القصة القصيرة.
1: القصة القصيرة جدا أو الرسالة القصيرة جدا.
0: نعم.
1: ممكن جدا. أيه. وموجودة حتى في التبادل الرسائل الرقمية.
0: يعني لكن قد لا ترتقي كذلك إلى رسالة.
1: نعم. هي نحن أخذناها يعني من منظور القصيرة جدا.
0: نعم.
1: الإيجاز
0: الأدب الموجز.
1: نعم. في بعض الأحيان تجدين يعني جملة كاملة ملخصة في 4 حروف.
0: نعم.
1: 4 حروف في الرسائل الرقمية هذه تجسد جملة في رسالة. ربما قد نصل إلى هذا الشكل، ولكن أدبيا نستطيع أن نستعمل تقنية التكثيف وتقنية الإيجاز المدهش.
0: نعم.
1: لنكتب رسالة من جملتين أو ثلاثة.
2: هل أستاذ كوثر ربما لو كان من يكتب كاتبا يعني مثلا كما كافكا ولا ألبير كامي، وإحنا حكينا مرة على في اليوميات وقلنا أن الكتاب الغربيون لهم ربما الشجاعة أو الجرأة أكثر من الكتاب المشارقة في الكتابة، لأن حدود حريتهم يعني أوسع بكثير من حدود حريتنا، ولذلك هي حتى كلمة أدب الاعتراف، هي كلمة حتى الاعتراف موجودة أكثر في الأدب الكنسي، يعني إنسان يمشي الكنيسة يعترف بخطايا، هذا ما عناش احنا في الدين الاسلامي. الا تعتقدين ان هذه الحدود الاخلاقويه او الاجتماعيه او قد تحد فعلا من ازدهار هذا النوع، وبالتالي من نرجع لكلمه المصداقيه اللي ديما نتحفظ عليها؟ يعني
1: لهنا تطرح مساله هذا التداخل بين الذاتي كسيرة وبين الذاتي ك رسالة موجهة إلى الآخر. باعتبار أن عندما نتحدث عن الاعتراف في ثقافتنا العربية يبقى لصيقة الذات.
2: نعم.
1: ليس اعتراف موجه إلى الآخر.
0: أخر.
1: هو اعتراف، أنا أعتبره اعترافا مرآتيا.
0: نعم. في مرايا الذات.
1: في مرايا الذات. لذلك هناك من يكتب يومياته، هناك من يكتب خواطر ولا تنشر. في الفترة الأخيرة يعني بعد التسعينات عندما أصبح الأدب العربي يبحث عن مسالك الجرأة والشجاعة وعلى هامش من الحريات، استبدل مواجهة الواقع السياسي والحرية الرأي سياسيا بحرية اقتحام المحظورات الأخرى. وهنا ظهرت يعني عملية نشر هذه الخواطر أو فيما عرفوه فيما بعد بالسيرة الذاتية، وفي الحقيقة في بعض الأحيان أجد خلطا بين الخاطرة وبين السيرة الذاتية.
0: نعم.
1: لدى البعض.
0: وهي نوع من
1: نعم.
0: ليس جنس.
1: وهناك حتى من نشر يومياته، وأصبح لدينا في الحقل الأدبي لدينا نوع من الكتابة يسمى كتابة كتابة اليوميات
2: موجودة وخدمنا عليها حلقة دليل على البرنامج.
1: نعم.
2: خلينا بالأدب العالمي وخلينا أمثلة تونسية
1: وطرح لهنا طرح
2: وأدب
1: موضوع.
2: نعم. زيت أستاذ نعم. كوثر أدب اليوميات
1: خاصة توا في هذه الفترة وأصبح يعني رائجا وطرحت مسألة علاقة اليوميات بالسيرة وعلاقة اليوميات بالرسائل بأدب الرسائل.
2: نعم.
1: أصبحت مسألة مطروحة باعتبار أن الذي قرر أن ينشر يومياته هو في نهاية الأمر يبغي من وراء ذلك مقصدا.
2: أكيد.
1: وإن بلغ مقصدا فتلك رسالة. حتى وإن كانت رسالة خفية. حتى وإن كانت رسالة خفية في مقصدها فهي رسالة لأنها عملية النشر في حد ذاتها هي عملية الربط بين البث والمتلقي، هي الجسر الرابط بين البث والمتلقي. ومن هنا فكل يعني ما ينشر وراءه
0: مقصد
1: رسالة ووراءه رسالة لها وظيفة معينة.
2: نعم. ما أجمل هذه الختمة. نعم. يعني كل ما ينشر
0: ورسالة
2: رسالة
0: حب كبيرة
2: يعني.
0: إلى الأستاذة كوثر بلعابي.
1: شكرا، هي رسالة حب لكما ولمتابعينا ولجميع الذين يؤمنون بأهمية الكلمة ويحترمون الكلمة ويضعونها في مكانها المناسب وفي مقاصدها المناسبة.
0: شكرا.
2: نعم. شكرا لك أستاذة كوثر على قبول دعوتنا. شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية. شكرا أعزائي المستمعين، ونلتقي وكتابات من العالم.
0: إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
4: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به، أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.

0: احنا نجحنا بفضل الله وضميرنا ودعوة اهالينا، وبالمجهود اللي بذلناه وتعبنا كبرنا وعلينا مشوار طويل صعب ومشيناه، رجعنا منه ولا اشتكينا، وفي كل اللي احنا حققناه محدش ليه جمايل علينا، ومفيش مخلوق مرة قصدناه واخدنا حاجة تكسر عينينا، وبالكيان اللي احنا عملناه الناس بقيت تتشرف بينا. اما اللي اتمنى يشوفنا واقعين ويكون من اول الشمتنين بقى واقف بصفوف المعجبين وامنية حياته يسلم
1: عليه. انغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: كل مكان.
1: فاحت ريحة المجهود يا هلا وطلت الورود، الله ولبست الأرواح، الله وشيالت العهود، أهل العزم أهل

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمنى ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.
2: من كل مكان
3: يلا وعلوا الزغاري شهادة صارت بالإيد يلا نعلم.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
5: أحباء الحكمة.
4: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة، رفقة معدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. سنحاول أن نقضي معكم تقريبا 50 دقيقة من البحث والتأمل والفكر مع معد هذا اللقاء. أذكر بأن بعد أن بينا مقالة الوصلة أو التواصل الثقافي أو الفكري من عهود قدماء المصريين الفراعنة وقدماء العراقيين البابليين حتى الثورة الكوبرنيكية سنة 1543، مرورا باليونانيين فالعرب فالأوروبيين اللاتينيين المسيحيين، مررنا بعد ذلك إلى بيان الفصلة أو القطيعة الإبستيمولوجية التي ظهرت بوضوح مع العلم الفلكي الجديد. لذلك نبه الأستاذ حمادي بن جبلة المرارة العديدة على عدم الخلط بين الوصلة الثقافية والفصلة الإبستيمولوجية. الوصلة الثقافية ممتدة من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، شعوب مختلفة، لغات مختلفة، أديان مختلفة، ولكن الفكر واحد. ها هنا دعونا إلى حقيقة العلاقة بين الأديان السماوية والعقائد الوثنية وحتى الفيتيشية التي نسميها في كثير من الأحيان، أو من الحيف أيضا أن نقول والوثوقية غالبا، عقائد الجاهلية. أما الفصلة الإبستيمولوجية فقد بدأت سنة 1643 مع الثورة الفلكية الكوبرنيكية وهي ممتدة حتى اليوم. قلنا في هذا السياق أن ما يميز لحظة الوصلة الثقافية الفرعونية البابلية اليونانية العربية الأوروبية اللاتينية أن الحضور العربي لا مرية فيه، فما من مفكر أوروبي فيلسوفا كان أو عالما رغم صعوبة التفريق بينهما كان يثير مسألة فلسفية أو علمية دون أن يكون الفكر العربي حاضرا في طرحه سلبا أو إيجابا، حضور النصيري أو حضور الخصمي. أما بعد الثورة الكوبرنيكية فإنه وقع نسيان العربي تماما، لأنه ببساطة انسحب من ميدان الإنتاج العلمي والفلسفي وحتى الأدبي، بل أصبح الحضور العربي يشار إليه بالحضور المحمدي، أي الاستعمار التركي الذي يدعو الأوروبي إلى مقاومته. ولذلك كان القول في هذه الحصة أن خروج العربي من التاريخ بدأ منذ 6 قرون وهو متواصل حتى اليوم، وإن بصيغ شتى. ورغم المقاومات العاتية التي بطلها العربية للتحرر من الاستعمار، قلنا أنه لا سبيل إلى تحرر حقيقي شامل إلا باكتساب العقلانية الحديثة في أتم تجلياتها وإطلاق الحريات في أشمل معانيها وأعمق معانيها. يشهد لما ذهبنا إليه أن الثورة الفلكية الكوبرنيكية نتجت عنها ثورة فلسفية وسياسية وتربوية اندرجت كلها في سياق كوبرنيكي حتى اليوم مع إنشتاين والذين معه. في لقائنا الأخير تبين الأستاذ حمادي بن جبلة حقيقة هذه الثورة وخاصة مصير تعمقها مع جاليلي سنة 1610 1612 1638. سنة 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي، سنة 1612 ظهور مقالة البقع السوداء في الشمس، ثم مع ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم أو الضوء. في هذا الكتاب حسم ديكارت الأمر في علم القدامى أي أرسطو والعرب والأوروبيين اللاتينيين. إن فيزياء أرسطو ليست علما، بل ليست خاطئة بل عبثية أي لا معنى لها. لذلك رفض ديكارت حتى ترجمتها إلى الفرنسية لأنها تشكل اللا معقول الذي ينبغي تجاوزه لإنشاء علم جديد. وقد أثار هذا الموقف الإبستيمولوجي ديكارتي حفيظة الكنيسة وفقهاء المسيحية. ذكر معدي الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا الصدد وجوه الشبه بين ديكارت وابن رشد. ابن رشد اتخذ موقفا حازما من الفلك اليوناني العربي الأوروبي وقال أن هذا العلم ليس علما بل مجرد تقنية حسابية لا ترتقي إلى مصافي معرفة بنية الكون ولا إلى تحديد قوانينه بالحقيقة لا بالفرضية. أعتقد أن هذه المسائل المستحدثة في تاريخ الفكر البشري تتطلب المزيد من الشرح والتحليل حتى نعين أحباء الحكمة على فهم هذه الثورة العلمية، وهو أمر ضروري كما تبين لنا في لقائتنا الأخيرة لفهم التحولات الفلسفية والسياسية المترتبة عن هذه الثورة الفلكية الكوبرنيكية، فمما يتطلب مزيد التوضيح مسألة البقع السوداء في الشمس، ما صحة هذا الأمر؟ ولما اعتبره عصر جاليلي اكتشافا ثوريا؟ ولماذا رأى ديكارت أن فيزياء أرسطو غير معقولة أصلا؟ وأن الأمر لا يتطلب إصلاحها بل يجب رفضها لتعويضها بعلم جديد. يبدو لي أن فهم هذه الأمور العلمية الصرف يتوقف على فهم المرور من العصور قبل الحديثة إلى العصر الحديث فلسفة وسياسة وأخلاقا، وذلك ما نرجو من أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ما نرجوه أن يمتعنا في هذه الحصة بهذا التفكير وبهذا العمق، مع تجديد الشكر والامتنان له، ومع أيضا نقل العديد من رسائل مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية بالشكر والامتنان المتجدد له على هذا المجهود الفكري والفلسفي. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في حصتك برنامج أحباء الحكمة.
7: بارك الله فيك سيدي سفيان على ما تفضلت به، وحقا يعني قل أنا رجائي على الله أن أكون دائما عند الواجب بصرف النظر عن نتائج ذلك الواجب، لأن الواجب نحن نقوم به احتراما له في ذاته ولذاته. فمرحبا أيضا بمستمعاتنا ومستمعينا، وأسمح لنفسي أيضا أن أنت الناس ربما تعرفش معنا أن أمس يظهر لك أنا نجحت نجاحا متميزا في الحصول على شهادة الماجستير في نظريات الملتيميديا. أيوة على الملتيميديا. حقيقة أنا مسرور، لأما لا بحكم الصداقة التي تجمعنا والأخوة التي جمعتنا، ولكن أيضا بحكم أن الفكر بوجه عام والفكر الفلسفي بوجه خاص لا يثرى أبدا إلا عندما ينظر في ما أنتجت البشرية من أشياء من معارف من علوم غير العلم الفلسفي. إذا كان الفيلسوف لا ينظر إلا في يعني إنتاجات الفلسفة أفلاطون أرسطو إلى آخره، يعني ربما يصبح القول الفلسفي يدور على ذاته ولا يمكن أن يتقدم إلا بما يفد عليه من خارج القول الفلسفي، من خارج يعني اسمه مثال سالس سميه لأرض، يعني قطيعة كانت هم أنا ما سالس منا ماشي قطيعة ما ليش منا يعني هؤلاء القوم الذين لهم لهم إلى التفلسف. إذا كان حبسنا هنالك يعني لابد أن يضعف الفكر بينما هو يقوى عندما ينظر في الأشياء الأخرى، خاصة أنك تحدثت عنها يعني شيء يعني هو أعتبره على كل حال مش أنا، تقريبا الفلاسفة الكبار يعني يعتبرونه معناها لب الحداثة أولا ثم لب الفلسفة الديكارتية وهو الكوجيتو. يعني أنت نظرت فيه الكوجيتو في قول أنا مثلا ما نعرفش أجاب الكوجيتو للملتي ميديا، شفت كيف معناها يلزمني نقرأ برشا باش نفهم الأمور هذه إنه لا، وخاصة لأن أستاذك نعرف أنا هو عدى معايا تروح الدكتوراه بتاعه على الشيخ جيل دولوز. الشيخ جيل دولوز إنسان جدي، إنسان جدي حقيقة، يعني وقت اللي يكتب كتاب ماهوش يلعب، عمل برشا أشياء وهو من الذين حاولوا أن يعودوا الفلسفة على النظر في أشياء أخرى غير القول الفلسفي. والأستاذ سمير زغبي عمل الطروحة متاعه كان جيدة في هذا الاتجاه، وانت معاه وصلت معاه وخاصة حصرت الموضوع يعني في الكوجيتو كارتيزيا، يعني كيف يمكن أن نعامل أو أن نتعامل مع أدق مفاهيم الفلسفة الحديثة وهو الكوجيتو لجو بانس معناها كوجيتاري يعني فكر، كوجيتو أنا أفكر، كيف أننا نتعامل مع هذه الفكرة يعني بالنظر في المعلومات الجديدة بالملتي ميديا في التكنولوجيا الثورات الجديدة، رغم حتى الملتي ميديا هم يسميوها أحيانا يعني الثورة الرابعة. فأنا الحقيقة سعيد جدا وأرجو أن يتواصل هذا الجهد وأن تعطينا دكتوراه باهية هكا اللي تنفع الفلسفة وتنفع الفلاسفة. مرحبا بك سيدي سفيان.
6: هذا لطف منك سيدي العزيز، وأنت معناها شرفتنا بالحضور، لست معناها أنا فقط ولكن كل لجنة وكل الأصدقاء اللي حضروا كانوا ممتنين لحضورك الكريم أستاذنا العزيز سي حمادي لقيمتك المعرفية التاريخية في الجامعة التونسية وفي الفكر الفلسفي بشكل عام. ولا أخفي أني بصدق معناها دعني أقول هذه الكلمة على الهواء مباشرة أني كنت من الداخل في غاية الارتباك بشكل قصوي نظرا لأني سأتكلم في جزء صغير على الكوجيتو الديكارتي بحضور مختص كبير كما حمادي بن جبلة، ولكن ما سمح لي بهذه المجازفة أنه انزحت قليلا إلى الكوجيتو الرقمي بعد الكوجيتو الديكارتي، تسألت حول الكوجيتو الرقمي، لذلك كانت هي عتبة أولى فررت بعدها مباشرة إلى نظريات الملتيميديا والصورة. كل الشكر لك يا أستاذي الغالي، ودوما أنت نتعلم منك ودوما أنت سخي إنسانيا ومعرفيا. الله يخليك
7: سحمد، ما هو أفضل سيدي صفيان إن شاء الله. احنا شفنا في الدرجة لهنا توضيع ليش راهو ما ناشي بعد ربعنا تو احنا نجم اللي يسمع فينا قول بربي تو هذا يفسد فلسف او هكذا ايش حدث على جاليلي وعلم الفلك ما هذا ايش معناه تو انا جاليلي وعلم الفلك وندرس نوع تو بعد شوف معنا لا، بينما اللي تعود الفلسفة يتعود على هايدغور وندرس نوع دازاينو يعني احيانا ساعات يعني تقريبا قلنا مرة أخرى وهذا من يعني تعرف مثل خذ ديكارت. ديكارت يقول أنا لا أخلص للتأمل الفلسفي إلا نهار على 30، شفت كيف الباقي شنو يعمل الباقي تقريبا حسب ما هو كي مشى لبيبا من اسم البلدان الواطية يعني ثم البقر وكذا يعني تقريبا وعنده حاشية وعاتها الملكة فما حتى أشكال معنا تقريبا الدار بتاعه كما كلية 9 أفريل هكاك الناس فيها وكذا وكثير من المصالح فيها. فيقول أنا أنه تقريبا يقول كل يوم أو كل جمعة ولا شيء من هذا وتعطيه بقرة ولا عجل ولا شنو يذبحوا مش للأكل أكل اللي معاه يعني صاحبه الذين يخدمونه لا، ولكن أيضا للدراسة لدراسة الفيزيولوجي وبدأ يكتب في ذلك معناها في الفسيولوجيا ليجدد الطب. هكا علاش مثلا قالوا بلغنا هكا الحس وراء قلوا احنا التشويش الذي ضربه ان السيد ديكارت ابتدع طبا يسمح لنا بان نعيش 500 سنه هكا في الرسائل بتاعنا. بيصير هو يقول ديكارت نقول لا ما نجمش نقول انا 5000 سنه مش هكا هو. حتى مثلا من يقول ليحررنا من باللغه الفرنسويه مثلا نقولها سات فاشوز ابيتيد دو مورير يعني هذه العاده السيئه اننا نموت ولازم ياسر هو يعني يقول لك علاش اسمو لازم ياسر يعني يقول لك المسيح يقول الروح لا تموت شفت كيف يعني روح من امر ربي ركب على نهار اللي انتهى وجوده في الارض ترجع الملا ترجع لفوق شو اللي يموت من الجسد بارس الجسد ما هو الجسد يقول ديكارت سيتين ماشين آلة مثل جميع الآلات فما حتى فرق بين آلة وبين كذا ذكرش عنده نص رائع حقيقة منها يقول منها il n'est pas plus naturel à une horloge de compter les heures qu'à un arbre de produire des fruits معنى أن الزيتونة تنتج الزيتون إلى آخره يعني بنفس الطريقة وبنفس القوانين التي تعد بها الساعة الساعات الوقت شفت كيف يعني أن قوانين الآلة أو قوانين سارية على جميع الأحياء وعلى جميع الـ يعني على الكائنات البيولوجية الكائنات الحية والكائنات الغير الحية يعني الكائنات اللي نقولوا احنا يعني العاطلة شفت الأذية وبالتالي قل إذا ما كانت آلة جسد آلة الآلة متكونة من أجزاء إذا فسد جزء منها نعوضه مثلا القلب ما عادش يخدم هذا مثل الحاجة اللي خذها القلب ما هو ساعة يبين ديكارت أن القلب لا فيه مشاعر ولا أحاسيس ولا حتى شيء أكل الخراف الكل هذا كيمشي والله قلبي حدثني إلى آخره فيه شك عندها علاش قل لك القلب مضخة يعني تون بومب تهز الدم وتجيب الدم وهنا يبدأ يتحدث يسمعون الناس معنا مع الفيزيولوجيا العربية ثم اللي بدأ الدورة الدموية عند نحن العرب ثم اللي بعد وصلها إلى كيما عند ما ابن الهيثم كيما ديكارت تحدث معهم ويقرأ لهم ويستفيد منه ويذهب بهم إلى الأمام قل القلب إذن هي مضخة إذا فسد القلب نحن نعوضه بمضخة صناعية نصنع قلب نخبيه نارت اللي قلبه كذا نجيبه القلب الآخر وإلا نركب له قلبا من الحيوانات الأقرب إليه ليسهل يعني هذا عام 1640 42 معناها فكشيره هذيك يعني ما يتحدث 1981 وقعت في العالم اول عمليه زراعه قلب صناعي والا قلب في ذول وقعت في جنوب افريقيا وهو تحقيق للمشروع الديكارتي لكن نقول ديكارت هذا المشروع يتطلب ان تتوفر يعني أموال إمبراطور الصين هكا مع ذاك الأسطورة معناها ياسر غني وكذا يعني أن يصبح البحث العلمي يعني شمش قول أنا يعني من مشمولات الدولة مش من مشمولات الشخص وإلا إجليس وإلا شو اسمها كنيسة ولا حاجة من هذا لا يجب يكون الدولة هي اللي تعمل البحث العلمي وهي اللي تمول البحث العلمي حتى نستطيع أن نحقق هذه المعجزات مثلاً أشياء أخرى ثم اللي كان تعرف ثم اللي كان في لاتون يسميها الممنوعات هني شو معناها الممنوعات يعني ثم أمراض لا برأة منها وبالتالي زيد باش تقول لك في لاتون باش يعني أشياء كثيرة منها هذيك اللي يخوها قبل ديكارت فرانسيس بيكون ويعددها ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا ويخوها ديكارت ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا وفعلا تجاوزناها لكن ما فيه شك انطلاقا من الآلية الديكارتية الميكانيزم كارتيزيا اعتبار الجسد البشري يعني آلة وأن أجزاءه يعني قطع لابد تقبل التغيير وتقبل إذا مرضت يمكن أن ندويها إلى غيره وبالتالي يمكن أن تدوم الحياة أشياء كثيرة من هذا النوع طموحات لم تكن في متناول البشرية ولا في أحلامها أصبحت مشاريع بحث علمي انطلاقا من ديكارت وجاليلي ونيوتن إلى آخره. أنت تشوف مثلا تقريبا سيدي سفيان في نفس الاتجاه سنة 1642-43 في الشراء هذيك، خذ سنة 1687 اقتل نيوتن كتب بكتاب برانسيبيا ماتيماتيكا فيلسوفي ناتوراليس، يعني بعد ما عرض المبادئ متاع وهي راهي بسيطة غاية في البساطة، بوسك الأولاد متاعنا حتى قبل البكالوريا يقرواها ويفهمها ويحلوا المشاكل بها. شوفت كيف فهم أنا، قول أنت يختمها بشني، هذه الطريقة التي يمكن لنا أن نتبعها لنصنع اللي يسميه هو أقمارا صناعية تجول في الفضاء الكوني مثل القمر الذي ترى. هذا 1687-86 يعني عندما نشر كتابه. وقتاش تحقق هذا؟ يعني في شك بداية من الخمسينات بدأ الاتحاد السوفيتي سابقا، ثم أمريكا التي وصلت إلى القمر وحطت حتى أول إنسان على القمر. كل ذلك برمبي مش نفهمها، كل ذلك بقوانين اسمه هو كوبرنيك، غاليلي، كيبلر، ديكارت، نيوتن، كل ما جاء بعده للتحسين والتدقيق. في شك معنا يعني يلزم آلات حسابية أكثر معنا خطوره، مش نعرف غاليلي ما عندوش ساعة يعمل بها، يعني بس مش يعمل الوقت ولا شنو، يحط كما الصغار تاعنا، يعني يحط كليبسيدر معناها يعني كما نقولوا احنا كعبة غرض ويمشي فيها يمشي منها الماء. شفت كيف هو معناها ما عندوش باش يعمل بالدقيقة والثانية إلى آخره. يعني كان العلم، نشأة العلم هذا أولا يتطلب جسارة فكرية وبعد نظر، وخاصة تحرر من التقاليد التي كبلت الفكر قرونا. قلت لي هذاك على مثلا غاليلي شفناها المرلوخ نذكر بها ما يسالش، يعني في اليوم الثالث من كتاب المحاورات العلمين الجديدين يقول لقد جئتكم في اقدم الموضوعات. شكون ما شافش يوم ما حاجه تسقط هكا تفاحه ولا نبرتكوا؟ مو هذاك من سخف بعض الناس يقول لك نيوتن كي شاف التفاحه طاحت معناها عمل الجاذبيه. تو ما فهم كان نيوتن شاف التفاحه تطيح والى الكرموسه والى البرقدانة؟ لا، معنى حقيقة دليل على أننا لم نرتقي بعد والله إلى تصور الأشياء، إلى تصور صعوبة البحث العلمي. وربما ما يجب أن يكون عليه الإنسان من ساعة خيال قبل ربما معارف. فيقول جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم جديد على الإطلاق. يعني فعلا ما فماش عالم ما ترددش فيها. خلينا نقول انا لاني شفتهم الكل، يقول شفتهم الكل، شفتهم ولا واحد عرف قانون سقوط الاجسام على بساطة. راهو انا قريته في السنه الرابعه من التعليم الثانوي مليش، وعملت التجربه نتاع غاليلي فريمون عملتها معنا، مش انا برك الثلاثه الكل مع مدام مينو الله يرحمها، ما تخليكش لازم تعملها وتحسب. شفت كيف وتلقى قانون غاليلي هذا كأتمنى. الأمور هذه أمور بسيطة، لكن وقت اللي تكون قانون غاليلي هذا يعني سقوط الأجسام، مثلاً نقوله يعني نقول وإحنا في كتب الفيزياء نقوله أن دي مي دو جي تي دو بلس في زورو تي إذا كان عندك سرعة تدائية، أما نحن مثلاً نقوله أن دي مي دو جي تي دو، راهو هذاك يعني حالة خاصة من القانون العام الذي سيبني عليه نيوتن قانون الجاذبية الكوني. من هو تعميم هذا القانون مش حاجة أخرى. هذا قانون الجاذبية الكونية شنو؟ يعني يقول لك أن يعني جسمين كما القمر والأرض يتجاذبان بقوة يعني متبادلة بينهما تساوي كتلة الجسم الأول الأرض مضروبة في كتلة الجسم الثاني مقسومة على مربع المسافة الفاصلة بينهما. أنا M1 M2 سور D2 أكري في شك الخاطر سين كونتيتي فيكتوريال يعني زيد جي سماها لكونستان دو كافانديش، لكن نيوتن بيدو ما كانش يعرفها هكا. علاش معنا ما عندوش يعرفها كا. يعمل حاجة تيتر دو بروبورسيونال بر باش يعملها. فالقانون الجاذبية الكونية هو قانون تعميم لقانون سقوط الأجسام، تعميم لقانون غاليلي. ما فيش جالي ما عرفهاش، ديكارت ما عرفهاش، انه جاء بعده. لكن كل واحد يسيب المشعل، يعني يترك المشعل لمن اتاه. مثلا يقولوا هكا في شك، ربما ثم شويه اساطير معنا، يقولوا ليله اللي مات جاليلي 1942 ولد شو اسمه نيوتن، ربما راه أم جسيفري مولود 1842، معناها ما فيش مش اما الليله ولا ذيك هذيك شحال فيها اون برود سي دي ماجيناسيون، ويمكن يكون صحيح. اش معناها في النهايه الامر؟ ان جاليلي بو نيوتن ومعين ديكارت. شوف معنى ديكارت يقول، قول في رساله عندما بلغه، قلناها مساج نعودوها، بلغه امر محاكمه جاليلي، قال ايش حكموا فيه؟ قال على خطر، قال كذا، حتى قال اذا كان جاليلي خط فكل فلسفتي خاطئه، ايوه يعني لم ينشر كتاب العالم. يقول لك الواحد مش نقعد نتحادث مع، قال كلام ما يتقالش، لا مش نخدم روحي، عندي مهمه ملاك، وعنده الحلم متاع 1919 وقت اللي مازال صغير مازال يقرا، وجاء في الليل وقالوا انت ستغير العالم، وقعد بهذيك للمات، وفعلا غير العالم. مش يعني لانه 1942 وضع كتاب، وضع ديكارت، قل له توفي جاليلي ولد نيوتن، ووضع ديكارت كتاب لي برينسيبيا فيلوزوفي، لي برينسيب دو لا فيلوزوفي، مبادئ الفلسفه، الذي يعني هو وضعه باللاتينيه املا منه ان يصبح متنا مدرسيا، لكن رفض، فعملوا بالفرنسويه، ترجمه الفرنسويه، ثم اخذه الانجليز وترجمه الى لغه ايش اسمها، مش الانجليزيه لانه ما يدرسوش بالانجليزيه، باللاتينيه، ودرس عليه نيوتن. يعني نيوتن وقت دخل للمكتب لا بدا يدرس على كتاب ديكارت، بحيث هذا هو لوبير دو شو اسمه الشيخ نيوتن. في شك سيختلف عنه، وهذاك هو فضل الابن على الاب ان يكون افضل منه. يعني كما انت مثلا تقول يوسف يلزم يكون افضل منك، الجيل الحالي ينبغي ان يكون، ان تتاح له الفرصه ليكون افضل من الجيل السلف، مش نهار كل واحد نشكي والله كنا خير. صحيح ولا مش صحيح؟ الله اعلم. لا صحيح ولا ما الله اعلم. قل لك انا مثال، خلينا نقول مثلا قلت لي انا نقرا، وربما حتى انت، لكن لا انت كي انا نقرا عمرها ما تجي الواحد فكر الحصر هذاك، يستحيل، اكد لك يستحيل، انه مش ينجح ولا ما ينجحش يقرا ما يقراش مساق ما ثماش، انه ينجح ولا ما ينجحش ديما مش يلقى خدمه. مثلا يخرج من السيزيام يلقى خدمه، يخرج من التروزيام يلقى خدمه، يخرج من التروزيام يمشي معلم، يمشي حتى من السيزيام بالبكالوريا يمشي استاذ التعليم الثانوي، يمشي مدير في البنك المركزي. نعرف ناس هكاك، يعني ثماش حد ياخذ شهاده والا حتى يثقف شوي، يعني الان الدوله فارغه، الدوله ما عندهاش احوال، تونس يعني قاعده تبني في روحها. في اليوم شبابنا رغم مصاعب التشغيل ورغم معناها مصاعب الحياه الاخري، يعني لم يهرب من المدرسه، قاعدين نقراو. صحيح ثم مشاكل تاع الديسيبلين تاع معناها كذا، ولكن في نهايه الامر يمكن اصلاح ذلك كله ببساطه، وبالتالي فهو من هذه الناحيه على الاقل افضل من جيلنا نحن، على الاقل من هذه الناحيه. هذا يعني نقولوا احنا في نواصل دوك جاليلي كان كل خطوه يخطوها يحطم جزء من الثقافه التقليديه. يعني سنه هذا الكتاب نتاع قال جئتكم في اقدم الموضوعات بعلم مطلق بعلم جديد باطلاق على قانون سقوط الاجسام للديناميك. ثم يعني في هذا قبله هو شفناها المره الاخرى 1910 انت ذكرتهم تبارك الله فيك، يعني بين امرا ما كان يخطر على بال بشر. شفت هذاك علاش هو قال في الكتاب هذاك بتاعه، قال لما نظرت الى السماء يعني اتتني او جاءتني افكار ما خطرت على قلب بشر، قول رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في شك هو قالها جاليلي، لكن قالها جاليلي نقلها على العشرة التراث الاسلامي ولا لا معنى به، اما المهم هي موجوده في البخاري وهي موجوده في اللبيبل، دونك الاكثر في اللبيبل معنا، احنا ربما اخذناها من خاطر حديث نبوي الله اعلم عليه، ما تعرف هز وانفض. الله أعلم عليه. أما باهي ما هيش مشكلة معنا، هذاك الرسول اللي مشى قبل ربي في السماء الإسراء والمعراج في شك، فما حديث قابلته الله أعلم اللي اسمه. المهم أنه رأى ما لا عين رأت ورأته صحيح، ولا أذن سمعته صحيح، ولا خطر على قلب بشر. ما هو شيء معطل الناس كل نعرف عليه، حتى حد من الجمال كل حديث البعد تخلو الثرى راهو. مثلا الحاجة تضحك الغالب يلزمني تقري تقرا في البخاري مثلا، ما هو سيدنا موسى كي مشى يقابل في ربي في طول سيناء، انه لا هو عدنا 30 ليلة ونزلناها 10 الى اخره، ومن بعد مشى يقابل في ربي قال له اخلع عليك انك بالوادي المقدس طول. احنا وش بهم مال نبينا كي مشى ربي الفوق مش في طول سيناء ما قالوش اخلع عليك يا ودي، راه اعطينا كيفاش يلزم نفضل علمك بعلمك بيا وتجعل منها النظرية لتفوق المسلم على غيره، لتفوق العربي على غيره. راهو هذه الثقافة اللي أنا سميها العنطرية الفارغة. شنيه ومش هك قل لك ويلقى لك سبب قالوا لا فريما يعطيه صح. قل لك وحن ابني عباس ويسير ديما هكاك في أغلب الحيال وما أبو هريرة وشنو كيف كيف قل لأن حذاء موسى كان من جلد حمار ميت. هذا كلام بالله اللي بجد يعني مازال نقريو فيه للناس عيب معنا حقيقة. تأخر فكري فظيع معنا ما يجيش بكل معنا. المهم شعنا فيه معنا مش هذا اللي قلوا. إذن في كتاب الرسول السماوي اللي تذكرته يعني يرفع الفرق بين السماء والأرض، وشعنا يخضع الأرض لنفس القوانين اللي يخضع لها السماء، أنه ليس من فرق بين علم الفلك وعلم الفيزياء. وهو مثلا يرفضه أرسطو رفضا تاما، يرفضه ابن سينا رفضا تاما، يرفضه الجميع، لأن علم الفلك غير علم السماء، ليس كعلم الأرض. هذا أكثر من هك يطلع جنة الناس الكل. قلوا تو احنا قول الشمس مثلا، الشمس هي الضوء علينا، هي يعني هي متاع التفاؤل، هي متاع الأنوار إلى آخره. جي قال لي يقول لا، الشمس فيها بقع سوداء، فهي ليست بيضاء كما ينبغي، وليست ساطعة الأنوار كما يدعى، وإنما هي فيها بقع سوداء لتش سولير، ويعمل فيها مقالة عذبوه على، يقول لهم يودي أخزر هونهم لتش سولير فعلا موجودين. لا علاش مش ممكن بالنسبة لي هم الموجودين، مو بس هذين عم نفهم. روح قال لي عنده شوية عيب يعني ما ينجمش يفهم أن الأخين ما يفهموش، مش مثلا عندهم إرادة سيئة برك. هو عندهم إرادة سيئة لكن مش هذا كبرك، الإرادة السيئة مدعومة بذكاء محدود. هذا كعلاش من أهل لأنه يقول يا ودي هاي البقع السوداء ويعطيه لتش سولير، هذا رسالة عملها 2012-2013 يعني 1610 برا السماء والأرض كيف كيف، الفيزياء والعلم الفلك فات قانون كيف كيف. أما حتى كيما قال لي مشوارية تفهم سقوط الأجسام ولا تفهم دورة الكواكب سيلة مملوة، قال لي مثل ديكارت يقول لك المقلاع متاع الصغار هاش تعرف المقلاع ولا تحط فيها حجر ترمي كيف كيف، تبع الصاروخ بالمقلاع إلى كله كيف كيف نفس القانون. هذا ما كانش يضر لأن ليس ممكن أن نرى التغيير في السماء أو في كائنات السماوية، وهذا كاش يرفضوه. قلنا لا، هذا قلت لكم راه ما في الارض هو ما في السماء، وهاو الحجه الثانيه هي اللي تاع السولار الف عاد هنا قولوا القائل انا قريته المره ذكرني ابو العلاء المعري، يعني قولوا ابو العلاء عنده قصيده رائعه من رائعه على قولوا اذا وصف الطائي بالبخل مادر، يعني الطائي هذاك المشهور بالحاتم الطائي، وعير قصا بالفهاهة باقل وضع عيي ما نعرفش يتكلم، وقص بن سعيد هذا خطيب الجاهلية خطيب مسقع يعني كما الأنبياء يتكلم إني. وقال السهال الشمس أنت خفية، يعني أنت مدرقة ومظلمة وحالة حليلة، معنى السهال معنى يعني قلوا احنا غبش المساء تقريبا الدنيا مش ظلام، مش ظلام ولكن إذا كان الشمس للظلمة. وقال السهال الشمس أنت خفية، وقال الدجال الصبح لونك حائل، وطاولت الأرض سفاهة. كيف كيف وطاولت الأرض سفاهة؟ الأرض وطاولت الأرض السماء، معنى لأن الأرض والسماء نفس الموعد نفس القانون نفس الشيء كلهم. معنى أبوه على العلاء جاب وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشوب بالحصى الحصى والجنادل. معليش باش نفسرها، فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دارك هازل. يعني هنا يعني فعلا كأنما هي ثقافة القرون الوسطى باكتشافات جاليلي هذه تنعى

سورة النجم اسمه الشعرى، إنه أنه لرب الشعرى. هذا الشعرى هي أبعد كوكب، اللي زحل، وزحل في اللغة العربية معنى إزحل أي إبعد، زحل يعني نقول إحنا زحل شرى المشتري مريخه بعد لورد مريخه من شمسه، فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمر القمر، يعني هكا السبعة ذوك باش تحفظهم، يعني كما ثم أشياء ذي حدث باهية حقيقة علمها لنا سيدتنا الله يرحمه، كما الشيخ ميس بوجميل ولا الشيخ محسن بوعزيز. ثاني يقول لك تقولش تخمم يعني فعل المضارع وقتاش يكون مجزوم، يجب تعرفها ما تقولش تخمم فيها بكل، تقولش تخمم ولا تغلط ولا أقول لك هك لم ولا ما ولا أمر والدعاء، شو فين تلقى لم ولم ما ولم الأمر والدعاء أراه فعل المضارع مجزوم. أمني ما تقولش الدعاء ربي زدني علم، ما تقولش زدني معناها زدني مجزوم، فمش حاجة أخرى معناها أعطيني كذا مش أعطيني، معناها هذا كما المتون هذيك اللغة هو الكلام المركب المفيد بالوضعي والنحو، قال محمد بن مالك أحمد الله خير مالك، يعني هذه ثقافة اللي هي تم حتى راه العرب عملوا حتى بتاع التريجونومتري وعملوا بتاع الجيومتري، معناها ما فيه شك يعني هي تحنط الفكر صحيح، لكن في النحو والصرف هكا تريحك من التخمام. مثلا وقت اللي تقرا التريجونومتري ساعات تغلط ما بين تانجانت كو تانجانت سينوس كو سينوس، يعني تولي تعمل لهم قصيده هكا اللي تحفظ بها واستحيل مازال تغلط فيها. انا عملناها احنا وانا صغار، عملناها باش ما حدش نغلط، يعني مثلا يعني كيفاش ماليش ان بي كومبليكي مش لازم. اما هذايا شنو تقول انت يعني كيف اننا يعني اكتشاف اقمار المشتري ان هذا الكوكب عنده هو بيدو مركز دوران الافلاك، واحنا قلنا انه مركز دوران هو واحد برك، هو مركز الارض مركز الكون، مركز الكون هو مركز الارض، هو مركز دوران الافلاك هو الارض وموحده فاذا بدنا نكتشف انه ثم مقر يعني قمر فكوكب اخر يتدور حوله اقماره، هو قال لي اكتشف اربع وما اكثر شوي تقريبا سته ولا سبعه يجي في البرك وبعيد منه، شفت كيف يعني انت تشوفه. بالتالي ليست الارض مركز الكون، والا على الاقل هناك مركزان لدوران الكواكب هكا من ما ثماش بكل ولينا اثنين قلعنا بعد ما تحيهم بكل، شفت كيفاش بدنا يعني الاشياء من هذا النوع معناها الى جانب اللي شفناها المره الاخرى، يعني وقت اللي ينظر الى القمر يعني يقول ان القمر اشبه ما تكون بالارض، فيها تضاريس وفيها جبال وفيها اوديه يعني كما في الارض، حتى حد ما كان يظن هذا. فكانما الثقافه العلميه اللي بدات منذ البابليين والمصريين ثم اليونانيين والعرب والأوروبيين اللاتينيين كلها بدأت ترحل، تشد رحالها لتشد يعني تحزم أمرها للرحيل، وهذا الرحيل يمشي ويعني يتفاقم ويمشي ويتسع حتى لا تكاد تلك الثقافة تعيش بيننا، هي لم تعد تعيش إلا في البلدان المتخلفة، أي التي لم تساهم لم تمارع لم تماشي الثورة الكوبرنيكية، رغم ومعنى وقت اللي تجي تقول أنت الكونغو وإلا شنو نقول لك بوه ماهيش حاجة، أما كي تجي تشوف العرب اللي كانوا جزءا من هذا من إعداد هذه الثورة الكوبرنيكية وجزءا حاسما، أنت تشوف قلناها أنت ذكرت بها بارك الله فيك، أنا يعني جاليلي معنى يعني ايش اسمه وحتى كوبرنيك يرجع لابن رشد معنى جاليلي ايضا ديكارت، او مش قول ديكارت اللي يجي يقول فلسفة ارسطو علم ارسطو ليس لي ان اصلحه، مش يصلحه راه ما يصلحش، شفت كيف لا مسالش سمحني ربما حتى كان سمعناها مثلا يقول لك ذاك بنشدها بامور بسيطة، ما هو علم الطبيعة؟ أن علم الطبيعة هو علم الحركة، قل لي شنية الحركة وإذا كان قلتها تعريف باهرة وهذاك علم الطبيعة، أن تعرف الطبيعة هو أن تعرف الحركة زي أرسطوت قال، جي قل قال لي بارك الله فيك جبرا أخذ هذا التعريف، لكنك يا أرسطو لم تفهم الحركة وبالتالي لم تفهم الطبيعة،
لماذا لم تفهم؟ لأن التعريف

0: أرسطو للحركة هو يعتبر أنه هو ويقول أرفض حتى أن أفرنسه، أي أقوله باللغة الفرنسية، لأنه على غاية من العبثية، أبسورديتيس تبسورد ما عنده حتى معنى. شوف موتوس است أكتوس أنتس إن بوتنسيا بروت إن بوتنسيا است. خل أنا منش بسترجع أو خليها تدبر راسك، هو حفظها حفظها كذا مقرأ وكسروا بها راس همني. هيجي يقول مودي ماذا يرى وما عندهش حتى معنى، يعني مش على خطر قريت عند الأستاذ الفلاني وإلا قريت العلم الفلاني. قلت لي هذاك علاش ديكارت خير من أساتذته، يلزم يكون خير من أساتذته. فيقول أنا راني مش نخليها كايما نجمش ومش هكا. مثلا بالنسبة للقدامى أرسطو راه مثلا نفس التعريف هذا بالحرف الواحد تجده عند الغزالي في شو اسمه كتاب، عنده كتاب اسمه منهاج العلم أو منهج العلم أو منطق العلم وحاجة من هذا، فيه جميع التعريف التي يقدمها هي تعريف أرسطي. وبالتالي إذا كان تعريفك أرسطي فلن تتجاوز أرسطو، بين أخذه ذكر يقول لا لا أصلحه ولا أوضحه بل أرفضه وأستعيذ عنه بعلم آخر تماما جديد تماما. هذا يعني يقول لك مثلا يعني إيش معناه، يقول لك الحركة هي فعل ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة، يعني ذا عند ابن رشد تلقاها، عند ابن سينا تلقاها، عند الغزالي تلقاها، عند جميع علماء العرب وجميع العلماء الأوروبيين. يعني باش من قلنا هو علم واحد، مش علم أوروبي وعلم عربي وعلم لاتيني، لا لا علم واحد. فالمنطقة هذه بكلها التي فيقول ذكرت لهم عنده حتى معنى، مش هكا يقول لك شوف كيف. ويقسمون الحركة إلى أنواع، موتوس أد فورمام، موتوس أد كالورام، موتوس أد كوانتيتام إلى آخره. يعني الحركة حسب الصورة، يعني يكون عنده صورة يصبح صورة أخرى، يكون مثلث يولي مربع يعني يتغير تغير الشكل. موتوس أد كالورام يكون ساخن لكالوري، يعني يكون ساخن يصبح برد، هذيك تسمى أيضا حركة. وإلا موتوس أد كوانتيتام يكون كثير يصبح قليل، وإلا يكون قليل يصبح كثير. قل هذه كلها ما عنده حتى معنى. الحركة هو يأخذ معيار جديد للحركة، هو يقول كحركة نقطة التي يتشكل منها المستقيم. شوف حقيقة الثورة، شوف إيش معناها. تو إذا كان تأخذ نقطة فان بوان إيديال هكا معناها والإيديال وتبدأ تتحرك بس تكون موقف مستقيم، هو مجموعة حركة مجموعة نقاط أو نقطة تتحرك فترسم المستقيم. سي سي كل نوبتي بار لو ديبلاسمون دان بوين سي تو معناها بار لو موفمون دان بوين. إذا كان بدأت كذلك، شوف الذكاء معناها مش كيفاش شيء جديد تماما. إذا كان مش تاخذ قولوا هكا الحركة بدأت بالنقطة ألف وبعدها مجي النقطة باء وبعدها مجي النقطة س وبعد ما تجي إلى آخره، يعني أبا جدها وزحت كلام إلى آخره إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأنها إذا بدأت من ألف لماذا تريدها أن تقف عند الدل؟ لأن المكان الذي في الحركة هو مكان إقليدي متجانس أوموجان، كل النقاط فيها متساوية، معناها أنفيني لا منتهي لا يتناهى. يعني ثم ألور يعني أوموجين إيزومورف، يعني له نفس دائما نفس الشكل لكن إيزومورف لما فورم. إيزوتيرم ما فماش بقعة سخونة وبقعة حارة، ما فيش مكة ودار شعبان، لا لا كلهم كيف كيف. بالتالي ما فماش بقعة يجب أن يقف عندها الجسم إذا بدأ يتحرك، فإذا بدأ الجسم يتحرك فإنه سيبقى متحركا إلى ما لا نهاية له. مش كما تقول أنت الخروج من القوة زي الفعل، إذا خرج من القوة من الوجود بالقوة قل واحد اليوم الكمون كامل، فإذا القوة عندها تنتهي الحركة. فحركة أرسطو، حركة الغزالي، حركة ابن سينا، حركة جميع فلاسفة العصر الوسيط والعصور القديمة هي حركة متبدأ لتنتهي، بينما حركة ذكرت إذا بدأت لن تنتهي، وهو ما نسميه مبدأ العطالة. هذا ماذا بيا نخصه لسيدي سفيان يعني معناها نقولوا احنا معناها ولو نخسلوا ربما حصة باش نفهموا شنو هي مبدأ العطالة. أما راهو قل لك راهو إذا كانت نحي مبدأ العطالة كل علمنا من كوبرنيك حتى لاينشتاين ينهار. شفتك كما كل الحجرة نتاع شو اسمه اللي بنا قصر ندير شو اسمه سنيمار شنو هاك الحجرة، قال الحجرة دي بكل البنية الكل مركز عليها، كل البناء العلمي الحديث كله مبني على هذا المبدأ الذي وضعه ديكارت، والذي بعد نيوتن يحطوا أول القوانين ويبدأ ديكارت. لكن جاليلي مثلا تحدثوا عليه شوي، لكن جاليلي ماهوش كما ديكارت، ماهوش واضح. علاش مش واضح؟ لأن جاليلي يعني يتحرك على الأرض، وذكر بعد أينشتاين مش يفضل جاليلي على ديكارت ونيوتن، يعني الاسباس إيكورب معناها منحني كيف كنت تسألوا كاشي أينشتاين أمني ولا، وذاك علاش هو الريلاتيفيتي سماها الريلاتيفيتي دو جاليلي أو جاليليان. وقت اللي كتب الكتاب نتاعو مش كتاب، المقدمة نتاع كتاب جاليلي ترجم الإنجليزية، وقالوا له عمل المقدمة، عمل مقدمة رائعة ويبين فيها مدى يعني طرافة العمل ومدى الآفاق الفكرية التي فتحها جاليلي لأينشتاين وللعلم الحديث. فنقولوا احنا لهنا معناها هذا مبدأ العطالة باش نفهموه. رب قلت كل ذلك نار، ولكنه من أبسط ما يمكن أن يفهمه البشر. ما ثماش واحد، أنا نأكد لك ما ثماش واحد ما عرفوش بما فيه يوسف. أسأل يوسف يجاوبك اش معناها. شوف كي تلقانا واقفين سيدي يوسف بشوية بعد نرجع له بشوية، مثلا مش نركبه في زنا وعزيزة في الكار، تلقانا واقفين وبعد السائق ينطلق، لكن ينطلق بشوية رعونة، كونوا واقفين شنو اللي جرانا؟ تقول تالي هكا ولا اش طيح التالي؟ شكون دزك التالي؟ حتى عد. اذا كان فقه يمشي السفور ويجي لا قدر الله حاجه على غفله ويشد ينزل على الفرامل فتقف السياره، شنو اللي جرانا؟ بكلنا نمشيو بحذاه هكا ولا، يعني كنا معنا مره نوخروا مره نقدموا دون ان يمسنا احد، دون أن تفعل فينا قوة خارج عنه. فما حاجة أخرى مثلا تقول أنت، أنا حكاها لي أستاذي الله يرحمه أستاذي مسيون بشار اللي عملت معه الأطروحة السنة الثالثة الحلقة الثالثة على كان، هو أصله مش فيلسوف، أصله بيلوت دو غير، بيلوت يعني يسوق عمل مش عمل لما أنا حقيقة حسب، قال لي فهمني وقال لي نهارتها قدمت استقالتي ورا واحد إني عمل خطأ في حرب الفيتنام أو أخ جعله يخطئ، قال ضميري ما روحت ومشى قيد في الفلسفة وعمل لأجريغاسيون وعمل قعد 20 عام وهو رئيس لجنة التبريز في فرنسا الله يرحمه، من حقيقة إنسان رائع من علم وأخلاق كبيرة. يعني شو يقول؟ يقول وقت لي مثلا الطيارة هذا على جبهة تقول لك مش تعمل قنبلة في البقعة الفلانية وهي تلقاها تمشي كما يقولوا 800 كيلومتر في الساعة، فين يلزمها تلوح القبلة لارجيلا لشو أكل ديستانس. هذه أيضا البرنسيب دا ديكارت، كل ذلك صعود الطائرات نزول الطائرات يعني كلها التي ستعتمد عند ديكارت بالخصوص، عند نيوتن بشكل أخص بشكل أوضح، لا ثم عند بقية العلماء إلى حد الناس هذا، وهي التي بها تصعد الطائرات وتنزل الطائرات، وخاصة عندما أضاف الشيخ الآخر هذا كيبلر إني اللي تجز ما هو ذاك تجز باش يعيش، يعني ديما حتى احنا كما قلت المتنبي يعني يقول لكم تاه هجاء ونشو يا ودي راهو ما عندوش باش يعيش، معناه أنه يلزم يعيش، ما عندوش لا أرض لا عنده في تجارة لا عنده خدمة ما عنده شيء، يعني يلزم يعمل قصيدة في فلان ويمشي له، خاصة إذا كانوا كما سيف الدولة ما يستاهل يولي يبدع وياك يعطيه فلوس. هذا الناس حتى في أوروبا مش غيرتوا مثلا ما حكيت لك أنا على كانت، يعني كان يقرر تلامذة تخلصوا يعطوه الخميسية متاعه كما احنا نعطيه الخميسية متاع المدب، لأن يعني الأستاذ والمعلم ك شو اسمه هو يعني كموظف الدولة في القرن 19 قبل كان المعلم والأستاذ أن بريتر في الكنيسة، يسكن في الكنيسة ويعيش في الكنيسة، وبالتالي ما عندوش أجر. أما الآخر كان ما عندوش لا فين يسكن لا عنده فين يأكل، دونك يلزم التلامذة تخلص. في القديم أيضا كان هكاك الشعراء متاعنا إلى آخره، يعني جاليلي كيف جاليلي ما كانش يعني ثم عائلة ما تبنيته هي توكل فيه وتشرف فيه إلى آخره، وذاك علاش هو 1910 دال الكتاب هذاك المساجي سيلس الرسول السماوي. أنت تشوف كيفاش العلم وتغير العلم تغير المجتمع، هذا كله ستنتج عنه فلسفة رائعة هي فلسفة العصر الحديث، وستنتج عنها أيضا سياسة رائعة بصرف النظر عن محدوديتها عمليا. مثلا روسو سيسمى اسمين، روسو يسموه كوبرنيك فلسفة التربية، ويسموه فلسفة كوبرنيك السياسة في العقد، لأنه يعني عمل إيميل وعمل أي إن المقاس يبقى كوبرنيك. ديكارت فعفوا شو اسمه الشيخ كانت قلت لك تبقى أنا سأبني فلسفة على طريقة كوبرنيك، ميتافيزيقا مش فلسفة ضربات، بحيث هذا علاش نقوله ونأكد لك معنا طول حياته ونسألش ما قراش العقد المحض العقل المحض العقل العملي وما قراهمش بكل عمره، ما قراه قرى نيوتن، قرى ليبرسيب ماتيماتيك دو نيوتن، عمل كتاب في الأسترونومي، عمل كتاب في الجيوغرافي، عمل كتاب في الأنتروبولوجي، حيث يعني كان يعني يشتغل بتدريس العلوم ليثري ذاته. حتى ذاك لما كتب كتاب لقد العقل المحض كان قد استوعب جميع علوم عصره، حقيقة من أروع ما كتب يعني منذ ما نعرفش أنا جمهورية أفلاطون حتى العصر الحديث.
1: كل الشكر لك المتجدد والامتنان أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبالة، متعة متجددة وحقيقية الجلوس إليك والمكوث في هذا البيت برنامجك بحباء الحكمة، كل الامتنان والمحبة والتقدير الدائم لهذا المجهود المعرفي الممتع. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج حباء الحكمة مع أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبالة معد هذا اللقاء. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي بن جبالة في الأعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان في المسائل التقنية لهذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبالة وسفيان العرفاوي.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان للنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم عبر

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي،

مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحنين الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريين كثر كأنطوان الشوى والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردلية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردلية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان ميل عليا حبة والطار بين الحنان على جناح المحبة من فوق ظهر الحصان.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت للمؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة كذلك متابعة مسار من مسارات فنان لافت للانتباه، أكاد أقول فنان استثنائي حتى لا أقول عبقري. هذا الفنان هو أورسون ويلز. أورسون ويلز له تاريخه، وهذا التاريخ لعله يبدو أشبه بالأسطورة، لكن إذا ما أمعنا النظر وتابعنا ما أنجز ما عاش من تجارب من إنجازات، ما اختار وتحمل تبعات اختياراته، نجد أنفسنا أمام عدد من الأحداث من الأفعال، أي من الحقائق التي لعلها تنقص شيئا ما من الميل إلى اعتبار ما قيل حوله أسطورة. تخيلوا أن هذا أورسون ويلز كان نجما بالمفهوم الهوليودي للكلمة، وكان كذلك مؤسسا من المؤسسين للتمثيلية الإذاعية الأمريكية، والتي ذهب فيها بعيدا بعيدا إلى حد أنه ترك أثرا في تاريخ هذا النوع من الفن، هذا النوع من الممارسة، بشكل لا يمكن أن يهمل الكلام عن أورسون ويلز عند الحديث عن التمثيلية الإذاعية، عند الحديث عن أثر الإذاعة في المتلقي. طبعا يمكن أن ننزل الأمر في إطاره التاريخي. إذن هل يمكن أن نتكلم عن الإعلام، عن الإذاعة، دون أن نتذكر ونحيل على ما أنجزه ذات يوم من أيام سنة 38، وتحديدا يوم الاثنين 30 أكتوبر، عندما بثت شبكة CBS برنامجا أطلق عليه The War of the Worlds، حرب العوالم، والذي على الأقل ما قيل وما حلل أن هذه المقاربة لفت الانتباه لأنها خلقت حالة اجتماعية، حالة ثقافية، حالة نفسية في عدد من المستمعين، منهم من يتكلم عن ملايين المستمعين ويتكلم عن هذا الخروج إلى الشوارع، هذا الاحتجاج. إذن فهو ترك بصمة لا يمكن أن تمحى، ولا يمكن أن يتكلم بصورة من الصور على التمثيلية الإذاعية ومرور المسرحيين والسينمائيين بالإذاعة دون ذكر هذه التمثيلية بالذات. إذن هذه الدقائق 37 التي استغرقتها هذه التمثيلية، ولعل من لا يعتبرها تمثيلية يعتبر أكثر من تمثيلية، إذن تركت بصمتها وسارت بعيدا. الوجه الآخر لأورسون ويلز الممثل، ولكن كذلك الممثل في المسرح وطبعا في الإذاعة والسينما. أورسون ويلز كذلك هو من أخرج من الأفلام ما أصبح كذلك، سنقول عنوانا، سنقول أن نقول نقطة تحول في السينما، من خلال شريطه الطويل الأول الذي أنجزه سنة 1941، أعني بذلك سيتيزن كين، المواطن كين، والذي ترك من الآثار في لدى المعنيين بالسينما ولدى سواء منهم الدارسين للأغراض، أغراض الأفلام ومواضيعها، وخاصة الذين لهم مقاربات وحول اللغة السينمائية. يبدو أورسون ويلز قد فتح فتحا في مجال السينما سنة 41 وشريطه الأول الطويل طبعا. يضاف إلى ذلك دوره باعتباره مخرجا في السينما في مواجهة الآلة الجهنمية مثل ما يقول كوكتو، المتمثلة في الإنتاج وسلطة الإنتاج، فكان من بين المخرجين الأوائل في السينما الذين سعوا إلى كسر سلطة المنتج المطلقة. فمعلوم أن في هوليود سيد الأعمال هو المنتج جهة الإنتاج، والمخرج في كثير من الأحوال هو أقرب ما يكون إلى موظف يوكل إليه أو توكل إليه مهمة إخراج هذا الشريط أو ذاك، أو هذا الجزء من الشريط أو ذاك. وكذا الأمر بالنسبة لكتاب السيناريو، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب الحوار، وطبعا سيادة المنتج في اختيار المواضيع، في تحديد طريقة كيفية تعاملها، في رسم أستطيع أن أقول يعني المقاربة الفكرية الإيديولوجية للفيلم. نرى أن أورسون ويلز دخل في نزاع مع هذه السلطة، وحاول أن يفرض حضورا لصاحب الفكرة، للمخرج، للسيناريست، ونجح في حالات وأخفق في أخرى. لكن كل هذا يؤكد أن أورسون ويلز استثنائي، ليس المخرج العادي، بل هو صاحب رأي، صاحب فكر، صاحب حس، وخاصة رجل إنتاج كذلك، رجل عمل، رجل ميدان. سنحاول في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة أن نقف عند بعض سمات هذا الرجل، نقف وإن بإيجاز عن المسار، مسار حياته، ونتساءل ونحاول أن نجيب على تساؤلنا كيف يمكن أن ينشأ هذا الفذ، وما الذي هيأه ليكون ما كان.

طرحت لكم هذه القطعة وقطعتين أخريين استمعت إليهما في هذا الأسبوع. أخذتها اقتبستها من ترس المضغوط موسوم بـ VIP Lounge وتنسب لي كيتي كونتي. كانت الأولى هوملس أو ساكن خارج من ليس له منزل. وسنستمع في بعد ذلك إلى قطعتين أخريين هما Hold On و Stimulant في من نفس المصدر. إذن نحاول بشكل موجز أن نقف على بعض من سمات حياة هذا الرجل. إذن أورسون ويلز اسمه الكامل هو جورج أورسون ويلز، واشتهر طبعا بأورسون ويلز. ولد سنة 1595 في 6 ماي في الويسكونسن، وتوفي في 10 أكتوبر 85 و900 ألف في كاليفورنيا. هو فنان كما قلت أمريكي، مخرج، منتج، كاتب سيناريو، مخرج مسرحي، رسام، كاتب، وكذلك ساحر أو إليزيونيست. لأن بيني شواغلي هذا الرجل أنه كان مغرم بخلق حالات سحرية أو الإيهام، خلق وضعيات تتجاوز وتخرج عن مقتضيات الواقع والفيزياء إن شئنا. وأول ما ظهر في المسرح طبعا، وبالتحديد مع شكسبير، فلقد أنجز من الأعمال الكثير. وإذا نظرنا إلى مسار حياته الشخصية نجد أن أباه كان صناعيا، يعني صاحب مصنع، وكان كذلك كثير السفر. واسمه ريشارد هيرت ويلس، وكانت أمه بياتريس ويلس ني إيفيس عازفة بيانو. ومنذ صغره يصف، وهذا الوصف له أكثر من دلالة، والديه. يقول كان أبي محبا للحياة تماما مثل العصر الإدواردي. كان يريد أن يقدم نفسه باعتباره مخترع، كان معطاء ومتسامحا، وكان محبوبا من طرف كل أصدقائه. أنا مدين له بطفولة طفولة سعيدة. إذن حببتني في السفر، ولعل السفر سنجد لهذا امتداداته في حياة أورسون ويلز فعلا. أما أمه ولعل لها أثر كبير جدا مثل ما سنرى، كانت امرأة بالنسبة إليه جميلة جمالا لا يضاهى. كانت معنية بالسياسة، كانت كذلك تمارس رياضة العسكرية، كانت تطلق النار، تستعمل البندقيات. ثم كانت خاصة عازفة بيانو وتشتغل في أهم الأوركسترات، وكانت ذات ميزات تميزها. يقول أورسون ويلز: منها أخذت حب الموسيقى، ومنها أخذت حب الفصاحة والبلاغة. ولكن يبقى الإنسان إنسانا في حاجة إلى أن يكتمل. هذا كلام أورسون ويلز وهو صغير كل الصغر حول والديه.
إذن هذه البداية توحي بأنه سيعيش حياة ملؤها السعادة، لكن سنكتشف أن والدي سيفترقان سنة 1919، يعني ذلك وسنه 4 سنوات، ويختار أن يذهب مع أمه. وفي سن 10 سنوات تتوفى أمه، ويتوفى أبوه. إذن نحن أمام يتيم، لكن هذا اليتم كان معوضا من طرفي، فقد وجد من يعتني به، وخاصة وهو في سن 11 التحق بمدرسة تود سكول فور بويز، وهي لعلها مؤسسة لها تأثير، لأنها كانت مؤسسة تعليم مفتوحة على الممارسات الفنية، تقع في وودستوك في الليلينوا، وكان يديرها روجي هيل. هذا المربي، استطيع أقول هذا المكون، هذا الفنان يعتبره أورسون ويلز أباه الفكري وصديقه طيلة حياته. وبالفعل ستمتد صلته بهذا الرجل حتى وإن ابتعد عنه، وفعلا قد علمه أسس، أولا السحر، ثم نزله منزلته في المدرسة حتى ينجح. إذن في سنة 31، أي سنه 16 سنة، ينجح في أن ينال شهادته، دبلوم، من المعهد، وينجز أول أثر له، وهو كتاب منجز في 3 كتب أنجزه مع روجي هيل، هذا المدرب، هذا الأستاذ، هذا الذي كان يؤطره، وكانت له به صلة، تتجاوز صلة التلميذ بالأستاذ العادي. عندما نال هذا الدبلوم، كان مفترض أن يلتحق بدراسة العليا. سنرى أن هذا سيكون له خيار آخر يخرج عن المعهود، سيختار أن يسافر. لكن قبل السفر، في سنة 30 وهو ما زال طالبا في تود سكول، ينال جائزة أحسن إخراج عن إخراجه ليوليوس قيصر، جوليوس سيزار، قدمته له الجمعية الدرامية في شيكاغو. إذن مع هذا طبعا اقترح أن يلتحق بهارفارد وبلار انستيتوت اوف شيكاغو، لكنه كان ميالا إلى نوع من الحرية، وهي تبدو لي ليست في متناول من كان في سنه. إذن يقرر أن يسافر إلى أوروبا، وسنه 16 سنة تقريبا، وفعلا يسافر إلى أوروبا، ويستقر منذ سنة 30 في إيرلندا. وكانت رغبته في أن يطفئ، كما يقول، ظمأه مما المتعة به الرسوم أو الرسم. وسيواصل ويلز ممارسة الرسم والتصوير حياته كلها، وكما هي حاله، أو كما تحكى الروايات الغريبة، ولكن بالنسبة إلى ويلز كانت معيشا،
إذن سيذرع إيرلندا كلها على متن رولوت، يعني يسحبها بغل نول، ويمر في أغلب بلدان إيرلندا. هذا طبعا يؤكد استثنائيته ويؤكد خروجه عن المعهود، وكذلك يؤكد أن له شخصية قوية وله رغبة وانفتاح على العالم تتجاوز انفتاح من كان في سنه. إذن سافر إلى دبلن عاصمة إيرلندا، ثم وهو لم ينهي 16 ذهب إلى باريس، وثم عاد إلى دبلن، ونجح في إقناع مديري ومديري جيت ثياتر ليلتحق بهم، وحاول أن يصنع لنفسه صورة، على الأقل نجح في أن تقنع المشرفين على هذه الفرقة ليلحقوه بالفرقة، وبدأ بدور أساسي. ومن وقتها طبعا أصبح ويلز يمارس المسرح بكل اندفاع وبكل جنون نستطيع أن نقول، ولعب عددا هاما من الأدوار في هذا المسرح. في سنة 32، إذن سنه 17-18، يبدأ بممارسة السينما بشكل يتماشى مع سنه، فأنجز شريطا قصيرا طبعا مع بعض أصدقائه للدكتور جيكيل أي مستر هايد، تلك العوالم الخارقة نشأنا. ثم سيعود إلى الولايات المتحدة سنة 34، يعني الرجل كان سنه 19 سنة، وتحرك بين القارات، عبر البحار، عبر المحيطات، وأمن لنفسه وحقق لنفسه ما كان يرغب فيه. وسنة 34 إذن سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يكن راغبا فيه كل الرغبة، ولكن كان ضروريا أن يعود لأسباب لعلها مرتبطة بالحالة السياسية وقتها. لم تكن الفترة مناسبة كل لهذا الشاب نظرا للوضعية الاقتصادية التي كانت تمر بها الولايات المتحدة نتيجة أزمة 29 الشهيرة وامتداداتها. فقدم عددا من الأعمال مع أستاذه وصديقه روجيل مجموعة من الأعمال التربوية المصورة، أطلق عليه اسم شكسبير لكل الناس أو للكل، وهذا الكتاب أو هذا المشروع مكنه من العودة إلى السفر، وإلى السفر نحو أفريقيا الشمالية. مع عودته انفتح له الباب في أوف برودواي، طبعا برودواي هو مجموعة المسارح الرسمية سنقول، وأوف برودواي هي المسارح الهامشية وعلى هامشي هذا الأصل، طبعا سينشأ بعد ذلك أوف برودواي. إذن بدأ يدخل نستطيع نقول في مؤسسات
يقوم عليها وتقوم عليه الممارسة المسرحية في الولايات المتحدة الأمريكية. فلعب في فرقة كاترين كورنيل، ولعب في دائما مع شكسبير روميو وجولييت. وطبعا هذا فتح له أبوابا أخرى، ومن حظه أن روجر هيل هذا أستاذه وصديقه طلب منه أن ينظم مهرجانا مسرحيا، سمر فيستيفال أوف دراما. إذن يعني هذا الشاب الذي لم يتجاوز لم يصل حتى 20 ينظم مهرجانا كاملا طيلة الصيف، ويلتقي طبعا تنظيم هذا المهرجان يعني ذلك لقاء مع الممثلين مع المخرجين مع الممثلات. إذن ستكون فرصة لكي يتزوج بإحدى الممثلات دون أن تطول طبعا مدة هذا الزواج. في نهاية هذه الفترة سينجز ويلز فيلمه الأول The Hearts of Age of Age، إذن قلوب العمر نستطيع أن نقول، وهو فيلم قصير صامت يدور 8 دقائق، وكان فيه سعى فيه إلى الهزء من العوالم الشعرية إن شئنا الخارجة الشعرية التخيلية التي ابتدعها جان كوكتو. إذن فهو دخل في نوع من النقد الفني لمن كان له صيت في ذلك الوقت، طبعا جان كوكتو في الكاتب والمخرج والشاعر الفرنسي الذي ارتبط بحركات لعبت دورها في إقامة الثقافة الفرنسية الحديثة. وبقيت طبعا هذه المنجزات في امتداداتها. إذن هذا الشاب إذن يدل أنه على اطلاع على هذه المنجزات، إذن منصت لها ومتفاعل معها تفاعلا لا يخلو من نقد يتماشى مع سنه ويتماشى مع اندفاع ذلك السن. ثم هذا النقد كان إنجازا فنيا في ذاته. لا ننسى أن جون كوكتو مع جون ماري أنجزوا عددا من الشرائط من الأفلام السينمائية. لم يكن الأمر غريبا عن كوكتو أن يجيبه أورسون ويلز كذلك بالأفلام بإنجاز فيلم ساخر إن شئنا من عوالمه. الجديد الذي سيلفت النظر إليه أن

ليكوس في سكوتشلاند أعدها إعدادا، طبعا أخرجها عن تلك العوالم الباردة والتي تسيطر عليها، مثلا نقول يسيطر عليها الضباب معروف، أدخلها في مناخ كاريبي، استوحاه من التاريخ الحديث لهايتي، واختار أن يكون كل الممثلين للأدوار التي تقوم عليها حبكة ماكبث كلهم من السود. وطبعا أولا هنا أن يختار أن يكون الممثلون من السود ليس أمرا دون معنى، بل هو لافت كذلك. لا ننسى ما كان عليه إلى حدود سنوات 60 حال السود الأمريكان من أصول إفريقية. إلى حدود 60 كان هناك ميز عنصري، كان هناك يختار أورسون ويلز وهو من عائلة موسرة وبيضاء مسيحية، إذن أن يكون ممثلوه من السود وأن ينزل ماكبث في إطار يخرج عن عوالم شكسبير وينزلها في هايتي. وطبعا لسورسيير ما معروف ماكبث عنده يصبح يحولهم إلى فودو، إذن إلى دي بريتريس فودو. وكان هذا العمل لفت الانتباه بشكل جعل الصحافة والنقد لا يمكن أن يتجاهلوه، حتى وإن اختلفوا معه، بل أكثر من ذلك حتى وإن وقفوا ضده نظرا لهذا الموقف الذي أخذه. ولقد آل الأمر إلى أن قدم استقالته من الفرقة لأنه لم يكن الأمر مقبولا، وسنة 37 سيؤسس فرقة جديدة هي ميركوري ثياتر، دائما مع أستاذه وصديقه الذي آمن به، وستكون أول مسرحية ينتجها ويخرجها هي جول سيزار، يوليوس قيصر. ولكن من جديد نزل مناخات يوليوس قيصر في عندما أخرج هذه المسرحية في عوالم الفاشية الميسولينية 37، لنتذكر ذلك الوقت في انتظاري أن تنشأها طبعا، أن تقع الحرب العالمية الثانية والتي سيكون ميسوليني والفاشية إلى جانب النازية طرفا فيها. من جديد يتأكد أن لأورسون ويلز رؤى تخرج عما كان سائدا، بل رؤى لا تخلو من نضال يتمثل في مواجهة هذا الخطر الذي يداهم أوروبا، ولكن من ورائه يداهم قيم الإنسانية.

ما زلنا مع أورسون ويلز وعوالمه وبيان ومسألة مساراته. إذن لقد وقفنا على عدد من السمات وسمته وأخرجته عن الفنانين العاديين في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مولود عام 1905، عندما نرى ما استعرضناه كأننا أمام رجل أنهى يعني منجزه، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية كثيرة وبطريقته، وأنشأ فرقة خاصة به. إذن وواجه قضايا الإنتاج بمفهومه الاقتصادي، إضافة إلى اختياره مقاربات تدل على مواقف فكرية وإيديولوجية تخرج عن السائد. إلى جانب المسرح، كان في الآن نفسه مأخوذا إلى الإذاعة. الآن سنقف قليلا، أنه وهو يمارس المسرح وهو يتهيأ للسينما، كان في الآن نفسه مرتبطا بالإذاعة، فأنشأها وأنجزها منذ سنة 35، أي وقد وصل السن 20. إذن أنجز منذ 1935 أعمالا في الإذاعة. كان البرنامج عنوانه The March of Time، إذن سير الزمن، أو وكان بصوته الحار والجهوري قد جلب إعجاب المستمعين. واستمر عمله في هذه الإذاعة وفي هذه الحصة بالذات مدة 4 سنين، فأنشأ على الأقل 15 حصة، وهذا أدى به إلى أن طبعا وجد صيته ومكانه، وهو ما دعا سي بي إس أن وهو ما دعا لشان سي بي إس إلى إمضاء عقد معه لإنجاز، وهذه في هذه الحالة تمثيليات إذاعية. وكانت المقاربة أن هذه التمثيليات الإذاعية تكون عبارة عن إعداد لآثار وروائع أدبية. إذن أولا الإعداد ومواجهة نصوص أدبية، يعني يؤكد من جديد أولا المرجعيات الحاصلة للرجل للفتى، وكذلك هذه الفرصة للعمل بين مقاربتين في الكتابة. الكتابة وغالبا ما كانت هذه الأثار أثارا روائية أو شعرية، كيف يعيد صياغتها لتصبح تمثيليات إذاعية. وهذه هذا المسار الذي أخذه كان فرصة لتأسيس فرقته ميركوري ثياتر. هذه الفرقة سنجد أنها ستصاحبه، سيفرضها مثل ما سنرى في السينما، وأمر ليس واردا كما قلت في منطق الإنتاج السينمائي الهوليودي. إذن فهذه فكرة الفرقة هذا هام جدا، يعني العمل مع مجموعة
وتشريك هذه المجموعة، واقترح أن تكون هذه الحصة الإذاعية عنوانها Mercury Theater on the Air، إذن مسرح ميركوري مباشرة. واختار أن طبعا في منها حصة أسبوعية تتطلب شغلا كبيرا، فاختار عددا كبيرا من الروايات، منها ما هو أمريكي ومنها ما هو أوروبي، ثم كذلك أعاد صياغة مسرحيات، ودائما لشكسبير موقع هام في هذه التجربة. إذن هذا المسار تلاحظون، يعني يتساءل الإنسان كم يمضي من وقت، يمضي من وقت لينام. إذن المسرح، السينما، وأضيف ذلك الإذاعة، وهذه الإذاعة، إذن هذه الحصة التي تتطلب اطلاعا على آثار أدبية ورواية أدبية وإعادة إنجازها وكتابتها. نحن بدأنا نفهم نوعا ما ما الذي كان وراء هذا الاستثناء. نستطيع نقول هذه العبقرية التي مثلها أورسون ويلز.

0: حضرات السادة والسيدات، وقفنا على بعض من وجوه مسارات أورسون ويلز الفنية، وانتهينا إلى حضوره الإذاعي وهذا المشروع الذي دخله بتكليف لا محالة من إدارة CBS، والتي كانت فرصة لإنشاء فرقة ميركوري ثياتر وترسيخها ولزيارة الآثار الأدبية سواء من المسرحية أو الروائية. لكن في هذه في إطار هذا البرنامج سينشز حرب العوالم التي أعطيني فكرة أولية عليها. سنخصها ببحث في الحلقة الحصة المقبلة تكشف لنا بعضا مما قام عليه هذا الأثر الذي حير الناس وكتب فيه من كتب. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، الموعد مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 20 جوان 2026. لقاءنا ينطلق الآن، وأمسيتنا وصالونا الثقافي ينطلق الآن، ونتواصل إن شاء الله مع بعضنا إلى حدود الثامنة مساء مع مجموعة من الاستضافات وباقة منطقات من الأغاني اللي تأثث هذا اللقاء وهذا الموعد. هذا الموعد اللي ترافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية نوجه لها تحية زميلتي مريم جارة، ومن أمام ميكروفون استوديو ستترافقكم شيراز شوالي. وأول نغم اخترناه في هذا اللقاء في هذا الصالون الثقافي شهرزاد أحب اسمك.

0: الثقافية راديو كوتوغال نقطة تي ام. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم، أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
9: الشوالي. من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم مع صالون الثقافي 5:30 على موجاتنا، أولى إطلالاتنا، أولى شرفاتنا نفتحها على ولاية بنزرت، تحديدا دار الثقافة بغزالة، للحديث عن تتويج الفنان والمنشط الثقافي خالد الهذلي. على تحصلوا على جائزتين في مجال الفن في خدمة البيئة، وذلك تقديرا لمساهماته التربوية والفنية في دعم الوعي البيئي لدى الناشئة. ألو، مرحبا بك خالد.
10: مرحبا بك شيراز، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة ثقافية، يعطيكم الصحة على هالاستضافة هذه، وإن شاء الله ديما متألقين وديما من حسن إلى أحسن.
9: إن شاء الله مبروك عليك، أكيد عمل متواصل تقوم به في دار الثقافة بغزالة، برنامج ديما ثري، وخاصة في تحفيز الوعي، الوعي لدى الناشئة، الوعي البيئي، أهمية المحافظة على البيئة.
10: بالفعل يعطيك الصحة وألف مبروك على ولاية بنزرت، وأيضا خاصة ناشئة بمنزل عبد الرحمن، وأيضا دار الثقافة غزالة. أنا عمي وكنت منشط بدار الثقافة منزل
9: عبد الرحمن، نعم،
10: وكانت الانطلاقة متاعي وأنه باش نشارك في هالمسابقتين هذوما كانت من خلال أطفال منزل عبد الرحمن بحكم قرب المنطقة هذه لبحيرة منزل عبد الرحمن وما تخلفه منزل عبد الرحمن من إشكاليات بيئية خاصة، وهي التجربة هذه خلت وأنه نحظى بمشاركة مميزة من خلال الأطفال اللي هم أبناء المنطقة هذه، أبناء المنطقة اللي يعرفوا

0: كان منشط بدار ثقافة
1: بغزالة،
0: دونك يعني باش نحيي شوية هاللبس هذا متاع أنه منزل عبد الرحمن وغزالة، احنا في مدينة في ولاية
1: بنزرت. نعم،
0: دونك أي احنا جنود من مؤسسة من وزارة الثقافة وين يحطونا نخدموا على رواحنا، ومعنا حتى مزية من في كل ربوع
1: جمهورية تونسية. نعم، هو تتويج لتونس ككل، خاصة نحن المهم بالنسبة لنا احنا خالد انه يكون موجود هذا الوعي، الوعي البيئي، الخطورة اليوم اللي نعيشوها، الاختلال التوازن البيئي، التلوث اللي احنا اليوم نعيش فيه، لازم احنا نعديه الرسالة توصل للأبناء متاعنا للجيل الصاعد كيفية المحافظة، ويكون واعي باش يحافظ على البيئة متاعه، لأنه باختلال التوازن أكيد تختل الحياة على سطح الأرض.
0: بالفعل شيراز، وأنه هو هي مبادرة من وزارة البيئة.
1: نعم،
0: عن طريق برنامج إيكو باك، وايضا بالشراكه مع وزاره الثقافه.
1: نعم،
0: من خلال المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بنزرت. دونك الشراكه هذه اعطت انه باش يكون فما مسابقات، وفريقا من المسابقات من بعد باش يتوج بدوره اولى تاسيسيه.
1: نعم،
0: لالوان البحيره اللي قامت اقيمت في بنزرت على
1: ثلاثة أيام. نعم،
0: من 11 إلى 13 جوان، وكانت الانطلاق في منزل عبد الرحمن، ومن بعد في المرسى القديم ببنزرت، ومن بعد في الاختتام صارت في مدينة جرزونة على ضفاف
1: الميناء القديم
0: القناة.
1: نعم،
0: دونك البلايس اللي فيها لونتوراج متاع البحيرة متاع بنزرت اللي هي تعاني من مشاكل نتاع مشاكل بيئيه. دونك احنا في الجائزتين اللي وهو مشروع الاولاني مشروع مسرحيه، وخدمناها من الفكره الى الانجاز بمعيه الناشئه من بين من 10 سنوات الى 15 سنه. الاولاد هذوما خادمين معايا، اللي عنده عامين 3 سنين واللي عنده 5 سنين. دونك خدمنا مع بعضنا انطلاقا ماك تعرف انت المساج اللي وصله الطفل للطفل ولا للطفل للكهل يكون خير من اللي يوجهه يعني كهل لكهل.
1: نعم اكيد،
0: في الظروف هذيا دونك ديما تسمع من عند الاطفال، وانه المساجات نتاعهم توصل بسلاسه وتوصل يعني تاثر الأطفال، يؤثرون في المحيط متاعهم خاصة في الشرائح المجتمعية.
1: نعم،
0: الموجودة فيه.
1: نعم،
0: يؤثر على أبوه، يؤثر على أمه. دونك باهي برشا، وأنه التحسيس وأيضا التوعية هي خدمة الفعل الثقافي وتوظيفه بشكل، وأنه يكون توعية وتحسيس بمخاطر التلوث البيئي المحمول على بحيرة بنزرت.
1: نعم،
0: دونك قرابة يعني 10 ناشئة يعني من اللي يقرأ في الخامسة ابتدائي حتى اللي يقرأ في النوفيا ماني
1: 9 أساسي. نعم،
0: 9 أساسي يعني نحصرها بشريحة اليافعون. دونك هذوما هما اللي تنقلوا على عين المكان، هما بيدهم يستحضروا حاجات موجودة في البحر هذيك، وهما يعيشوا في المنطقة هذيك. دونك الانطلاقة كانت منهم الفكرة، زادة كيف جات من عندي أنا الفكرة، لكن هما حاسوا وطوروا فيها.
1: نعم،
0: وعملوا بحث كبير خاصة مع صيادة، مع الناس المتواجدة على محيط البحيرة. دونك أنتجنا مسرحية، بدينا من النص، من بعد عطينا انت الطفل كي تعطيه مبدا المشاركه يحلم بها، حتى كي تكون انت كاتبها نص انت كاتبه، كي انت تعطيه مبدا المشاركه ويدخل فيه فعليا يولي هو مشارك.
1: نعم،
0: ب80 و90%. وانت تعرف اللي من بعد باش تنجح بيه المشروع هذيك او المسرحيه هذيك، مسرحيه صرخه البحيره فيها 10 تلامذة ياسمين ميهوب، ياسين الحشاني، محمد إسحاق،

0: أيضا وهيب الحشاني، أيضا أيوب الفرجاني، دينا عمادي، أمان الله زواوي، أميمة الفقيري،
1: نعم.
0: تيمة جبالي، يعني عديد الأطفال من منزل عبد الرحمن ورواد دار ثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن اللي كانوا مساهمين في هالإنتاجات هذه. دونك هذه الجائزة الأولى اللي صارت على المسابقة البيئة الثقافة في خدمة البيئة، والجائزة الثانية اللي هي مشروع تم اقتراحه على مجموعة من المختصين في نوفمبر 2025.
1: نعم.
0: المشروع هو مشروع مسرح العرائس، اسمه عرائس البحر تحكي حكايات. دونك حكايات بيئية من منطلق المخزون الموجود في منزل عبد الرحمن، وأنه نعرف قرية منزل عبد الرحمن هي الركيزة الأساسية متاح البحار، وأيضا المتزوقة اللي هي بما يسمى بحيرة بن زرت، ولا البحر متاح اسمه المتزوقة، ما يحلو لسكان مدينة منزل عبد الرحمن أن يسميوها. دونك المتزوقة هذه هي طابع الخصوصي لبحيرة منزل عبد الرحمن، طابع الخصوصي لمدينة منزل عبد الرحمن. دونك نجحنا في هالمسابقة هذه وجينا المشروع متاعنا جاء الثاني.
1: نعم.
0: دونك الكل في إطار بيئي، في إطار تحسيس وخدمة الناس على أنه ينجموا يطوعوا لتحسيس آبائهم وأقرانهم والناس اللي معاهم في المدرسة، في الشارع، في البلايس الكل، في المؤسسة اللي يمشيوا لها ويحضروا فيها في النوادي. هذا الكل يخرج لنا جيل ينجم يكون واعي ويكون حاسس بأهمية أنه نحده من ظاهرة التلوث اللي هي في شكون يعني يلزمنا نكونوا في طبيعة جميلة وطبيعة تنجم تعيش بصحة جيدة.
1: نعم.
0: دونك هذا هو يعني
1: نعم
0: هذا هو المشروع. دونك في ختام هالمراسلة او ختام
1: المداخلة، نعم
0: المداخلة هذه، شكرا لمندوبية الثقافة، شكرا لسي فوزي بن قيرات مدير المندوب الجهوي، ايضا سي رضا الغربي اللي هو رئيس مصحة المؤسسة العمل الثقافي اللي هو موجود على رأس التنظيم هذا، أيضا من ليكوباك مدام الغربي، زاد كيف دار الثقافة منزل عبد الرحمن ومديرها محمد المشرقي، أيضا مدير متاعنا اللي هو مدير دار الثقافة رسالة جاد المصباحي اللي هو زاد كيف أعلن دعمه، وبالرغم أنه أنا في يعني الخدمة متاعي في منزل عبد الرحمن لكن أثر ويكون متواجد، وأيضا يكون دعم لي أنا باش نكون موجود في التظاهرة هذه. وزاد كيف منزل عبد الرحمن وأولياء من تلامذة اللي أبنائنا اللي خدموا ولا أداوا،
1: نوجه لهم تحية يعطيهم ألف صحة. نعم نعم
0: هذا هو.
1: نعم شكرا لك خالد الهدلي، ألف ألف مبروك مجددا على هذا التتويج، إن شاء الله ديما موافقين. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة كأن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
3: أرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء مع صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تم منذ قليل مساء اليوم السبت 20 جوان الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان منظرة البكالوريا، امتحان البكالوريا. نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وخاصة لزميلنا هشام بن يحيى. نقول ألف مبروك ملاك هشام بن يحيى اللي أحرزت على شهادة البكالوريا، ونهني كل زملاء اللي أبنائهم نجحوا في هذه المناظرة، وأيضا كل الناجحين في هذه المناظرة، وأيضا نهني بنت خويا روان شوالي، ونقول إن شاء الله ديما متفوقة. ونهديو لكم هذا النغم اللي تربينا عليه، صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
5: الشوالي، اهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعه هذا المواد مع صالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه ضمن فقره اسرار الكون. سعداء في هذا اللقاء مجددا باستضافه سيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، للحديث عن اليوم الدولي للشمس. الو، مرحبا بك سي عبد الحفيظ.
6: عسلامه ومرحبا، تحيه
5: لي. اهلا وسهلا بك
6: والف كل.
5: إن شاء الله ألف ألف مبروك لكم ناجحين، ومبروك لكم أنتم أيضا النجاح سي عبد الحفيظ، نجاح ولد أخت زوجتك نهنيوها إن شاء الله، نقول لها كل عام إن شاء الله مبروك عليكم النجاح.
6: نشكرك الله في ربي فضلك.
5: إذن اليوم الدولي للشمس،
6: اليوم الدولي للشمس أطول يوم في السنة، 21 جوان يوم الأحد، انقلاب الصيفي. حيث الجمعية التونسية لعلوم الفلك مع عدة منظمات ودول تحتفل باليوم، باليوم الدولي للشمس. هي مناسبة نحط فيها، نسلط فيها الضوء على أهمية الشمس، نبين فيه أهميتها وخطورتها، لأنها الشمس هي مصدر الحياة.
5: نعم.
6: اليوم هذا هو معلن.
5: نعم، ألو سي عبد الحفيظ. إذن ضيفنا سيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، للحديث عن اليوم الدولي للشمس.

0: مجددا نرحب بضيفنا السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك للحديث عن اليوم الدولي للشمس. مرحبا بك مجددا سي عبد الحفيظ.
1: اهلا وسهلا مرحبا. اذا نحتفل كسائر الامم والمنظمات التي تعنى بالعلوم باليوم الدولي للشمس، اكيد جدا نحتفل بيوم شمس يوم الأحد 21 جمعة، وهو أطول يوم في السنة.
0: نعم.
1: وهو الانقلاب الصيفي، وهو بداية الصيف فلكيا، حيث أنه عدد الساعات اليوم ستتجاوز 16 ساعة.
0: نعم.
1: بينما الليل سيكون
0: تقل 8 ساعات.
1: ونيف.
0: نعم.
1: إذن الاحتفال هذا هو يوم تحسيسي بأهمية وخطورة الشمس في آن واحد. البرنامج باش يكون في المشكور المركز الثقافي والرياضي ببن عروس على الاستضافة، باش يكون في البرنامج أكيد جدا البرنامج الثري، فيه رصد للتوهجات والبقاع الشمسية بالآلات الفلكية المتطورة والآمنة.
0: نعم.
1: الورشات الأخرى أكيد ستعنى بكلها بالشمس، حيث سنقوم بقيس القطر الأرض باستعمال شخص على الأرض، وهي تجربة إيراتوستين الذي يعني اكتشف فيها كروية الأرض. عدنا زد ورشة في الظواهر الفلكية المرتبطة بالشمس، عدنا ممكن نستعمل الاتجاهات، معرفة الاتجاهات في ظل شخص، متابعة ظل الشخص، معرض حول علوم الفلك خاصة الشمس، وهي ذي تندرج ضمن حملة تحسيسية كالعادة للسنة الدولية للكسوف ليوت 2027.
0: نعم.
1: البرنامج موجود في المركز الثقافي والرياضي ببن عروس للصغار وللكبار، ومرحبا بهم الناس كل فهمت لليوم الدولي.
0: نعم.
1: النشاط ينطلق 10 صباحا إن شاء الله.
0: يوم غد.
1: يوم الأحد 21 جوالي هو غدو إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نعم. إذن يوم غد باش نحتفلوا باليوم الدولي للشمس، 21 جوان هو الموعد أو اليوم الفلكي للانقلاب الصيفي.
1: الانقلاب الصيفي هو أطول اليوم.
0: نعم. شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: ومن جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء وهذا الموعد مع صالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 6 و7 على موجاتنا. لقاءنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. الجزء الثاني من هذا اللقاء وهذا صالون اللي تأمنهن أسبوعين زميلة حنان العريض، وفيه سنستضيف المهندس محمد أمين القريشي رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين التونسيين للحديث عن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة لعمادة المهندسين التونسيين. ألو، مرحبا بك سي محمد أمين.
2: مرحبا بك مدام، وتحية لجميع مستمعيك.
1: أهلا وسهلا بك. إذن في يومها العالمي المهندسة التونسية، نجاح وابتكار وتحدي.
2: إيه بالطبيعة، احنا تعرفوا من احنا كعيمة مهندسين نحتفلوا كل يوم 23 جوان باليوم العالمي للمرأة المهندسة. أولا هذا يوم معناها خصته المنظمة العالمية الهندسية، وإحنا من منظوي الهندسة العالمية، منظمة الهندسة العالمية. ثانيا تعرف المرأة المهندسة في تونس معناها ماخذة حيز كبير اليوم، تقريبا 45% من المهندسين الناشطين على الساحة المهنية هما من المهندسات.
1: نعم.
2: ثاني حاجة تقريبا 50% من المتخرجات كل سنة جدد حديث العهد معناها هما من المهندسات. ثالث حاجة، المهندسة التونسية تقريبا حاضرة في جميع المجالات بدون استثناء، ميكانيك، جيني سيفيل، انفورماتيك، ميكاترونيك، التكتيل. كل هذا معناه يفرحنا، يخلينا نحتفل ويعطينا أسباب مباشرة وغير مباشرة
1: للاحتفال،
2: نحتفلوا باليوم المهندسة ونحطها اون فالور بإذن الله كل عام.
1: نعم، خصوصية اختيار المهندسات المكرمات.
2: هو اون فيت ليفينمون عنده هدف كبير، هو باش نعطيه صورة باهية للمرأة المهندسة أول حاجة. ثاني حاجة باش الصورة دي باش تنتقل للبنيات معناها حديثات العهد بالهندسة. دونك هذاك علاش تم اختيار سنة لعدة مهندسات من مجالات مختلفة.
1: نعم.
2: من الجامعات التونسية، من القطاع العام، من القطاع الخاص، حتى لي روتريتي، وكلهم جاوا باش يشاركوا معنا أولا تجربتهم، كيفاش قراوا الهندسة، كيفاش دخلوا للباركور بروفيسيونيل، شنو أهم الصعوبات اللي تعداو بها.
1: نعم.
2: حتى تجربة الروتريت وكذلك، وأهم من هذا كل التجربة العائلية. تعرف المرأة المهندسة تعدي 8 و12 ساعة في خدمتها وتروح ترقى عائلتها وصغارها، وهذا مش سهل.

0: تم عرضها اليوم مثلا نعطيك اكزامبل كانت بحرينا مدام عليا ستيك مدام عليا مثلا ابرز بينتنا برغم انه ستيك هي معناها شركه تقنيه بنتيات تقريبا 50% من الجسم التقني من المهندسين هو بنتي
1: نعم
0: وهذا حاجه ممتازه برشا كذلك كانت بحرينا اليوم سلوى تريك اللي هي بعثت مشروع صاحبه مكتب دراسات بينت المراه التونسيه قادره انها تكون صاحبه مشروع بعثت مشروع وهي معناها الجير بوكو معناها دوميت فام معناها هذا مش حاجة سهلة وفي ميدان معناها بوينتيو شوية جينيسي في شوان
1: نعم
0: احنا دونك هذه كلها تجارب ممتازة معناها
1: تجارب ملهمة نعم
0: بالطبيعة ملهمة وكلها توري إلي المرأة التونسية المهندسة التونسية مثابرة وعندها عزيمة كبيرة وقادرة إنها باش تنجح ونجحت وفكت بلاصتها بامتياز في المشهد الهندسي التونسي.
1: نعم وأكيد وعن جدارة أيضا كيف يترجم لهنا سي محمد أمين الدور الريادي للمهندسة التونسية عمليا في فقرات برنامج اليوم الاحتفالي الخاص بهن؟
0: هو بعد إنك قبل ما نحكي عن اليوم الاحتفالي وكيف نترجم الشيء ذايا اليوم رئيس حكومتنا رئيس حكومة تونس هي مهندسة وتونسية.
1: نعم.
0: طبعا هذا يظل لي أهم ترجمة للإيفينمون نتاعنا. سينو بارابور ليفينمون المهندسات هذوما اليوم وعدوا كذلك باش يكون فيما ديزاتولية تدريبية للمهندسات الشابات باش يفيدوهم بالتجارب نتاعهم وكذلك معناها يقعدوا باتصال بعماد المهندسين بالمدارس الهندسية باش ينقلوا التجربة راهو أهم حاجة راهو نقل التجربة باش التجربة هذيك ما تموتش ما تقعدش عند الشخص فقط ليه بل تنتقل معناها
1: وتتوارث نعم
0: بالطبيعة وإحنا بتعرف صلب العمادة عنا جملة من المكاتب تمس برشا قطاعات وبرشا معناها فيات مستهدفة من ضمنها مكتب المرأة المهندسة اللي باش يكون عنده إن شاء الله في المستقبل القريب باش تم إعلان عن برنامج ثري مع المهندسات هذوما وغيرهم لفائدة مهندساتنا التونسيات ولا حتى اللي زي ليف انجينيور مهندسات كيف قاعدين يقراوا في الهندسة توا إن شاء الله ربي يوفقهم حتى هم يفكوا بلاصة في المشهد الهندسي التونسي.
1: نعم هل المهندسة التونسية بصمة نفسية تميزها عن غيرها في مقاربة المشاريع وحل الإشكاليات؟
0: هو اليوم المواضيع اللي طرحت يعني نتاعنا السؤال نتاعك هو سؤال ممتاز اليوم ثم مهندسه كانت حاضره معنا ريم شراتي جاوبت تقريبا على السؤال هذا وكنستعين الاجابه نتاعها تقول لك البراتيكمون ليكيب نتاعهم غادي يشوفوا ساعات لي بروبليم وساعات لي بروبليم دوما عندهم سوليسيون اما المراه المهندسه انطلاقا ساعه من دورها اللي في العائله اللي ديما تلقى حلول وانطلاقا من تكوينها هي ديما المراه عندها حلول معناها حلول معناها إبداعية وحلول فكرية باش تخرج على السياق الطبيعي معناها للمشاريع وباش تلقى حلول جديدة معناها ساتيسفي البزوان اللي عندها بطريقتها هي بلمستها هي وهذه لمسة حسب ما تقول هي تمتاز بها المرأة خاصة المهندسة في المشهد الهندسي التونسي.
1: نعم اليوم هل نستطيع الحديث عن مدرسة هندسية تونسية نسوية بملامحها الخاصة؟
0: ونستطيع كذلك بامتياز اليوم نحن نعطيك رقم أنا أكبر ثاني رسو في العالم تاع مهندسات متخرجات برابور هو في تونس هذه المنظمة العالمية الهندسية قالت دونك الرقم هذا يثبت أنه قطاعنا هو قطاع معناها مش نقول نسائي بامتياز لكن المرأة عندها فيه بصمة كبيرة برشا اليوم المرأة التونسية هي محلها موجودة تقريبا في القطاعات الكل في الطب في المحاماة في القضاء في الكوميرس في الماركتينج في الصحافة في جميع المجالات لكن أموا نجم نحكي فيه مجالنا احنا هي موجودة بامتياز والأرقام تثبت الشيء ذي وإن شاء الله يزيد الدعم في المستقبل
1: إن شاء الله قريب
0: وهذا مدام رأيك السياسة التعليمية أو الحاجة للمجتمع التونسي للدولة التونسية وكذلك دور العائلة التونسية اليوم العائلة التونسية تستثمر برشا في تعليم صغيرها كسوا أولاد والبنات معاش ثم
1: إحنا معناش تمييز نعم
0: أي مش مطروح أصلا الموضوع ذي التعليم للناس الكل والعائلة التونسية تستثمر في صغارها مع كذلك ما تميز به المرأة التونسية من المثابرة وطموح ورغبة في الوصول ولا بيرسيفيرونس يعني المثابرة هي أهم حاجة تميز المرأة التونسية وهذا يعكس معناها وجودها تقريبا في جميع المجالات بدون استثناء.
1: نعم في بلد يسخر بالتراث المعماري كيف يمكن أن تحول المهندسة التونسية هذا الإرث التاريخي إلى حاضر مستدام وحديث؟
0: هو أول حاجة ساعة لاستثمارهم في أولادهم هذاك ديما نقول إن المرأة معناها ودورها في العائلة دور مهم مهم مهم يجم يلعبوا حتى حد في في في في مكانها ثاني حاجة في الدور اللي تلعبوا صلب المؤسسة نتاعها والقطاع نتاعها من المرأة التونسية من دون شك عندها لمسة معناها ممكن ما يزلت ما يش ظاهرة حكم انه هاني قلت لك احنا توا في المشهد الهندسي ما عادش نحكيوا على رجال ونساء، لكن هي موجوده بصفه طبيعيه في حاجه.

0: الجامعة التونسية، الجامعة التونسية فيها برشا أساتذة ومهندسات كذلك
1: نعم.
0: يدرسوا وينقلوا في المعرفة لولادنا ولبناتنا. هذا كل معناها يترجم اللمسة نتاع المهندسة التونسية، المرأة التونسية في المشهد الهندسي التونسي في جميع مجالاته، مش حتى في المعمار في الجيني سيفيل، لا بل في جميع مجالاته، من التكستيل للشيمي للانفورماتيك
1: نعم.
0: وصلنا للذكاء الاصطناعي. دونك المرأة حاضرة وحاضرة بقوة، وإن شاء الله ديما تقعد هكا ومنورتنا بإذن الله
1: إن شاء الله. هل أنه اليوم إحنا في حاجة اليوم عالمي للاحتفاء بالمرأة المهندسة، هل هذا هذه الاحتفالات ولهذا اليوم هل هو اعتراف بنجاح وتفوق المرأة، أم هو ربما اعتذار عن تهميش سابق؟
0: هو بارك الله فيك على السؤال، والسؤال في حد ذاته في إجابة. كما قلت لك المرأة التونسية ما عادش تستحق معناها اليوم، لكن الأرقام اللي حققناها في تونس يخلينا لازلنا نحطها اون فالور. دونك من خلال
1: نعم.
0: اليوم هذايا اللي أقرته المنظمة العالمية باش نقولوا شوف المهندسة التونسية وين وصلت، أرقامها بالمثابرة نتاعها بخدمتها برؤيتها، فهمت كيفاش؟ معناها هذا اللي خلينا نحتفلوا به اليوم هذايا ونبيعوا الصورة للعالم الكل، شوف المهندسة التونسية وين وصلت. احنا تعرف
1: نعم.
0: برشا جيران معناها تقريبا المرأة غايبة على في المجتمع نتاعها،
1: ما عندهاش حد
0: في المشهد الهندسي، معناها تقريبا 50% من المشهد الهندسي تمثلوا المرأة التونسية بامتياز.
1: نعم.
0: دونك هذه فرصتنا باش نوريو احنا وين وصلنا وين باش نوصلوا وين نحبوا نوصلوا زادة.
1: نعم.
0: خيرش من اليوم هذايا باش نحطوا المرأة التونسية المهندسة التونسية اون فالور.
1: نعم. انت يا لهنا سي محمد امين حكيت على صوره المراه المهندسه، هذه هي الاحتفالات العالميه او الوطنيه، سواء كانت العالميه او الوطنيه، والاحتفالات هل هي تصنع صوره المراه القدوه ام تصنع صوره المراه النمطيه؟
0: هي ساعة أول حاجة تنقل واقع، وقال نحكي على تونس خاصة تونس، في العالم صحيح ما زالت المرأة تعيش بعض من التهميش في بعض الدول، حتى في الدول المتقدمة.
1: نعم.
0: ما زالت معناها ترقى ساعة العمل متاع المرأة في قطاعات معينة أقل من ساعة الرجل، هذا موجود، وثم ميادين في العالم قاعد تفكر على الرجال، هذا موجود. احنا في تونس تنقل واقع، المرأة التونسية سواء مهندسة ولا غير مهندسة تقريبا حاضرة في جميع المجالات بدون استثناء، حتى المجالات نقولوا احنا ذكورية بامتياز. اليوم المرأة التونسية معناها مالية بنصتها بالقديه بالقديه، وأني قلت لك سين إكزامبل إنه رئيس الحكومة التونسية
1: هي مهندسة
0: في تاريخ تونس كانت
1: نعم.
0: مهندسة مدام نجلة بودن، واليوم مدام سارة الزنزي هي زميلة ومهندسة تشغل معناها تقريبا ثاني أقوى منصب سياسي في تونس، وإن شاء الله علاش لا يجي نهار نشوفوا رئيسة تونسية زادة. وهذا كل معناها في سنين ماشيين وماشيين، وأني قلت لك المرأة التونسية اليوم ولات واقع، المهندسة التونسية واقع موجودة في المجالات الكل. دونك ماهي الصورة النمطية، بالعكس هذا ننقلوا واقع لبناتنا ولولادنا ونقولوا إن شاء الله مستقبلنا
1: صورة المرأة القدوة. نعم
0: بإذن الله بإذن
1: نعم.
0: الله.
1: اليوم كان الإعلان مساء اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، كيفاش لهنا تستعدوا أو كيف استعدتم لهذا الحدث لاستقطاب الطلبة الجدد للتخصص في الهندسة؟
0: أو أول حاجة نديركم إن شاء الله ساعة
1: إن شاء الله نعم مبروك للناجحين،
0: ربي يوفق الناس
1: أكيد.
0: اللي كسسوا تعديل كنترول ولا حتى للسنة الجاية
1: المؤجلين نعم
0: مؤجلين ولا حتى اللي ما ربي موفقهم مش معناه ما حالفهمش الحظ، الدنيا ما تقفش مازال المستقبل قدام.
1: وأول خطوة للنجاح هي الفشل، هو أول خطوة للنجاح نعم
0: بالضبط. تعرف العالم اليوم اللي يبيع في الفيلر ستوري مش كيف السكسس ستوري، علاش هذيك باش نبنيو عليها؟ دونك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أنت بارك الله فيك على السؤال، وكالعادة الإذاعة الثقافية ديما تتبع أنشطة عماد المهندسين. اليوم أول حاجة عنا الناشئين في البكالوريا، وعنا زادة في القريب العاجل الناشئين في المناظرات اللي زي كل بريباراتوار المدارس التحضيرية لهندسة شيء. دونك هذوما زوز خممنا فيهم، تعرف اليوم باش يحط مستقبل وباش يعمر أكل ورقة نتاع التوجيه هذيك مش ساهل، ساعات ما عندوش شكون يوجهوش وما يقالوش السوق مليح، ما يعرفش المدارس الهندسة هذيك، علاش عماد المهندسين فكرت في ولادنا وفي بناتنا. وان شاء الله لسمين بوشين معناها يوم 27 و28 جوان باش يكون ثم معرض في عمارة المهندسين للمدارس الهندسية. دونك هذه فرصة باش يكونوا فيها جميع الأطراف المتداخلة في التكوين الهندسي، كسوا بروفيت ولا مديرين ولا حتى طلبة وطلب ومهندسين، باش ينقلوا تجاربهم يعطيوا الصورة على سوق الشغل وسوق التكوين الهندسي في تونس لوليداتنا. دونك دعوة لهم باش يكونوا حاضرين باش يكونوا فكرة واضحة باش تعاونهم هما وأوليائهم باش يحددوا إن شاء الله مستقبلهم، باش يتوجهوا للقراية اللي أول حاجة تلائم معناها انتظاراتهم وإمكانياتهم، وثاني حاجة تلاقي سوق الشغل وين ماشي العالم اليوم. دونك بارك الله فيك على السؤال، ونذكر إن شاء الله يوم 27-28 معرض كبير في عماد المهندسين في الشارع حبيب بورقيبة. دونك يكونوا بحرينا باش يكون عندهم لقاء مع ممثلين عن عديد من المدارس الهندسية، عن ممثلين عن برشا أساتذة برشا تلامذة باش يكونوا حاضرين بحرينا باش يعرفوهم على المدارس، باش يعطيهم صورة واضحة على التكوين الهندسي في تونس وعلى متطلبات سوق الشغل. دونك دعوة باش يكونوا حاضرين،
1: دعوة مفتوحة، نعم
0: مفتوحة للجميع، للتلامذة الأولية حتى التلامذة اللي في الليسيات باش يفهموا اليوم سوق الشغل ومن توا. يعني من الليسي يكون عنده أن باركور بروفيسيونيل واضح يبدا يكون في صورة عليه من توا. دونك دعوة للناس
1: كل يوم 27 و28، يعني السبت والأحد القادم إن شاء الله. نعم
0: السبت والأحد القادم العماد هاك شفتهم، يعني ما تقفش فيها ليفينومونسييل، وكل مرة إن شاء الله بإذن الله نستهدفوا فئة معينة، وهذا كل بطبيعة باش نتفعوا بالشأن الهندسي ومن وراءه إن شاء الله نتفعوا بالبلاد وبالنفس القومي الخام للبلاد.
1: نعم تحفيزاتكم لهنا سي محمد أمين، التحفيزات متاعكم للجيل المستقبل وخاصة للمهندسين.
0: تحكي معنى على
1: للمهندس في المستقبل، معناها للطلبة للطلبة أو تحفيزكم للمهندس المستقبلي في ذل السياقات هذه الرهنة وأساسا هجرة التونسيين.
0: شوف الهجرة هي حاجة لازم منها في العالم الكل، ثم ظهير الهجرة ديما الدول اللي عندها أكثر تكنولوجيا وأكثر إمكانية تستقطب من الدول اللي أقل قوة، نعم، أقل في الاقتصاد في التكنولوجيا تستقطب وليداتهم. احنا في تونس الحق لي راسيو لعديد فرق المتوقع. هذا بصراحه هذا اللي خلينا نخافوا،
1: نعم هذا اللي يخوف
0: نقص الخطر. لكن اليوم احنا كعيمات مهندسين معنا الدوله ان شاء الله ومعنا جميع الاطراف المتداخله، ماذا بينا يكون ثم نسيج هندسي قوي يستقطب ولادنا. اول حاجه باش يكون عندهم باركور بروفيسيونيل ممتاز، ثاني حاجه باش يكون عندهم امكانيات ماديه ناس قرات وتعبت وجهدت باش تعيش العيش الكريم. ثالث حاجه ثم ناس وفرت في تونس عندها الباركور بروفيسيونيل وعندها حتى العيش الكريم، اما ولات تلوج على ستيل دو في، يعني هذاك علاش برشا تقام هيجوا الدول الاوروبيه ولا يلوجوا في ستيل دو في ديفيرون. دونك ثلاثه رهانات هذوما عيمات مهندسين وحدها ما تنجمش تكون هي اللي تجاوب عليهم. الحق احنا طرف من الاطراف نحس ولادنا في شقعدوا لهنا، نحس أن يكون ثم نسيج هندسي، ثم مشاريع، ثم تحديات كبيرة باش يبني عليها مشروعه، باش يبني عليها مناحيته، باش يبنوا عليها مشواره المهني. هذوما نخدموا عليهم بإذن الله، نحس كذلك باش التكوين يكون في المستوى باش ولادنا كل سواء في السوق الداخلية ولا الخارجية يعرفوا يربحوا ويبيعوا رواحهم ويوظفوا رواحهم. هذا كل تخدم عليه العماد المهندسين، لكنها تبقى طرف من عدة أطراف من الداخلة. إن شاء الله كلنا بإذن الله نحطوا اليد
1: إن شاء الله
0: اليد، والدولة تكون التونسية تكون فاسيليتاتور باش نبني إن شاء الله دولة أقوى من وقعها، مستقبلها يكون خير من وقعها، وهذه أهم التحديات.
1: نعم.
0: اللي إن شاء الله نقنعوا بها أولادنا وإن شاء الله أولادنا يمشوا فيها
1: إن شاء الله، هذا ما نتمناه أكيد. نعم إحنا اليوم ما زلنا في كي نقولوا هندسة نقولوا بيئة ما زلت ذكورية، يعني كما أنت قلت، لكن أنت قلت 50% 50%،
0: هذه الارقام مش تقول مش
1: نعم. يعني احنا تو ولينا معناها مش بيئه ذكوريه معناها ككل، معناها في مجملها لهنا كيفاش نجم تحمي المهندسه نفسها في هذه البيئه اللي خلينا نقولوا ما زالت احنا كي نقولوا ديما مقتصرين على الذكور معناها فيها.
0: في تونس ما عادش نحكيوا على حمايه، في تونس نحكيوا على حقيقه المراه التونسيه سي الى سي سامبل فكت بلاصتها بجدارة. اليوم ما عادش نحكيو على حماية، نحكيو كيفاش تطور في مشوارها المهني، كيفاش تزيد تفك بلاصتها بإذن الله، تزيد تتميز ترتفع
1: بالرجال. لهنا احنا كي نحكي نعم سي محمد أمين، احنا هنا نحكيو على خريطة حضور المرأة المهندسة التونسية داخل البلاد وخارجها.
0: اي هاني قلت لك المرأة في تونس، نحكي على تونس خاصة،
1: نعم
0: كنا ملمدين السوق التونسية راهي موجودة تقريبا في قطاعات كل، ادخل الإدارة أي شركة ترقى المهندسة في جميع المواقع، المهندسة الغير مهندسة كيفاش تلقاها تدخل جميع المواقع، هذا واقع. اليوم ما عادش المرأة نحكي على حماية المرأة، اليوم نحكي كيفاش المرأة تطلع في الليفل نتاعها وتولي تنافس المهندسات في العالم الغربي وفي العالم الأجنبي، العالم المتطور
1: التكنولوجي.
0: هذه الحق الرهانات ما عادش فيها أن نحمي المرأة، هذه حس تقديري أنا وحس تقديري خيان ننشط في عماد المهندسين. بقى أنه تقول لي مثلا المرأة التونسية، مازال المهندسة التونسية مازال خلاصها أقل من المهندسين البرلمان أو يقال المهندسة التونسي بصراحة.
1: نعم.
0: يعني اللي قاعد يصير على المرأة التونسية المهندسة التونسية هو نفس اللي قاعد يصير على المهندس التونسي، نفس المشاكل سواء في التشغيل والقدرة التشغيلية وإلا نعم. حتى في المستوى التأجير وإلا في الليفل اللي تخدم فيه وإلا في الخلفية بتاعها ماذا بين تكون عندها تكون ديما up to date طرف التكنولوجيا. أي تحديات تعدى بها المرأة المهندسة التونسية هي نفسها تحديات تعدى بها المهندس التونسي والشأن الهندسي ككل.
1: نعم.
0: يوم عاش نحكيه على حماية، يوم نحكيه على تطوير الشأن الهندسي بما فيه المهندسة التونسية اللي هي تشغل فيه بلاصة وامورها واضحه باذن الله وان شاء الله مستقبلها خير من وقعها.
1: اكيد ان شاء الله. هل نجحت المهندسه التونسيه في تصدير العقل الهندسي كما صدرت الكفاءات تونس الكفاءات الاخرى في مجالات اخرى خاصه منها الطبيبه؟
0: هو شوف طب التونسيه ما شاء الله معناها تقريبا موجودين في تونس وخارج تونس لما بعض الدول الاوروبيه تدخل السبيطارات
1: تلقاهم تونس كلهم. نعم.
0: هاي كلهم
1: وهم بيجوا يشيدوا معناها بالكفاءه التونسيه الطبيه التونسيه
0: جستومون نفس الشيء تقريبا 5000 ل 6000 مهندس بيهاجر سنويا تقريبا 30% منهم نسي. علاش قلت لك راهو نفس المشاكل اللي يعيش فيها
1: المهندس
0: التونسي راهو يعيش فيه الشأن الهندسي. دونك المهندسه التونسيه راهو تقريبا معناها هي معناها روبير ولات روبير معناها للشأن الهندسي في تونس.
1: نعم.
0: المشاكل هذه كان باش تتحل لازم تتحل على مستوى الشأن الهندسي ككل تتقى اوتوماتيكمون تحلت عند المهندسه التونسيه.
1: نعم.
0: هذا اللي نقوله لك. المهندسه التونسيه حاضره تقريبا في سوق الشغل التونسي، حاضرة في سوق الشغل الأجنبي. إن شاء الله إن شاء الله دي تشغل مواقع مع أكبر كسوسوا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله دي تتطور وكما قلت لك تطورها رغم مرهوم بتطور الشأن الهندسي ككل.
1: نعم.
0: معناها إلى سي سامبوزي بقى عندها بعض الإشكاليات يمر بها جميع معناها الأطراف المتدخلة في الشأن الهندسي.
1: نعم.
0: التقدير نحن كعيمة مهندسين.
1: نعم. قيمة التعاون الدولي للمهندسة التونسية.
0: تعاون دولي معناها تقصد انت كسوة تخدم البرة وإلا تكون
1: نعم
0: مشاركة مع
1: نعم أخرى. أي.
0: أي. اليوم تونس شوف تونس اليوم تقريبا تشتغل مع دي باير دو فون اترونجي نحكيو على القطاع العام
1: بالنسبة
0: للقطاع الخاص تقريبا عندنا شركات يصدروا للبرة. دونك كسوة قطاع عام ولا قطاع خاص قلت لك مهندساتنا حاضرين. دونك مهندساتنا قاعدين يخدموا في مشاريع مع أطراف من الداخل عالمية، مشاريع ذات بعد معناها تصديري، مشاريع ذات بعد عالمي، وهذا يخليها الحق معناها قادرة على احتكاك كفاءات أخرى، وهذا اللي يخليها معناها تتميز وتطلع ليفل آخر. اليوم كما قلت لك المرأة المهندسة مدام سلوى زريكي تشتغل على مشاريع في أفريقيا، مدام عليا ستيت تشتغل على مشاريع البرة. اليوم الأستاذة اللي استدعيناها من المدرسة الوطنية للمهندسين كذلك معناها تقري في تلامذة توانسة وتلامذة ديترونجي وحاضر في دي ستاج البرة وتأثر في مهندسين كسوسوا في تونس ولا خارج تونس. هذا الاحتكاك كذا بالطبيعة بتطور كسوسوا في الشأن الهندسي ولا المهندسة التونسية اللي هي جزء منه. هذا إن شاء الله نزيد ونتمنيه أن يكون أكثر وزيد تونس تنفتح أكثر أسواق أخرى وتكون أكبر وعندها قدرة تنافسية أكثر من اللي قاعد يصير توا بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله. شكرا ليك ضيفنا اليوم المهندس. نعم تفضل
0: مدام. كان
1: أي تفضل اي تفضل
0: برشا. عندنا ان شاء الله عندنا فئه اخرى مستعفه اللي هم اولادنا اولاد المستقبل المهندسين المستقبل. اليوم الفئه العمريه من 8 سنوات الى 17 سنه. اليوم في عيمه المهندسين عندنا سامر اكاديمي تنطلق يوم 29 جوان حتى موفى جويليا. تعرف مدام اللي بارون الكل تقريبا يتخادموا توا سيونس يونيك ثم برشا بحكم العطله وكذا يوحلوا ويمشي يحطوا صغارهم تلقاهم شادين تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت. اليوم عيمه المهندسين خمت في مهندسين المستقبل في كفاءات المستقبل. عملنا سامر أكاديمي تقريبا نستهدفوا بها الفئات العمرية من 8-17 سنين مقسمين دو جروب من 8-12 من 12-17 بسعر رمزي جدا هو 50 دينار. الهدف أنه أول حاجة البارون يرقى وين يخلي صغاره يجيبهم من 8:30 حتى 9:30. ثاني حاجة أنه الصغيرات هذوما يكونوا أكتيف وحاضرين في دروس يومية ماهيش إتود ولا قراية دروس ترفيهية لكن ذات بعد هندسي ذات بعد تكويني فيها الذكاء الاصطناعي فيها الانجلي فيها الحديث public speaking فيها الكوميونيكاسيون فيها المانجمنت. تقريبا كل يوم عندهم درس
1: جيد.
0: في
1: حاجة
0: واللي باش يقابلوهم زادة تلامذة مهندسين معناها قرب لهم
1: في العمر. نعم.
0: دعوة لولادنا الكل دعوة لصغيراتنا الكل باش يكونوا بحذينا في عيمات المهندسين دعوة للأولياء باش
1: يجيبوا يوم 29
0: انطلاقا من يوم 29 من نهار الاثنين لنهار الجمعة.
1: نعم.
0: 31 جويلية دونك يعديوا عطلتهم بحذينا راهي ذات بعد ترفيهي باش نحاولوا نرفعوا لهم
1: ترفيهي تثقيفي
0: ترفيهي تثقيفي باش الخلفية التكوينية متاعهم تكون أكبر
1: مهم جدا. نعم
0: ونبعدوا بهم على كل ما هو إكران وسوشيال ميديا كل شيء باش يقريهم هذو وليدات صغار كيفهم دونك تقرب لهم في العمر بطبيعة تحت تأثير ثلة من المهندسين دونك هذوما زادة فئة مستهدفة أخرى هذوما أولاد المستقبل إن شاء الله يكونوا بحذانا دونك دعوة لهم أترافير إذاعتكم باش يكونوا حاضرين أبارتير من يوم 29 جوان
1: يوم 29 جوان تنطلق يعني احنا نقولوا ينطلق النادي المدرسة الصيفية لكن التسجيل كيفاش يكون ينجم يجي يوم 29 يسجل
0: التسجيل يجب يكون بالهاتف العمادة كموجود على صفحة العمادة على موقع العمادة واللي يجي معنا لجورجي إن شاء الله في عمادة المهندسين يسجل ولده ومرحبا به وبجميع ابني او الطفل الثاني والسيد الثالث وغراتوي المهم يجيو يقراو بحذانا يحتكوا ببعضهم بيئه تعليميه الحق سليمه ان شاء الله نفيدوا بها اولادنا اولاد المستقبل وبناتنا بنات المستقبل وهذه بتبيعه في اخرى مستهدفه وان شاء الله ان شاء الله هاني قلت لك مستقبل تونس خير
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: عماد المهندسين والدوله التونسيه ككل.
1: نعم شكرا لكم وشكرا ليك خاصه السيد المهندس محمد أمين القريشي رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين التونسي إن شاء الله ديما موفقين إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصلكم من مريم جارة من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 674 على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي هذا اللقاء مع الصالون الثقافي شرفة أخرى تحملنا في جولة ثقافية إلى ولاية مدنين للحديث عن ملتقى السرديات بمدنين تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. يحدثنا عنها المنسق الإعلامي لهذا الملتقى السيد الهاشمي الحسين، يعطينا فكرة عن برنامج هذا الملتقى اللي باش يكون يومي 20 و21 جوان الجاري. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا بك سي الهاشمي.
2: أهلا سيدة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك
2: في هذا الفضاء الثقافي.
1: مرحبا بك. إذن يومي 20 و21 جوان باش يكون الموعد مع ملتقى السرديات بمدنين تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين.
2: نعم،
1: ناخذ معك فكرة عن هذا البرنامج. نعم، برنامج هذا الملتقى
2: هو ملتقى يواصل الملتقيات السابقة وهي الدورة 12.
1: نعم.
2: بمناسبة تخصيص شهر التراث هذه السنة لفنون العمارة، تم التركيز على دراسة هذه الفنون في الكتابات السردية، بالطبع باعتبارها فنونا تتصل بالشكل الفني لبناء النص السردي.
1: نعم.
2: كما تتصل بالمضامين، وخاصة ما كان منها سردا مرتبطا بالتراث، بالتاريخ، بالأركيولوجيا، حتى بالجيولوجيا. وهذه الدورة بعد 11 دورة سابقة خصصناها لكتاب أسسوا جمعية الرابطة القلمية، جمعية راعية لمنطقة السرديات والمنظمة له تحت إشراف وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ومندوبية الشؤون الثقافية بمدنين وبلدية مدنين وبقية الشركاء. تخصيصها جعلنا ندرس كتابات لهؤلاء المؤسسين ولبعض كتاب الجهة الذين اشتغلوا مع هذه الجمعية. لذلك وزعنا اليومين إلى جلسات عزلية. فبعد الافتتاح اليوم 27 جوان كانت هناك جلسة أولى بعنوان السرديات فنون العمارة في المكان، وقدمت فيها مداخلتان. طريقة المداخلة أن الكاتب صاحب الكتاب يقوم بعرضه في 5 أو 7 دقائق، ويتولى باحث شاب من الباحثين الذين يشتغلون مع الجمعية في إطار بحوث ودراسات جامعية، يتولى هذا الباحث تقديم قراءة نقدية لذلك الكتاب. الجلسة الثانية التي عقدت هي سردية في عمارة الكيان، تجربة الحياة، وتم الاشتغال فيها على أثرين من الكتب الذاتية، يعني من السير. المساء، هذا المساء وأنتم تخاطبون الآن، نحن وازلنا في الطريق، وبمناسبة تسجيل وجهة الظاهر أو جبال الظاهر في الحديقة كحديقة جيولوجية باليونسكو، أول حديقة تونسية، تم تنظيم رحلة نحو أكثر المناطق الجيولوجية إثارة وأهمية وهي جبال طباقة.
1: نعم.
2: عام، وهذه جبال ذات أهمية جيولوجية عالمية، وفوقها القمة الأعلى في منطقة الظاهر وهي كاتن ثورة. الضيوف والباحثين والشباب قد وصلوا هذه القمة، ونحن في طريق العودة الآن بالذات في قرية جبلية تسمعين بها جيدا، تجان.
1: نعم.
2: من هناك نخاطبكم. غدا إن شاء الله هو اليوم الثاني. اليوم الثاني فيه جلستان صباحيتان، الجلسة الأولى وهي الثالثة عمليا، سرديات في حكاية العمارة عبر الزمان، والجلسة الأخيرة الرابعة سرديات العمارة البيئية، الرواية الإيكولوجية والرواية الأيكولوجية. وكل هذا قد كتب فيه باحثو وأدباء الجمعية المؤسسة. طبعا مع منتصف النهار ونصف الساعة الواحدة يكون اختتام الملتقى، ويتم بعد قراءة التقرير تحديد موضوعات يشتغل عليها للدورة القادمة
1: إن شاء الله 27. نعم، إذن كان هذا معك سي الهاشمي الحسين المنسق العلمي للدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين، أعطيتنا فكرة على برنامج يوم غد، خاصة خاطر باعتبار أنه البرنامج اليوم كان قد انتهى، البرنامج متاع اليوم السبت 20 جوان. طريق سلامة نقول لكم سي الهاشمي الحسين، شكرا لك
2: في هذه الربوع أيضا،
1: شكرا لك، إلى اللقاء. أكيد أكيد،
2: شكرا.
1: نعم شكرا لك، إلى اللقاء.

0: في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم. أنتم أغلى المستمعين.
1: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في الربع ساعة الأخير من هذا اللقاء موعد مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 20 جوان 2026. في ورقاتنا الثقافية المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل يعلن عن فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم الاثنين 22 جوان 2026 ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. هذا وقد أعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذا البرنامج. كما أكدت أن المقاعد المتوفرة محدودة وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور داعية الأولية إلى احترام الأجال والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل. بهذه الورقة الثقافية نصل مستمعين الكرام لنهاية هذا الموعد مع صالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر اللي كان انطلق في حدود 5 مساء. ختاما لكم أجمل تحيات مريم قارة اللي رفقتني من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شويلي اللي كانت معاكم من أمام ميكروفون استوديو 6. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
2: أسهمت في درجة كبيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباص، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية. العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة. وهذه المهمة مهمة أساسية لابد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظراً لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحداً من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة الملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام. وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
1: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926، وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها. وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعب الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو انتحال الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
1: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي أن لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
1: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على أمور رئيسية التي وجهت من مطاعم للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيرا هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعاً وبرنامجاً فكرياً أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتاباً في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصاً تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
1: كل التراث الإسلامي قرأت، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب لها قيمة، كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الجاحظ، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.

تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة. فيلسوف استثنائي ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا على موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من السهرة الليلية على موجتنا على أجنحة الليل. رحلة تنطلق من الآن وتتواصل على مدى ساعتين من الزمن، نأخذكم فيها في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن كلثوميات. ومن شاطئ الكلمات اخترنا لكم اليوم قراءة لقصيدة إلى طفل للشاعرة التونسية إناس العباسي. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة الليل يا ليلى يعاتبني للشاعر المصري مصطفى محمود. في ركن الحنين والحنين دائما تونسي نقترح عليكم الليلة مختارات للفنانة التونسية منيرة حمدي. لتتواصل الرحلة مع ركن ما يطلبه المستمع، وفي هذا الركن نقترح عليكم مختارات غنائية كنتم قد طلبتموها في مواعيد سابقة، وها هي الليلة تلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية في هذا اللقاء من برنامج على أجنحة الليل. ومسك ختام الرحلة سيكون مع ركن كلثوميات مع سيدة الغناء العربية سيدة أم كلثوم في مقطع من رائعة حسيبك للزمن كلمات عبد الوهاب محمد ألحان رياض السنباطي.

شاطئ الكلمات. مساء السبت، هذا العاشق المترنح بلا حبيبته الصغيرة ليتعلق بذراعها. الشتاء المتمهل في خطاه، وأغنية فرنسية قد تفهم كلماتها في نظرتي. صوت داليدا خلفية للمسافة، لا مكان يجمعنا غير متكئ الصوت. حتى في الزمن لا نلتقي، تسبقني في الشوق ساعة. أرتقبك في اللهفة متأخرة دائما. ليلا أوقد ليلى الوحشة بنون اسمك المتكئة على ألف اسمي. أنام على وسائد الحنان المفترض لأحلم بلهجة ثالثة قد يتحدث بها طفلنا، الطفل النائم بعد في رحم فكرة. لا كلمات قد تكفي للارتواء، لا مسافة أقل، والوعود حطب التمني تضيء الوحدة. يا كل الحنان المفتقد كأقل ما يحتمل، يا توت المحبة المسود بالارتقاب، كيف أتجنب مكائد الشوق؟ الرائحة حد الذكر المرتاح على رقبة التناسي، وجه الحنين المبتسم برجاء. لا مكان يجمعنا غير أريكة البياض وصوت فيروز ثالثنا. وجهك يلوح طيلة الوقت بين الحروف. الإمضاء إيناس العباسي.

القصيد نغم. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى؟ وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. لأجلك يطلع القمر خجولا كله خفر، وكم يحلو له السفر مدى عينيك يا ليلى. لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا ندم، وماذا ينفع الندم نديم الروح يا ليلى. رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي، وغاب ربيع أيامي وليلى لم تزل ليلى. الإمضاء مصطفى محمود.

الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر وننجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: بلغنا الآن وإياكم مستمعنا ومستمعاتنا ركن الحنين، وكما عودتكم دائما في هذا الركن أقترح عليكم مجموعة من الأنغام التونسية. والليلة اخترت أن أعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي. ومن هذه المدونة الغنائية الفنية اخترت لكم النغم الأول سولتكم بالله.

ونختم هذه الجولة في ركن الحنين مع آخر مقترح من المدونة الغنائية للفنانة التونسية منيرة حمدي، نغم دويتو جمعها مع الفنان الراحل حسن الدهماني في إعادة لأغنية الأماكن.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومن الأسماء المطلوبة دائماً في ركن ما يطلبه المستمع فايزة أحمد، وطبعاً كالعادة تقترحون مجموعة من المقترحات، وسنسمعكم الليلة هذا النغم.

دائما في ركن ما يطلبه المستمع، ومن فايزة أحمد إلى العندليب الأسمر، وقد طلبتم منا أغنية فاتت جنبنا.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

نختم هذا الركن، ركن ما يطلبه المستمع، مع هذا النغم بصوت أصالة نصري، اغضب كما تشاء.

هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر وننجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: والآن بلغنا وإياكم منتهى مطافنا في هذه السهرة الفنية الترابية على موجة إذاعة تونس الثقافية. ركن كلثوميات هو مسك ختام هذا اللقاء، وفيه اختارنا لكم هذا المقطع من رائعة حسيبك للزمن. نذكر أن هذا النغم من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

0: كانت هذه أم كلثوم في مقطع من رائعة حسيبك للزمن. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء لهذا اللقاء. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وتصبحون على خير.
1: على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الرحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان لنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم.

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي، مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحنين الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريين كثر كأنطوان الشوا والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردلية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردلية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت للمؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
1: راديو كولتورال نقطة بي أن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
5: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة رفقة معدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. سنحاول أن نقضي معكم تقريبا 50 دقيقة من البحث والتأمل والفكر مع معد هذا اللقاء. أذكر بأن بعد أن بينا مقالة الوصلة أو التواصل الثقافي أو الفكري من عهود قدماء المصريين الفراعنة وقدماء العراقيين البابليين حتى الثورة الكوبرنيكية سنة 1543، مرورا باليونانيين فالعرب فالأوروبيين اللاتينيين المسيحيين، بررنا بعد ذلك إلى بيان الفصلة أو القطيعة الإبستيمولوجية التي ظهرت بوضوح مع العلم الفلكي الجديد. لذلك نبه الأستاذ حمادي بن جبلة المرارة العديدة على عدم الخلط بين الوصلة الثقافية والفصلة الإبستيمولوجية. الوصلة الثقافية ممتدة من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، شعوب مختلفة، لغات مختلفة، أديان مختلفة، ولكن الفكر واحد. ها هنا دعونا إلى حقيقة العلاقة بين الأديان السماوية والعقائد الوثنية وحتى الفيتيشية التي نسميها في كثير من الأحيان، أو من الحيف أيضا أن نقول والوثوقية غالبا، عقائد الجاهلية. أما الفصلة الإبستيمولوجية فقد بدأت سنة 1643 مع الثورة الفلكية الكوبرنيكية وهي ممتدة حتى اليوم. قلنا في هذا السياق أن ما يميز لحظة الوصلة الثقافية الفرعونية البابلية اليونانية العربية الأوروبية اللاتينية أن الحضور العربي لا مرية فيه، فما من مفكر أوروبي فيلسوفا كان أو عالما رغم صعوبة التفريق بينهما كان يثير مسألة فلسفية أو علمية دون أن يكون الفكر العربي حاضرا في طرحه سلبا أو إيجابا، حضور النصيري أو حضور الخصمي. أما بعد الثورة الكوبرنيكية فإنه وقع نسيان العربي تماما، لأنه ببساطة انسحب من ميدان الإنتاج العلمي والفلسفي وحتى الأدبي، بل أصبح الحضور العربي يشار إليه